0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تسمي هترد الروح لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر بسمي هترد الروح لو تبتسمي كل ما صوب العين مرت بسمي ببعتلك سلام تحت جناحك

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

ناطر اسمي قدرت كل الروح لو تبتسمي خلي عالمشتاق ناطر اسمي قدرت كل الروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي ببعتلك سلام تحت جناحك

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
10: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: اي بلا

0: جوازات أبل خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

السابعة في استوديوهات راديو الناس، الاثنين الثالث من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. إلى العناوين: ترامب يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إيران اليوم بعد تعليق شن الضربات العسكرية التي كانت مخططة للأمس. صدام بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، كاتس يعلن إقالة قائد لواء المركز استجابة للمستوطنين وزمير يرفض الإقالة. ومع تصاعد إخطارات الهدم وتهديد البيوت العربية، دعوات لبحث وسائل للتصدي لهذه الأوامر عبر تحركات قانونية وشعبية. هذه عناوين بعض الملفات التي سنتطرق إليها في هاتين الساعتين من برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نبدأ، لابد أنكم تتابعون كل مسألة ارتفاع درجات الحرارة. اليوم يسجل انخفاض لكنه طفيف في درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، والجو يبقى حارا وحار جدا. ابتداء من ساعات منتصف اليوم تشتد قوة الرياح، غدا انخفاض آخر في درجات الحرارة، وفقط يوم الخميس تعود درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الطبيعية لمثل هذه الأيام من العام. نتحول الآن إلى أبرز ما كان خلال الساعات الأخيرة من أخبار وتطورات سياسية أمنية إقليمية ومحلية، ونبدأ من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا وشيكا بشأن مضيق هرمز، وأن اتفاقا آخر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بات أيضا قريبا، مشيرا إلى أن المفاوضات ستبدأ اليوم. أضاف ترامب في تصريحات للصحافة على متن طائرة الرئاسية أنه ألغى الهجوم الذي كان مقررا على إيران بعدما طلبت منه المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر إلى جانب إيران منح فرصة للمفاوضات، مؤكدا أن الجميع يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستمتنع في هذه المرحلة عن تنفيذ أي هجوم إضافي على إيران ما دام بالإمكان التوصل سريعا إلى اتفاق يوقف طموحاتها النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وفق تعبيره. كما تلاحظون الأسباب نفسها تحديدا الداخلية، أسعار النفط وكل ما إلى ذلك، ولكن كلما أراد أن يؤجل ضربة أو يلغيها تكون هناك ذريعة وقضية محددة. هذه المرة يقول إن الأساس كان موقف دول الجوار العربي والضغوط من جانب الوسطاء وكذلك السعودية. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد إيران ستقابل برد قوي، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وأن طهران تتصرف وفق مصالحها ولا تتأثر بها. أضاف أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مستمرة بهدف التوصل إلى آلية لعبور السفن. أكد المسؤول الإيراني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود وفق قوله إلى ما كان عليه قبل الحرب. في السياق، قال دبلوماسي إيراني للول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد القوات الأمريكية في حال أخفقت الجهود الدبلوماسية. أضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى من دون تنفيذ ضربة أمريكية ضد إيران. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، بحثا خلاله الجهود الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، فيما أكد

0: وزير السعودي التزام المملكة بمواصلة جهودها لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أجرى اتصالين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العراقي لبحث سبل تعزيز الأمن الإقليمي. أضاف عرقجي أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان دخلت مراحلها النهائية وتتجه إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وفق إحدى الوكالات الإيرانية. انتقد الأمين العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف الغارات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير معدات طبية. أضاف أن هذه الهجمات جاءت في وقت تبذل فيه الدول الوسيطة ومجلس السلام جهودا لتنفيذ خطة ترامب بما يشمل نقل إدارة القطاع إلى سلطة مدنية ونزع السلاح. في وقت سابق أفادت تقارير في قطاع غزة بمقتل القيادي في كتائب القسام نافذ صبيح في غارة استهدفت مركبة بمدينة غزة، كما أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية منذ الليلة الماضية إلى 18 فلسطينيا إضافة إلى إصابة العشرات. إلى ذلك قال القيادي في حماس غازي حمد إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل غير معنية بالتوصل إلى اتفاق وطلبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أن الحركة لم تتلقى حتى الآن موقفا إسرائيليا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. معروف أن إسرائيل أوردت أو أبرقت ثلاثة تحفظات على الاتفاق الجديد والإعلان الجديد لمجلس السلام. قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت 6 مشتبهين مساء أمس بشبهة البصق ورشق الكنيسة الأرمنية بالحجارة في البلدة القديمة من القدس، وأضافت أن المشتبهين هم قاصرون وشبان يهود وأن التحقيق لا يزال مستمرا تمهيدا لعرضهم على المحكمة للنظر في طلب تمديد توقيفهم. هاجوب جرنزيان ناشط من المجتمع الأرمني في القدس تحدث لراديو الناس حول تفاصيل الاعتداء.
1: الساعة 1:30 تقريبا سمعنا انه 6 اشخاص هجموا على الدير، ضربوا حجار، طفوا على الباب دير الارمن. بعد وقت قليل اجوا من الشرطه ووقفوهم، ما فهمنا من الشرطه اخذوا 3 على المحكمه و3 لسه ضلوا، ما كان حدا بشاره، بس اللي ساكنين بدير الارمن شافوا ورنوا على الشرطه عشان يجوا عشان خافوا انه يصير اكبر شيء. في كمان فيديو بتشوفوا كيف بخدوهم. اكثر من 4-5 سنين انه تقريبا كل مره مرتين بالاسبوع بصير إشي الطريق تركيت الأرمن جوة حرة الأرمن في بلدة القديمة، هاي الطريق الكل بيستعملها.
0: أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال مقابلة تلفزيونية أمس تعيين اللواء دادو بار كاليفا قائدا جديدا للمنطقة الوسطى خلفا للواء أفي بلوت بعد خلاف بين الوزير وقائد المنطقة بشأن أمر تقييدي بحق مستوطن متهم بالاعتداء على فلسطينيين. وجاء الإعلان قبل الموعد المتوقع، فيما أوضح ديوان كاتس أن قرار التعيين اتخذ بعد مقابلة أجراها الوزير مع بار كاليفا، وأنه سيدخل حيز التنفيذ ضمن جولة التعيينات المقبلة في الجيش الإسرائيلي. طبعا من جهته الجيش أعلن أو المتحدث باسم الجيش أن تصريحات وزير الأمن لم تنسق مع رئيس الأركان إيال زمير، وأضاف أن بلوت يحظى بثقة كاملة وأنه لا توجد نية لاستبدال قادة في المناصب الرئيسة خلال هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن أي قرار من هذا النوع سيتخذ وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة. أثار إعلان كاتس انتقادات من جانب رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت ورئيس حزب إسرائيل أو يشار بالأحرى هنا غادي أيزنكوت، اللذين اعتبرا الخطوة مسا بالعلاقة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية. أصيب 15 شخصا بينهم 4 بجراح متوسطة و11 بجروح طفيفة على أثر حادث سير وقع أمس على شارع 77 قرب بلدة راماتيشاي. وقدمت فرق الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أفاد المركز الأورو المتوسطي لرصد

0: زلازل بأن هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت مصر بعمق 10 كيلومترات، وشعر بالهزة أو شعر بالهزة سكان في مناطق مختلفة أيضا من البلاد، خاصة في الجنوب ومنطقة المركز، فيما تلقى بعض المواطنين تنبيهات عبر هواتفهم المحمولة، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. اللي حاملين آيفون ما وصلهم، اللي فهمته هاي الإشعارات من جانب الجبهة الداخلية، وهذه الهزة مركزها في مصر. هذا الصباح قيل 5.7، وطبعا هون في البلاد حتى منطقة المركز كان في شعور خلال ساعات بين 3 هيك 3.25، كان في نوع من الارتجاج هيك اللي حسوا في بعض المواطنين وافادوا بذلك. طيب بهذا الخبر وصلنا إلى ختام هذه الجولة، في حال تطور أي جديد وأي عاجل سنورده بالتأكيد. نخرج الآن إلى فاصل، بعده نكون مع بقية الملفات وقراءة في الصحف في هذه الساعة، ابقوا معنا.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

هذا النهار مع شيرين يونس. ترامب يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إيران اليوم بعد تعليق شن الضربات العسكرية التي كانت مخططة بالأمس. صدام بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، كاتس يعلن إقالة قائد لواء المركز استجابة للمستوطنين، وزمير يرفض الإقالة. مع تصاعد اخطارات الهدم وتهديد البيوت

أبناءهم في قطاع غزة. رضيع يشيع أمس بعد ضربة إسرائيلية في مدينة غزة، والحديث على الأقل 15 شخصا بينهم أطفال قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية. كنا في الجولة الإخبارية قد تحدثنا عن 18 شخصا الحصيلة حتى نهاية اليوم، وهناك تقارير كانت قد قدمت بأنه الشهر الماضي شهر تموز كان عدد الأعلى من ناحية من قتلوا بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، 152 من الغزيين، شهر الأعلى منذ بداية العام هو الشهر الماضي شهر 7. ترامب يعود أو يتراجع مجددا، وكل التهديد لتوجيه ضربة لإيران يفقد كل قيمة، هذا ما يقوله عاموس هرئيل في مقالة مطولة عن قرارات الرئيس الأمريكي الذي قال إنه قرر عدم مهاجمة إيران، وطبعا بعد أن تدخلت دول في المنطقة وطلبت ذلك، وفي طهران طبعا رفضوا أو نفوا ما قاله ترامب. هذا كله ذكرناه في الجولة الإخبارية، ولكن عاموس هرئيل يقول إنه قصة ترامب مثل قصة الراعي اللي طول الوقت بنادي على الناس في ذيب في ذيب، وآخر مرة لما بالفعل أجا الذئب يعني الموقع اللي فيه الراعي الناس لم يصدقوه من كثرة ما يعني كذب، وبالتالي وقعت الواقعة، وهذا ما ربما سيحدث مع ترامب، لأنه عندما قد يأتي يوم فيه يهدد والكل يفهم بأنه لن ينفذ، وبعد ذلك يكون صدام كبير بين الأطراف. المشكلة أنه كل دول المنطقة وكذلك إيران باتوا يعرفون أنه المصلحة الأساسية لدى ترامب أو الرغبة هي عدم التوجه إلى مزيد من التصعيد. تحقيقات أولية حتى الآن لا تزال تجرى في إطار الجيش الإسرائيلي، تحقيقات عملياتية هكذا تقول هآرتس، بينما الشرطة العسكرية لم تبدأ التحقيق في القضية، قضية ما جرى حادثة وأحداث قرية تل في الضفة الغربية. الشباك وكذلك الشرطة يحققان على أساس إنه ما جرى هو عملية، بينما كل حاليا ما ينشر من صور وتوثيقات يقول إنه هناك كانت مشاركة لخمسة أشخاص ممن أطلقوا النار، أطلق أكثر أو من 30 عيارا ناريا في هذه الحادثة. وطبعا الحديث عن جزء من أو معظم مطلقي النار هم من الإسرائيليين، إلى جانب الشاب الفلسطيني الذي استولى على سلاح المستوطن. في قضية يوسي فيرتر طبعا يتحدث عن تصريحات نتنياهو أمس التي فاجأت، ولكن أيضا يعني واضح أنه هي تتعاطى بناء على الوضع في الاستطلاعات الرأي والانتخابات، هذه التصريحات ضد الحريديم عندما تحدث بنيامين نتنياهو عن قضية أنه من لا يدرس التوراة يجب أن إما أن يذهب إلى الجيش وإما مجددا أن يتم اعتقاله. هذا بعد أن يعني عمل بنيامين نتنياهو نفسه على تشريع قانون يمنع اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية، واضح أنه مصالحه الآن باتت لا تتلائم، وهذا القانون. طيب هذه أبرز العناوين في الصفحة الرئيسة وكذلك المقالات، طبعا أيضا كل قضية الحديث عن احتمال انضمام النائب من يش عتيد يوآب سيجالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، والاتصالات ما الذي سيحدث، الاحتمالات، وهناك أيضا ما فيها آرتس يعني تكتب نوع ليمونة، إلى طبعا إلى جانب كل التقارير الإخبارية عن هذا الموضوع، تقول عباس وسيجالوفيتش
يعني اتجهوا نحو هذه الخطوة.

تحث الأطراف إلى هذه الخطوة التي تصفها بالشجاعة والتي ستهز الأوساط السياسية والحلبة السياسية بشكل إيجابي، يعني تصعب عملية عدم الشرعية ونزع الشرعية عن المجتمع العربي وعن القائمة العربية الموحدة، وتؤكد الشراكة الحقيقية وإمكانية الشراكة الحقيقية والمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل. طبعا إلى جانب الرسالة الإيجابية عن والمهمة عن أهمية والقدرة على التعاون والعربي اليهودي وهذه الشراكة. إلى يدعوت أحرونوت، أيضا في يدعوت أحرونوت طبعا كل ما يجري في إيران، الصورة المركزية في الصفحة الأولى، ترامب وهو يمسك بالوردة، كلكم يذكر يعني هذه قضية الوردة والورقة التي يعني يحملها في مركزها طبعا علم إيران، وكل مرة بمسك ورقة تكيف لو تكيف، يهاجم أو لا يهاجم إيران، وكأنه بضرب بالحظ. والحديث عن كل تداعيات ما جرى وحالة الانتظار للقرار الأمريكي لدى الإسرائيليين، بعضهم ألغى الرحلات خلال هذه الآونة تحسبا لاندلاع الحرب، وكذلك بيوت الضيافة التي باتت فارغة في المنطقة الشمالية، وجنود وضباط الاحتياط الذين باتوا في حالة تأهب جديدة، وكل ما يجري في إسرائيل جراء هذه السياسة من جانب الرئيس الأمريكي. طبعا أيضا في كاريكاتير ديعوت أحرونوت كنا قد تحدثنا فيها آرتس عن قضية نتنياهو والحريديم، المرة ديعوت أحرونوت أيضا الكاريكاتير يتحدث يعني بنيامين نتنياهو على إحدى المنصات يقول لم من لا يدرس التوراة عليه إما أن يتجند أو يذهب إلى الجيش. هذه التصريحات التي نقلت عنهم في إحدى الجلسات المغلقة. في المقابل قادة الأحزاب الحريدية يجلسون على الكنبة أمامه، ويعني أحدهم يقول له هذا لا يكفي، غير مقنع، جرب مرة أخرى، أكثر بشجاعة، أكثر بشعور. كل واحد بيقترح عليه إشي، بمعنى أنه كل هاي تصريحات انتخابية حتى يقنع أجزاء من اليمين التي باتت من المحتمل أن تتوجه إلى الائتلاف المعارضة، وحتى الأحزاب الحريدية تفهم ذلك. نحن برنيع كان قد تحدث يوم الجمعة أيضا عن الاتصالات بين القائمة العربية الموحدة ونائب في يش عتيد يوف سيجالوفيتش، ويواصل هذا اليوم عن يعني يتحدث في هذه القضية، يقول لا نعلم نهايتها، ولكن يقول إنه كيف بدأت هذه الصداقة، هذه العلاقات، محاولة الربط بين الأطراف والترحيب الذي لاقته في أوساط سياسية حتى من جانب نواب معينين ربما في يش عتيد، ولكن عمليا أيضا قد تكون لها أولوية أو نقاط أيضا إيجابية في المجتمع العربي لدى رؤساء السلطات. هناك من يقول إنه سيجالوفيتش قد يحظى بأكثر شعبية من النائب منصور عباس نفسه، فبالتالي هذا يساعد القائمة العربية الموحدة. فالكثير من التحليل أيضا في هذا السياق، من المعلوم إنه هذه المفاوضات في الأيام المقبلة قد تتجدد، ونعرف ربما ما الذي سيحدث في نهايتها. طيب طبعا نعود ونكرر بأنه الكثير من المقالات تتحدث أيضا في دعوت أحرونوت عن ما يجري من ناحية قرارات الجنجي، وصفه رون بن يشاي الرئيس الأمريكي الذي بات يتحكم بكل مفاتيح المنطقة، وهو الذي يتحكم بقرارات إسرائيل، وباتت طبعا تنصاع لقراراته أيضا بالأساس في الملف النووي الإيراني، ملف النووي والحرب.

0: بعد أن أوقفها أو أعلن أنه لن يهاجم في هذه المرحلة إيران، وقال أنه اليوم ستتجدد المفاوضات. هذا هو الوقت لنقول صباح الخير وأهلا وسهلا من جديد بزميلنا وديع عواودي. يسعد صباحك وديع.
1: الله يسعدك بخير يا شيرين، أنت وكل المستمعين.
0: وين هالغيبة؟
1: اشتقتوا لي كثير وكيف؟
0: والله يعني المستمعين احنا استنى نشوف شو كم رسالة بدها توصل. طبعا اشتقنا لك.
1: شو صار وراي بالبلاد؟ صار اشياء كثير مهمة ولا كيف؟
0: حطت ايدك ترامب بضلوا على نفس الوضع، مرة بقول لك بدي اضرب بستناك تا ترجع بكل الاحوال.
1: جميل جميل. فعلا ترامب الغى الحرب وهذا يثير اصداء كبيرة في العالم خاصة في اسرائيل. قبل ذلك كنت بدي أقول لك إني أنا بتمنى إني أكون قد عبيت البطاريات مثل الملازم، كل من سأل عنهم كله يعطيك العافية شكرا. لم يكن سوى غارة مش زيارة في محاولة الهروب من الزحمة كما يقال، والتجدد والنشاط من جديد على أمل أن نكون على يعني مستوى التوقعات عند المستمعات والمستمعين. وللحديث تتم لأنه في موضوع السفر والسياحة بعد البرنامج راح أحكي لك،
0: لأنه لازم بدنا تقرير مفصل بعد
1: السفر، خاصة فيه أبعاد صحفية، الموضوع تتعلق بمصالح الناس وإلى آخره، خاصة بما يتعلق بالحجزات في أوروبا بهاي الفترة بما يتعلق بالطيران وغيره. عندي الكثير مما يقال في هذا الموضوع على الأقل من الناحية الصحفية. بالإضافة طبعا لقصة البحث عن دهشة الاكتشاف من جديد.
0: كنت وين أبو محمود؟ في ألبانيا.
1: كنت في ألبانيا وهذه بلد غريبة عجيبة في أوروبا، رسميا هي بلد إسلامية ولكن بلدة علمانية فيها خلطة شرقية وغربية، عايشة على البركة، السياحة فيها يعني جديدة جدا، سنوات قليلة فقط. فيها ملامح حياة يومية أكاد أقول على حافة الدهشة، يعني حتى في العاصمة تيران بتشوف الناس الجيران بقعدوا على حافة الرصيف بيلعبوا مع بعض شدي ودمكة، وبالكاد انك تشوف الناس حاملين التليفون المحمول البليفون. مشاهد الطبيعة في ألبانيا أخاذي، بتخد العقل بكل ما تعني الكلمة حرفيا. وأنا يعني ما انتبهت فقط للمدن، إنما ذهبت للريف وذهبت للمناطق الطبيعية ولمسارات المشي.
0: أجمل.
1: وللحديث تتم لأنه هذا بأخذ كثير كلام الحديث. صحيح. ولكن اكتشفت أنه في هناك كثير من يعني مجتمعنا العربي بدأ يكتشف ألبانيا يروح لهناك، وفي هناك يعني مطبات بالإضافة إلى كل ما يقال عنها ودودة جدا، أهلها طيبين، مذاقها جميل من حيث المشاهد الطبيعية، أكلها شهي جدا ورخيصة والكثير.
0: أنا بتنصح جبت هدايا ولا كل هذا الحكي على الفاضي؟ مش طالع لنا إشي.
1: لا لا بالحفظ والصوت.
0: طيب خلاص.
1: ولكن هناك في محاذير في موضوع الزيارة لألبانيا وغير ألبانيا، خاصة بهذه الفترة بما يتعلق بحجز السيارات والطيران ومواعيد الطيارات وما إلى ذلك. كما قلت ربما نعود إلى ذلك بالمنظار الصحفي، وإن كان طبعا دائما مغري أكثر الحديث عن التجربة في الاكتشاف هذا الجديد، البحث عن مناطق جديدة، لأنه دهشة الاكتشاف مع العمر مع الأيام وتوالي الزيارات تخف، بس اللي بده يبحث عن
0: وجهة جديدة وجميلة بالفعل، مش أول شهادة يعني بسمعها، وبدنا نروح لازم أجرب أنا كمان نشوف ألبانيا.
1: اتكل على الله،
0: نأخذ منك النصائح معناها
1: معي الأدريس الكامل.
0: بالضبط. طب وديع شو رجعتك هيك؟ شو شايف لإيش جديد بهالبلد؟ عشو منا نحكي؟
1: يعني بالخروج من الغابة مرات بعطيك فرصة تشوف الشجر أكثر، لكن نبدأ بترامب ألغى الحرب وواصل تغيير تصريحاته مثل ما بغير كلساته كل يوم، هكذا يحصل طبعا مع رئيس مزاجي متقلب المزاج منتفخ الأنا بدون استراتيجية، عايش على البركة مثل ما عايشين في ألبانيا على البركة، مش مسرعين جماعة عايشين من مهلين. هيك ترامب خيبة الأمل في إسرائيل، خيبة أمل جديدة في إسرائيل طبعا واضح جدا، وهذا ينعكس في عناوين الصحف اليوم. لأسباب مفهومة، خاصة أنه في انتخابات وفي خلط الحسابات، ونتنياهو يريد حرب جديدة عليها. تأتي بسفنه إلى الميناء الذي كان يحب أن ترسو سفنه فيها، وهو تغيير هذا الواقع الانتخابي في استطلاعة الرأي. وهذا كما كنا ينعكس في عنوين الصحف في دعوة حرونوت، ربما عبرت عن ذلك بشكل جميل اليوم بكلمة واحدة، جننتنا العنوان في دعوة حرونوت مع كاريكاتير ساخر كبير على صدر الصفحة الأولى، هذا نادر ما يحصل.

0: بهاجم ولا ما بهاجم، لعبة الصفير،
1: لعبة الوردي والصفير، صحيح.
0: هاي الزهرة الجميلة، الزهرة الصفراء، الزهرة الياكوتية العطرية اللي تعرف أيضا علميا بالكحوان الأصفر. كنا نلعبه احنا صغار، ولد صبي بنت، صبي بنت، صبي بنت، وهكذا هو الحال. القرار اللي يعني يزعزع العالم كله يتخذ بهذه الطريقة العفوية الارتجالية، وهذه كارثة كبيرة مش بس لترامب إنما للبشرية وللولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. هارتس أيضا عنوان الرئيس: ترامب تراجع مجددا، ومحللها العسكري كما هو متوقع مسارئيل يعود إلى هذا الموضوع لليوم الثاني النتيجي بكل عام إسرائيل. نتيجة هذا التغيير في المواقف، تغيير سريع، أن التهديدات الأمريكية، تهديدات ترامب فقدت من قيمتها، وفعلا بفقد من هيبته الإنسان لما بكسر حكي، فما بالك لما بهدد وبتراجع 200 مرة في الشهر.
1: وصفوا بالذئب، وقصة الذئب اللي يعني الراعي، الراعي والذئب، صحيح.
0: ذئب، ذئب، صحيح. وهذا يقودنا إلى موضوع الصلة الانتخابية، هذا يعني الاهتمام في إسرائيل، لأنه هذا من شأنه الحرب لما تجددت واتسعت أن يكون له تداعيات مباشرة كمان على الحلبة السياسية في إسرائيل، مش بس الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكله، لأنه هذا ربما يعطي لنتنياهو وجبة أكسجين، وربما يقضى عليه إذا الحرب فشلت بالكامل وإيران نجحت في تطبيق تهديداتها بأنها ستلحق أذى كبير في إسرائيل وبنها التحتية. ولذلك نقول في الكلمة يعني التالية بموضوع الانتخابات في إسرائيل، موضوع الفكرة اللي طرحت بضم ساجلوفيتش القائمة العربية الموحدة شيرين لا تزال تثير أصداء كبيرة، وهذا أمر متوقع، موجات متتالية من ردود الفعل والأصداء، خاصة أن هي خطوة استثنائية على حافة أن تكون خيالية، طبعا مفاجئة. نحوم برنيع كعادته بلغته الجميلة التصويرية الأدبية عاد إلى استخدام كلمة راعم باللغة العبرية كرؤوس أقلام راعم بيوم بهير، بمعنى كأنه رعدة بمنتصف الصيف أو في ظهر اليوم، وبقول أنه يعني تحت عنوان آخر تحدي ساجلوفيتش والحديث لنحوم برنيع، ربما تتعثر الخطوة، ربما تتبدد بضغوط أحداث أخرى، بتصير أحداث أمنية ربما تجعل هاي الفكرة يعني غير قابلة للحديث أصلا. هذا صحيح، لا يقين ولكن الاحتمال كبير، هكذا يعتقد نحوم برنيع. عباس وساجلوفيتش يريدان كلب فرضية تقول أن العرب ما بيقدروا يشاركوا في السلطة في إسرائيل، والموحدة يقول نحوم برنيع، وأنا مش بصدفة بركز على نحوم برنيع، تحتاج ليس فقط لتفريغ مكان في الصدارة محل وليد طه اللي أنت تحدثت امبارح مع شيرين فراد الناس، اللي هو مفروض يكون محله ساجلوفيتش محل الثاني
1: الرقم اثنين، صحيح.
0: بقول أنه لازم كمان تتغير، ما تغلط، ومنصور عباس يبدو يعني بصورة الوجه المدور أو البيبي فيس المريح، ولكنه ثوري حقيقي أنه بفعلها بعملها منصور عباس. الواقع على الأرض يعني بتقدير شيرين مختلف بخلاف نحوم برنيع.
1: نوع ليمونة كمان فيها آرتس، علينا أن نقول كمان بنفس الاتجاه تكتب وتشجع بالعكس.
0: نعم صحيح، حررة شؤون التربية والتعليم فيها آرتس بتقول لمنصور عباس ساجلوفيتش تقدموا وعملوها، يعني فعلوها الخطوة هاي. أنا شخصيا أعتقد أنها خطوة سابقة لزمانها، بالذات بعد 7 أكتوبر.
1: ليش؟
0: لأنه أولا منصور عباس كان بخطوة ذكية، تعال نحكي البعد الإيجابي بالموضوع، حماية الحركة من التهويش والتحريض في الخلفية. ما ننسى أنه في قرار لجنة الانتخابات المركزية في محكمة عدل العليا اللي تغيرت فيها وقضاء من المستوطنين من اليمين، الأجواء العامة في إسرائيل بعد 7 من أكتوبر مختلفة، في بالخلفية قصة جمعية إغاثة 48 اللي بتقول أنه الحركة الإسلامية الموحدة اللي بدك إياه، لأنه في محاولة للربط بينهما، قدمت مساعدات كفالات أيتام لغزة من خلال جمعية تركية لها صلة بحماس. التهم اللي دائما بتطلع أن هذول إخوان مسلمين، عدم إدانة حماس هذا الموالي اللي كل مرة بوجهه لمنصور عباس وللحركة الإسلامية الجنوبية، رغم أنه منصور عباس في الماضي يعني أدان العملية الطوفان الأقصى بشكل مباشر وبدون تلك وباللغتين العبرية والعربية. منصور عباس من خلف هاي الخطوة يحاول لحماية الحركة، حماية الموحدة من التهويش والتحريض والتخفيف، هاي خطوة ذكية. الخطوة الذكية الثانية أو الفكرة المنفعة الثانية واللي بسببها أنا بقول ذكية، أنه هي شرعنت فكرة المشاركة في الائتلاف وصناعة القرار في إسرائيل، بالنسبة له هذا هو الهدف. هذا التصريح الآن هو تأثير على وعي الإسرائيليين، وأنا أعتقد أنه هذا يعني فكرة ذكية. أنا شخصيا أستبعدها،
1: تستبعد أن تحكم.

0: تحدث ولا
1: طبعا ان تحدث، لانه يعني القرار شجاع، محاولة لتحريك الأوضاع، مناورة بدل مناورة، يعني ممكن تكون ذكية كما كنا بدلا من الجمود والركود اللي بلازم الأحزاب العربية، لأنه الثوابت لا تعني النوم العميق والركود الفكري والسياسي طبعا. لكن القرار أولا بيد الحركة الإسلامية والموحدة، وهذا ليس بالأمر اليسير، هذا قرار كبير جدا، شيرين تغيير
0: ليس ممهدا له وديع منذ، يعني كشف عنا الموضوع بعشرين يناير وكان ممهد له حتى في صفوف الحركة. تعتقد أنه لن يكون سهلا تمريره؟
1: أنا أعتقد كان ولا يزال ليس بالأمر اليسير. ربما يعني أقول لك شيرين بين قوسين، الحركة الإسلامية الشق الجنوبي من 96 دخلت الانتخابات، وأنا متبعهن على النقطة والفاصلة ويعني بشكل جيد وحقيقي، يعني كانت التقاليد ولا تزال تقول أنه اللي على ستيرنج اللي بإيده المكود السياسي قائد الحركة قائد الموحدة له صلاحيات كبيرة، عادة تتساوق مع الحركة الموحدة في نظام ديمقراطي وتصويت والآخرة. لكن هذا قرار كبير، قرار فيه تغيير الحمض النووي السياسي للموحدة من حركة إسلامية إلى حزب عربي يهودي، على الأقل نقول تقريبا حزب عربي يهودي.
0: مش لمرة واحدة مثلا، ممكن يكون بفترة عباس، بعد ذلك تعود من يقود يمنح أيضا الحق بالقيادة كيفما يشاء.
1: يعني ليس بالأمر اليسير، خاصة تعلمين أن هناك في منافسات وفي خصوم وفي ربما تكون مناكفات وفي بعد ديني لا يزال موجود في الموحدة، رغم أنه يعني محاولة الفصل بين المكتبين السياسيين وإلى آخره. الإشي الثاني لا يقل أهمية، تعديل الموقف السياسي، يعني ساجلوفيتش برضو له شروط، وثيقة الاستقلال ودولة ديمقراطية يهودية وخدمة مدنية وإلى آخره. ليس صدفة شيرين أنه منصور عباس بعد ردود الفعل الواسعة في نهاية الأسبوع أخذ حط بغيار ريفرس، خطوة إلى الخلف مع بعض التحفظ بشكل طبعا لبق، قال أنه بما معنى هذا كله بعد مؤتمر 22 مؤتمر الحركة الإسلامية. وهذا يقودنا لسؤال الشراكة العربية اليهودية وننهي الموضوع اليوم. الشراكة العربية اليهودية موجودة في البلاد من 48 ومن قبل 48 من خلال الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وقبلها كان الحزب الشيوعي الفلسطيني وحزب التحرر الوطني. لكن في العقود الأخيرة شيرين لم يحصل تجدد، بقي عدد الرفاق اليهود في الحزب وفي الجبهة قليل جدا، تراجعت قوتهم بالمناسبة بالكم وبالكيف، كانوا مرة قلال بس إن أصحاب القرار، اليوم لا هني موجودين بالكم ولا بالكيف. وهذا ربما يصير علامة سؤال، يعني ربما لا تتفقين مع منصور عباس ولا مع الموحدة ولا تلتقي مع كل طروحاتها السياسية والاجتماعية بشيء، ولكن يحسب لها ولمنصور عباس الجرأة والجاهزية لابتكار مواقف جديدة للتجدد للاجتهاد، طبعا في نطاق الرؤية الفكرية المبدئية اللي ينتمي لها. هذا لم يحصل في الجبهة والجبهة، حتى في التجمع كان في قرار قبل 10 سنوات، أنا بتذكر لما كان عوض عبد الفتاح الأمين العام بمحاولة البحث عن شراكة عربية يهودية ولم يخرج لحيز التنفيذ، خاصة أنه كنا إحنا بحاجة إلى ذلك بعد هبة القدس والأقصى في عام 2000، وبعد 7 أكتوبر أنا أعتقد أن هناك مصلحة استراتيجية للفلسطينيين على
0: الآن في مرشحة من التجمع، يعني
1: هذا صحيح. صحيح، هذا يعني خطوة كانت ممتازة وإلى الأمام. وكلمة أخيرة بموضوع يقودنا لكلنا معا، هذا الحزب الجديد اللي يعني كمان يتصل موضوع الجبهة، أنه ما حدا فاهم لحديث اليوم هذا الحزب لكلنا معا اللي هو
0: لكلنا مكان،
1: لكلنا مكان
0: معا،
1: لكلنا مكان اللي ولد من رحم نقف معا، الحركة هاي اللي كانت في الأصل في الجبهة، قادة هذا الحزب بالأصل هن جاءوا من الحزب ومن الجبهة، ولدت في رحم الحزب والجبهة، من غير المفهوم ماذا الموقف حتى الآن المتحفظ السلبي داخل الحزب والجبهة. وأنا أعتقد أنه اليوم خاصة في اجتماع هذا اليوم الاثنين للجنة الوفاق مع الحركة هاي مع الحزب هذا لكلنا مكان، أنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان هذا الحزب بغض النظر. يعني
0: ما هو من غير المفهوم كمان وديع لماذا قامت يعني نقف معا التي أسست كحركة الآن كحزب وتريد أن تشارك في تقاسم الكعكة بهذا الوقت القريب والحساس من الانتخابات، فليعودوا إلى الجبهة إذا كانت نفس الفكرة، لما لا؟
1: نعم صحيح، ولكن التحفظ كان قبل الإعلان عن ولادة حزب لكل مكان، كان في هناك شيء من التحفظ كمان في موضوع نقف معا على الأقل بعض الأوساط في الحزب والجبهة. ربما يكون ملاحظتك كمان تحتاج إلى أجوبة، هذا صحيح، ولكن في السطر الأخير في أمام الظرف اللي احنا موجودون فيه وأمام الحديث اللي كنا أنه الموحدة ستخوض الانتخابات لوحدها، أنا شخصيا أعتقد وأقول بشكل واضح وصريح هذا مكان وهذا توقيت لأن يؤخذ هذول في الحسبان كمكون إضافي بغض النظر جزء من المشترك الثلاثية حتى تصبح ربما رباعية لسببين بسيطين أو ثلاث أسباب: حراك شبابي، حراك ميداني، وصوت سياسي واضح ضد الاحتلال وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام. لا تستطيعين شيرين، لا أنا ولا غيرنا، أنه يأخذ من ذلك من هذا الحزب. في تساؤلات، في أسئلة، في انتقادات، هذا يعني واضح وطبيعي.
0: لكن هذه المواقف موجودة في الأحزاب العربية وديع، هناك من يفضل التصويت لحزب عربي، فبالتالي أنه ما يكونش عنده الإمكانية لأنه في هاي الشراكات اللي مش مثبت دورها، وكمان الاستطلاعات في اللي كلنا مكان مش واضح لوين بدها تروح فينا.
1: يعني صحيح حتى الاستطلاعات في موضوع ساجلوفيتش مبارح في الليل اللي كان 13 زادت الموحد مع ساجلوفيتش أقل من نصف مقعد. لكن اللي بقول لك إياه بالمستوى الاستراتيجي في الإطار العام بالفريم، المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل بشكل خاص، الشعب الفلسطيني بشكل عام الآن بالذات نتيجة تغيرات كثيرة بعد الحرب، غير قادرين على أن نحقق أهدافنا بدون شراكة عربية دولية، مناصرين خارج الدائرة الخاصة بنا على طرفي الخط الأخضر. الشراكة العربية اليهودية في هذا الحقيقية احنا بحاجة إلها، ويبقى السؤال كيف يتم ذلك؟ هل تبقى حبر على ورق؟ هل تبقى ضعيفة؟ كما قلت موجود في الأحزاب العربية، ولكن الشراكة على الأرض تحتاج إلى نفس، إلى مد، إلى زخم، ربما هذول الجماعة ينعطوا فرصة.
0: طيب يعني هذا موقف وربما يسمع أيضا لدى قادة الأحزاب. أشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عواودي، يسعد صباحك أبو محمود، الحمد لله على السلامة. تعالوا جيب الهدية.
1: الله على رأسي.
0: فاصل.
1: الله يصبحك بالخير.
0: يسعد صباحك. فاصل وبعده نعود بقى معنا.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حطمنا الأسعار، سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة، عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
8: صباح الخير من مرج ابن عامر قرية صندلة.

0: الله يصبحكم بالخير من فرية ني.
1: أهلا صباح نادي شاي.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس. سبع واربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتصاعد الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها سائقو الحافلات العرب في البلاد، تحديدا في مدينة القدس خلال الأونة الأخيرة، مدفوعة بالتوترات الأمنية التي تمر بها البلاد منذ عدة أعوام. أمس كنا قد تحدثنا إلى معتصم القاق وهو سائق الحافلة الذي تعرض لاعتداء عنيف في مدينة القدس قبل أيام عند محطة رمات إشكول. نستمع إلى ما قاله لنا أو جزء مما قاله.
3: شغلت الباص وطلعت لدركي بدي ابدا المشمير تبعتي برمزور رمات شكول، بسمع اشي مخبط في الباص، اشي رعد زي الاشي قوي يعني، وتفيكوت ما بطلع هيك على المراي نزلت بيتهم تبعتي، بفتح الشباك هيك اشي خبط في وجهي مش عارف، حديده خشبه نزل لي اسناني، نفخ لي انفي، وجهي انتفخ، الدموم عب حالي، فقدت الوعي يمكن دقيقتين ثلاث، عبين ما شديت حالي شوي دقيقتين ثلاثه سحبت للمكسي وظليت طالع مش عارف أحمر أصفر أخضر، هربت منهم معي شوية مية مش عارف أحكي، سمي منفوخ وسناني مكسرة لحد الآن مش عارف أوكل مش عارف أشرب مش عارف، وجع راس لحد الآن أنا بإيلم، نفسيتي من جوا تعباني، راسي تعبان، ركبتي تعباني، سمي تعبان، كل إشي تعبان بحالي، لحد الآن ما أكلتش ولا إشي، عم بأخذ دواء على الفاضي، وجع شواكيش في مخي في راسي، حزن أهل بيتي بناتي لحد الآن هم مش مصدقين وعم ببكوا عن هذا، نفسيتي تعبت على الآخر.
2: السيد أيمن وهيب سائق حافلة طبعا من لجنة عمال سوبر بوس، أهلا بك سيد أيمن.
4: صباح الخير، يعطيك العافية لكل جميع المستمعين. أيمن وهيب من قوة للعمال.
2: قوة للعمال. سيد أيمن شو وضعكم، كيف وضع السائقين بهالأيام؟ في فترة كانت أهدى شوي، رجعت بهاي القصة كمان مرة قضية الاعتداءات.
4: صحيح كان فترة شوي هادية، يعني مش إذا منقول هادية ممكن إنه مش اللي صار مع الأخ سامر، بس إهانات يومية موجودة اللي بتصلش للعام، بس ليش يمكن ما صارش حدث كبير اللي نحكي فيه، بس الإهانات والأشياء الصغيرة ضد الشفرية يوم يوم عم بتصير، وكيف حكيت بداية الحديث تبعك إنه الأغلب من منطلق كيف إحنا شايفينه بالنسبة للشفرية العرب من منطلق عنصري. الإشي ما هديش، بس الحادثة تبع الأخ سامر كانت كبيرة طلعت على العام.
2: معتصم القاق.
4: معتصم
2: آسف. طب شو اللي بتتخذ الإجراءات؟ شو لازم ينعمل؟ شو نعمل أصلاً إدارة الشركات؟ كل مرة منسأل وبيحكوا مهتمين بيحاولوا وفي حافلة وفي كذا وفي سيارة وبترافق واتصلوا، بصيرش إشي.
4: إدارة الشركة الإشي اللي بهمها هو الخط، إنه العجل يمشي. إدارة الشركة هي أول آخر بيزنس وبدها تمشي أمورها. من مصلحتها انه الشفرية ويجيبوا شفرية ويحافظوا على الشفرية، بس هذا الاشي ما بيعملوه بالنسبة لهم، بمر الكرام بمرقوا على الاشي. يعني لو انه الحادثة تحت معتصم مبارح ما طلعتش على
2: الاعلام،
4: ما على الاعلام، ما كانوا بيسألوه، ما كانوا بيروحوا لعنده على البيت، وما كانوا بيزوروه. يعني اذا اتصلوا عليه تلفون هاي بالكثير، بس طلعت على الاعلام اهتموا. في مشكلة مش بس بالشركة، في مشكلة
2: كيف تتعالجوها هاي المشكلة؟ مشكلة اللي البداية تبعتها الشركات، إذا الإشي ما طلعش للإعلام بتقول لي مش مهتمين، كيف بدنا نخليهم يكونوا مهتمين؟
4: إحنا بالقوة للعمال الوحيدين اللي بنحاول نعالج هاي المشكلة، إحنا بنحتاج وبس بنحتاج بنعلن إضراب، وبس نعلن إضراب هاي الشركات بتتحرك.

0: بس الصراحة الإشي بده شغل أكثر، بده إذا استحنا فايتين على انتخابات على القليل الأعضاء الكنيسة العربي شوي يحطوا على هاي النقطة ويحاولوا معالجتها أو يعطوا برنامج بالنسبة للشفرية العرب. اليوم 70% من 25 ألف شوفير بالمواصلات العامة، 70% منهم شفرية عرب. يعني هنا في محل إنه نيجي ونعطي خطة كيف بدنا نعالج هذا الإشي بالكنيسة، بالنسبة للبوليس، بالنسبة إنه نفصل بين الشوفير والركاب، بالنسبة إنه الشوفير يكون عنده قانونيا، يعني مش اليوم هذول اللي ضربوه لحد اسمه من مسكوا ملحقاتهم وملحقاتهم بالمحاكم، هذا الشيء مش موجود اليوم.
1: طب كيف بيأثر على السائقين هذا الوضع؟ في سائقين تركوا بسبب هاي الاعتداءات، في خوف صار، طلبوا تغيير الخط اللي بيشتغلوا فيه، شو التأثيرات اليومية على السائقين؟
0: تأثير كثير سلبي، كثير سلبي مش لله. يعني الدولة اليوم عم بتحاول تعالج هاي القضية كيف تستورد شفرية. يعني إذا أنا ما قدرتش أعمل من الشفير هنا بالبلاد عبد، هات تجيب عبد من البلاد برا. هيك من الآخر بحكي لك إياها ببساطة. الدولة ووزارة المواصلات عشان هذا الوضع، يعني الشفير اليوم الحمد لله في معاش مليح، ساعات الشغل صعبة صحيح، بس الشفرية العرب خلينا نقولها شغيلة وبحبوا الشغل وبيشتغلوا وبدهم يسترزقوا،
1: بدوروا على رزقهم بالأخير،
0: بدوروا على رزقهم وبدهم يشتغلوا يعني بيقدروا على هذا الشغل. مش كل واحد بيقدر عليه هذا الشغل بالمواصلات العامة. مش لله 70-80% هن شفرية عرب. عشان يعالجوا هاي المشكلة بقول لك طيب إذا العرب بدهم يشتغلوا هات نجيب شفرية من برا. طب ليش بنعالجش المشكلة هنا جوا ونحافظ على هذول الشفرية ونعطيهن أمان ونعطيهن معاش ونعطيهن يكون عندهم مسافة بين كل خط وخط، يعملوا يرتاحوا ويفوتوا على الحمام. هاي الظروف لازم نحسنها. إذا هاي الظروف ما تحسنتش بشكل عام صعب نلاقي شفرية، وإحنا مش رايحين نقبل. يعني بقول العمال رايح يصير عليها مشكلة إذا قرروا يجيبوا شفرية.
1: طب واضح إنهم مش سامعينكم. ليش مثلا بتقرروش أنتوا في قوة للعمال إنه الإضراب يكون أقوى لأيام مش لساعات؟ بتشلوا البلد إذا بصير إضراب في هاي المواصلات بهاي الخطوط.
0: صحيح، بس إحنا بنشتغل بشكل قانوني، نقدرش نشتغل مش قانوني. في انه نعلن اضراب له قانونيته، احنا كقوة للعمال مجبورين نشتغل بشكل قانوني. بعدين اذا ما اشتغلنا بشكل قانوني هذا ممكن انه الشركة تيجي تتشكى علينا وطالبنا بتعويضات على الاضراب اللي عملناه. فهذا ملايين الملايين شواغل، مجبور الاشي يكون قانوني. بس نيصل عند المحكمة، المحكمة بتيجي بتشوف كمان الولد اللي عم بيستنى الباص تدور على المدرسة، بتشوف الختيار اللي بتدوره على يجيب دواء، بتشوف هذول الناس اللي بيستنوا الباصات. عشان هيك ما بيعطوناش مجال نضرب كثير.
1: واضح.
0: طب بالفعل الشغلة شوي مركبة،
1: مركبة جدا مرة. وتحتاج إلى تدخل، يبدو أنه كمان يجب أن يكون أكثر شامل وأكبر.
0: كمان برجع عليها وبقولها كمان مرة، اليوم عندنا فرصة. إحنا بالقوة للعمال نشتغل على هذا الموضوع، بنتوجه كمان لأعضاء الكنيسة. إذا اليوم بيجوا بحطوا خطة ملائمة لشفرية الباصات، هات يا عمي تنحافظ عليهم، هات نوعدهم بقوانين معينة اللي تحسن ظروف الشغل تبعهم. هاي بتكون الاشي وين للي بيجي وبيوعد بهاي الاشياء وينفذها، وين كمان للشوفير اللي
1: هذا مهم والاهم هو للشوفير وسلامة السائق. يعني
0: اكيد سلامة السائق اللي رايح، يعني الشوفير رايح تيسترزق تبي يعين عيلته يعين بيته، مش رايح يحارب.
1: صحيح.
0: هنا الزلمة رجع من حرب، طلع على الشغل رجع وكأنه راجع من حرب. صح. مش بس فيزي كمان نفسي،
1: الصور كمان كانت جدا قاسية بالفعل. مش هو لحاله، كمان كان في حالات اللي هي يعني الاعتداءات أيضا شبيهة في القدس تحديدا، وفيها كثير تفاصيل. طيب نشكرك سيد أيمن وهيب، وبالفعل نقطة ذكرتها، هذا هو الوقت للاهتمام الجدي بهذه القضية. أيمن وهيب طبعا من قوة للعمال، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: من هارك سعيد.
1: شكرا، يعطيك العافية. كان هذا ملفنا الأخير، ملف يعني صعب جدا دائما نتعامل معه للأسف، ملف الاعتداءات على سائقي الحافلات في المدن المختلفة. ملفنا الأخير لهذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج هذا النهار، فاصل وعلى رأس الساعة نلتقي، بقوا معنا.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 وما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعا في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
8: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
9: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبرائنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
11: حطمنا الاسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
12: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
13: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
14: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
15: يا صباح الورد كله،
16: صباح الفل والياسمين عمو،
17: احلى صباح
18: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

ترامب يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إيران اليوم بعد تعليق شن الضربات العسكرية التي كانت مخططة بالأمس.

0: صدام بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل. كاتس يعلن إقالة قائد لواء المركز استجابة للمستوطنين، وزمير يرفض الإقالة. ومع تصاعد إخطارات الهدم وتهديد البيوت العربية، دعوات لبحث وسائل للتصدي لهذه الأوامر عبر تحركات قانونية وشعبية. دقيقة واحدة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس. في الساعة الأولى كنا قد تطرقنا إلى معظم الأخبار الواردة خلال اليوم الأخير، إلى ما جاء في الصحف، التركيز الإسرائيلي وإلى حد ما خيبة الأمل الإسرائيلية من أداء الرئيس ترامب وتعامله مع الملف الإيراني والقرارات المتخبطة، تغيير هذه القرارات، التراجع عنها بين التهديد والتلويح بضربات والتراجع عنها، إلى جانب كل ما يجري داخليا في البلاد وكل تصريحات نتنياهو بشأن الحارديم المتخلفين عن الخدمة العسكرية، ما يجري داخل الأحزاب العربية، الاتصالات بين النائب سيجالوفيتش والقائمة العربية الموحدة، وكذلك كل ما يجري في الأحزاب الأخرى. نحاول الآن أن نكون في ملف آخر، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستبدأ اليوم، وذلك بعد تعليق الضربات العسكرية التي كانت مخططة. وأكد ترامب أن هناك اتفاقا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيكون هناك أيضا اتفاق بشأن البرنامج النووي. محاولات لكسب الوقت أم أنها بالفعل يعني مفاوضات جدية ستفضي إلى حلول في مسألة هرمز وكذلك البرنامج النووي؟ هذا ما نحاول أن نفهمه من عدد يعني من الزوايا، الزاوية العربية خاصة إنه ترامب قال إنه هذا القرار جاء بعد طلب من إيران نفسها، وكذلك دول الوساطة العربية من بينها السعودية ودول أخرى، إلى جانب طبعا الموقف الإسرائيلي من هذا الموضوع. حاولنا الاتصال بالسعودية مع دكتور سالم اليامي، ولكن حتى الآن لا نفلح بالوصول إلى دكتور سالم، ربما يكون معنا لاحقا. المحلل العسكري في دعوت أحرنوت وواينت إيرون بن يشاي ينضم إلينا للتعليق على هذا الموضوع، ليس معنا بعد. إيرون بن يشاي برشان لإنياني بتخوني دعوت أحرنوت بواينت، بوكر توف رون.
1: بوكر توف لخ.
0: أتا كتاب هبوكر على زيكزاك شلها جينجي عمالي بعتم ما كوري بإسرائيل ما ماش لو مروتسيم كنر إميها تفكود شل نسي ترامب بإنيان بيميمها أخرونين بإنيان إيران.
1: تري أبايا لو تفكود شل نسي ترامب שאנחנו כבר יודעים שהוא לא צפוי ושהוא משנה דעתו מרגע לרגע. הבעיה היא שקיים נתק בינו לבין ממשלת ישראל, ואין דבר שמדגים את זה יותר ברור מאשר העובדה שראש הממשלה והרמטכ"ל של מדינת ישראל, שעשו הכנות לפעולה, גם לפעולה באיראן וגם ובעיקר להתגוננות מפני תגובה איראנית שתבוא, שהם למדו על הביטול הפעולה שטראמפ הכריז עליה גם כן בפומבי מהרשת החברתית שלו. זאת אומרת, לא היה תאום. מדינת ישראל, כדי להתעמת עם איראן, צריכה לעשות אחת.

0: הפלסטיני צריך להתעורר ולומר את דברו.
1: זה נשאיר לעניין הפנימי הפלסטיני, כי אין תשובה בינתיים.
0: ישראל קל, את ישראל אתם מזדרזים להאשים בכל דבר.
1: אהרון, מה זה אתם? אני שואלת אותך, כי פרשן צבאי אמרת את הדברים שלך.
0: לא, את צודקת, את צודקת, את שואלת אותי כפרשן צבאי, אבל מהשאלה שלך משתמע, את... לעם הפלסטיני, אני חוזר ואומר, יש אחריות, והעם הפלסטיני צריך לומר את דברו.
1: אולי כן, יש מישהו שיסכים איתך שם, ישמע, אני לא יודעת מה, איך יתקדמו העניינים, גם בגדה וגם בעזה, וזה מאוד מעניין.
0: בגדה זה סיפור אחר.
1: זה סיפור אחר לגמרי, אולי נחכה. טוב, רון בן ישי, פרשן לענייני ביטחון, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך, בוקר טוב, תודה.
0: تداغم لك
1: تداغم. تحدثنا مع رون عن ثلاثة عمليا مواضيع ثلاثة قضايا أو ثلاثة قضايا والبداية كانت فيما يتعلق بإيران أنه الانتقادات إسرائيلية كبيرة لأداء الرئيس الأمريكي ولكن التفسير هو الضغوط الأمريكية الداخلية وهذا ما يدلل كذلك على حالة الضغط التي يعيشها الرئيس الأمريكي حتى في سياسته حيال إسرائيل يتوقع بأنه أي ضربة مستقبلية لإيران قد تكون بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة إن حصل على أغلبية أيضا في الكونغرس توفر له هذه الضربات والتصديق على هذه الضربات. بشأن الخلاف بين كاتس وزمير كذلك تحدث عن انه ما يعني كل هذا كل ما يجري هو من جانب كاتس هو محاوله لترتيب اوراقه في مركز الليكود قبل الانتخابات التمهيديه وانه الحق هو يعني وفق القانون لاتخاذ القرارات هو الزمير. في مساله قطاع غزه يقول عمليا انه هناك صعوبات لدى الطرفين والاستحقاقات من الجانبين لا تبدو سهله. الجيش الاسرائيلي لن ينسحب وهو يوافق على ذلك من الأراضي الغزية قبل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية ويدعو الشارع الفلسطيني من وجهة نظره طبعا للوقوف في وجه الفصائل في قطاع غزة. فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا.
2: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريباً.

نعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل

0: 22 دقيقة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أثارت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال اجتماع عقد في بلدية كرمئيل أمس وضم عددا من رؤساء السلطات المحلية من المجتمع اليهودي، أثارت موجة غضب في منطقة الشاغور والبلدات العربية، إذ أكد كاتس العمل على تعزيز الاستيطان في الجليل على غرار الاستيطان في الضفة الغربية. أستاذ سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم، أهلا بك أستاذ سليم.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعين.
0: كل ذلك يجري ويعني حالة من تضييق الخناق على البلدات العربية وموجة هدم، ما الذي تقولونه في هذه التصريحات وهذا الاجتماع أصلا؟
1: أول شيء هذا الاجتماع احنا يعني منبعث رسالتين، رسالة للحكومة والأهم أنها رسالة لرؤساء السلطات اليهودية في الجليل ولسكان اللي من المجتمع اليهودي في الجليل. منون إن للحكومة يعني احنا ما استغربناش، يعني كل قضية تصرفات الحكومة وهذا الاجتماع مستغربش من الحكومة. الحكومة اليوم عندهاش أي خطوط حمراء، كل شيء مسموح، عندها هدف واحد هو الوصول للحكم، ففيش عندها خطوط حمراء وما استبعدناش هاي التصريحات الفاشية. اليوم من الحكومة الإسرائيلية كشفت عن وجه الحقيقي، وجه العنصري والفاشي والسياسي، وقضية يعني اليوم الحكومة تقول إحنا الوسط العربي هو سياسة الإقصاء، سياسة التفوق العرقي، يعني في مجموعة بتطلع للأرض والمسكن والمزينات لأنها تنتمي إلى العرق اليهودي، وفي مجموعة بتطلعش إشي وإن 50% من الجليل كونها تنتمي إلى العرق العربي. هاي الحكومة نفسها اللي طاقت المجتمع العربي صار له 10 سنين بحرب داخلية والجريمة والقتل، وكمان زالت عليه قضية اليوم بيحكوها بكل صراحة، قضية التضييق وقضية المصدحات وقضية هدم البيوت وقضية تضييق المجالس العربية بالميزانيات من سموتش لماي جولان. اليوم الحكومة إيش أي رسالة تبعث لنا؟ لما تقول لنا ما حدث في الضفة بده يكون بجيل، هذه رسالة للجمهورية العربية، هذه رسالة إنه في تهجير إلنا أو في قتل إلنا، فواضح إنه يعني الرسالة وصلت امبارح لكل الجماهير اللي في الجليل العرب، لأن 50% هي رسالة خطيرة، رسالة فاشية لهذه الحكومة، عندهاش خطوط حمراء، هذه الحكومة اليوم بهدف الوصول إلى الحكم أو الحفاظ على الحكم ما عندهاش أي خطوط حمراء، فيش إشي يردها، فهنا هاي رسالتنا بتيجي وهي مهمة لقضية رؤساء السلطات المحلية بأسطرالية. احنا قلنا كجمعية عربية احنا مع تطوير الجليل والجليل كل حياته وضعه جدا اقتصاد سائب حتى قبل الكورونا وقبل الحرب، واحنا مع انه تطوير جليل، لكن التطوير الجليل هو تطوير الجليل لكل سكانه وليس اقصاء مجموعة لانها تنتمي للمجتمع العربي، ليس بحربة مجموعة، ليس تضييق المجموعة،
0: ليس على حساب اراضي هذه المجموعة
1: وليس على اراضينا ولا عموردنا ولا حسابنا ولا ثقافتنا. احنا يمكن الجليل نفتخر انه في العيش المشترك، واحنا اليوم موجودين مش ديكم والبن قدام موجودين بشكون مع كرمال ومع مزقاب، وصار سنين نحكي على العيش المشترك وبنحكي كيف نطور المنطقه الاقتصاديه وكيف نقوي الجليل لانه الجليل ضعيف بدون حرب. فاحنا فيش عندنا اي مشكله واحنا مع، ونتأمل إنه كمان السلطات اليهودية تقول إحنا مع تطوير الجليل لكل سكان ومع تطوير الجليل لكل مواطنين.
0: وإحنا طب وصلت هاي الرسالة أستاذ سليم لرؤساء السلطات؟
1: كل وقت إحنا وصلنا كرمائل إحنا نقعد إحنا موجودين بأشكال وقوات بنقول أنا زار بخير أنا بخير، ومستحيل كرمائل تكون قوية لما نمشي كوم والبن والدير ضعيفة، مستحيل تكون أمين تنعم بالأمن لما نمشي كوم لا تنعم بالأمن، مستحيل إنه كرمائل تتطور لما أنت عمال تخنق على مشي كوم وتقول للشباب فيش وين تسكنوا. اليوم عندي مشكلة يعني الملك اليوم عم شو بصير بالصاربي اليوم الخناق العمالة مالينا الحكومة عمال كل شباب نحن سميع مواد بنايم عم يطلع كرميل والمعلوات ويهاجر القرى العربية، فعمال تصير مشكلة بلصر عندي بصر كرميل صارت مكمل بتصير مدينة مختلطة، وعمال يخلوا مجي كروم بلد ضعيفة والدير والبيني بلد ضعيفة، كل يعني الشباب الأوائل بيفلتوا البلد، انت بتخلي هاي البلاد للإجرام وبتقوي جريمة وبتحبش الجريمة.
0: سليم وين اجتماعك المقبل مثلا مع رئيس بلدية كرمئيل او رسالتك اتصالك تعقيبا؟
1: يعني دائما راح اكون هنسبنا مثلا رئيس الاشكال يجمع كل الاشكال، او احنا بدنا العيش المشترك وبدنا نشتغل مع بعض وبدنا نطور البلاد مع بعض وبدنا نحافظ على حقوقنا وعلى أراضينا وعلى مسكننا وعلى حقوقنا، وعشان شبابنا تم سكين قرانا حملناش نخسر شبابنا. وأنا بقول لك بدي الشباب المتعلمين والثقافين مش يكونوا يطلعوا من بيبان وديروا على كرمال، بدي يتموا عنا في مسجدكم وأول مسجدكم عشان كون أنا عشان يزم فور إسفادي كرمال. إذا مسجدكم مش بأمان كرمال مش بأمان، إذا مسجدكم مش قوي كرمال مش قوي.
0: أستاذ سليم تقول يعني سندعو لاجتماع ومع كل الإشكال وما إلى ذلك، هل يعني تنوون توسيع الدائرة إطار اللجنة القطرية موقف لأنه ما تقولوا؟
1: أنا أقول كمان هالنجوات نبعث رسالة لقول القيادة العربية، وأنا بحكي لجنة متابعة ولجنة السلطات المحلية وكل أحزاب عربية، واضح فيه هجمة مخيفة. إحنا اليوم الأعمال اللي نعانيه السلطات المحلية العربية والجمهورية العربية يمكن لم نعانيه من يوم الاحتلال العسكري. إحنا اليوم وضع أسوأ من هذيك الفترة. إذا الحزاب العربية والقيادة العربية بدأش يعني تأخذ هاي الفترة وتبدأ تتصرف حسب المأساة إحنا فيها، إحنا رايحين للهاوية. إجا وقت يكون استيقاظ، إحنا في هجمة كثير كثير شرسة. هاي الحكومة يعني معلن الحرب وبتفتخر إنها تحاربنا، بتفتخر إنها بتهدي بيوتنا، بتفتخر إنها بتسلب أرضنا، بتفتخر إنها بتحاول تضعفنا. فإذا إحنا مفروضين نتوحد ونكون قوايا ونبدأ نواجه هاي المشاكل، لأنه غير هيك شبابنا في خطر.
0: طب أستاذ سليم الآن في موضوع يعني أيضا له علاقة، قضية هدم المنازل نراها الآن في طمرة في عدد من البلدات أيضا في المثلث، كيف الوضع عندك؟ لأنه الحديث الآن عن هجمة شديدة اللي فيها حتى أوامر قديمة اللي الآن يعني تفعل.
1: نجيكم لا تختلف البين عن دير عن كل بلد عربية. للأسف يعني باجي أقول نجيكم لما نقعد الخارطة مش عليها فيها عشرات سنين، والتنظيم والبناء يعني نجيكم قدمت خارطة هيكلية لأنها تجرأت وقدمت جنوبي شارع 85 على عشان طول نجيكم، والقدمتها الدولة اللي هي نسميها احنا المركزية اجت اللي هي الأرطيط رفضتها. ليش؟ انه مجيكوم حلمت انها تتطور جنوبي الشارع، لما الخارطة بالغربية وبالشرقية تقعد 10 سنين 12 سنة وبس تضيقوا علينا. لما مجيكوم يعني ايه منها 3 خرائط لحد 1950 كش ولا خارطة، مجتمع كامل بقى فيه عشرات الاف فش فيها ولا خارطة. تيجي بتلوم الناس اللي بنا بدون خرائط؟ لما انت اسمك تخطيط وبناء اول شيء انت بتخطط، ما دائما تيجي بتعاقب بتخطيط، بس انت بتخططش وتيجي تعاقبني. فالأمور لازم تتغير، كل تفكير تخطيط بيننا. بتأمل أنه يصير تغيير جذري، لكن أنا بقول لك ضمن هاي الحكومة وضمن هذا التفكير وضمن هذا الرؤية هذا الحكومة أكيد لا رح يكون تخطيط ولا رح يكون هاي، لأن بفهم بس فقط استلقاب.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم المحلي، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. بالفعل باتت عمليات هدم المنازل وصدور أوامر الهدم أمرا شبه يوميا في المجتمع العربي وسط تعقيدات التخطيط والتضييق على البلدات العربية. هذا فيما صدر أخيرا قرار عام قد يفتح المجال أمام إعادة النظر في سياسة تنفيذ أوامر الهدم بحق بيوت تقع ضمن خرائط هيكلية جديدة. نفهم ما الذي يجري مع المحامي دكتور قيس ناصر، وهو شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب بيرون في حيفا. أهلا بك يا دكتور قيس.
2: صباح النور،
0: أهلا بك دكتور قيس. هذه الموجة الجديدة تفسيرك القانوني الآن لها، أنه نسمع من الناس أنه عندهم بيوت عمرها 40 و50 سنة اللي كان عليها مرة أمر هدم والآن يتجدد ويعني تصل إلى مرحلة الهدم.
2: نعم، ولكن علينا أن نميز بين نوعين من أوامر الهدم. ما تفضلت به يختص حسب ما سمعت لبيوت تطالب سلطة أراضي إسرائيل تطالب بهدمها، يعني هذه البيوت هناك ادعاء أنها على أراضي سلطة أراضي إسرائيل منذ 40 عام، واليوم وهذا كنت قد نوهت إليه سابقا، سلطة أراضي إسرائيل في العامين الأخيرين تقوم بفتح ملفات قديمة جدا، تجدد ملفات منذ 20 و30 عام لهدم هذه البيوت في طمرة في نحف في دير الأسد وفي مختلف

0: المناطق. ولذلك المشكلة تكمن في هذه الحالة في سلطة أراضي إسرائيل. وهنا أنوه أن كان لسلطة أراضي إسرائيل نظام ينص على أن كل بيت كان موجودا حتى 31/12/2022 بالإمكان ترخيصه وبالإمكان بيع العقار لصاحبه وتنظيمه، ولكن للأسف قليل من الناس علم عن هذا القانون. ولذلك أنا أقول أن مفتاح الحل لهذه البيوت التي القديمة جدا والمسكونة والمأهولة هو أن نقوم بمطالبة سلطة أراضي إسرائيل بتجديد هذا الموعد، أي تمديد 31/12/2022 إلى هذه البيوت لترخيصها وتسويقها.
1: إذا كان في إمكانية عمليا وللناس ممكن ما انتبهت أنه تستغلها، والآن من اللي ممكن حتى نستكمل هاي النقطة كيف لازم ينطلب هذا التمديد؟ إنه حالات فردية ولا؟
0: أنا أظن أن الحل هو جماعي، يجب مخاطبة. يعني حسب ما أسمع من وسائل الإعلام تحدث عن مجموعة كبيرة في بلدات مختلفة، ولذلك يجب أن نخاطب هذا الموضوع بشكل جماعي، أي أن نخاطب سلطة أراضي إسرائيل. الحل موجود، كما قبلت سلطة أراضي إسرائيل بتسويغ البيوت التي كانت موجودة حتى 31/12/2022 ولأسباب إعلامية لم يعلم أصحاب البيوت، يجب أن يتم تمديد هذا الموعد حتى الفترة الأخيرة ليستطيع هذه أولئك الناس إنقاذ بيوتهم. يعني الحل موجود، ولكن يحتاج إلى أن تقوم السلطات المحلية وممثلي الجمهور وحتى أصحاب البيوت أنفسهم بمخاطبة سلطة أراضي إسرائيل، وإذا تعذرت عن ذلك يجب التوجه بهذا الموضوع الهام إلى المحكمة العليا. النوع الثاني الذي يميز هجمة هدم البيوت هو هجمة غير مسبوقة للسلطة القطرية للتنظيم والبناء، وهنا المشكلة خاصة جدا، بمعنى نتحدث أن هناك كان تقدم نوعا ما في التخطيط في البلدات العربية، أقصد التخطيط الهيكل العام وليس التخطيط التفصيلي. كثير من بلداتنا نجحت في نهاية المطاف أن تصدق على خرائط هيكلية شاملة وأن تخصص أراضي للبناء، وكثير من البيوت موجودة داخل قسائم بناء، ولكن السلطة القطرية للتنظيم والبناء لا تأبه بذلك وتقول ما دامت رخصة البناء بعيدة المدال وهي ستكون بعد عامين أو ثلاث أو أربع، ففي نظرها هذا ليس أفق تخطيطي، ولذلك تقوم بهذه
1: المدى أو عقاب. تطالب بهذه هذا المدى. يعني بيّن أنه عقاب إذا سنتين ثلاثة بيستنوش
0: والمشكلة هنا، والمشكلة هنا أخت شهير أيضا مشكلة قضائية، بمعنى أن المحكمة العليا تبنت ما يسمى معيار لتمديد أوامر الهدم، يسمى معيار الرخصة القريبة، الرخصة في متناول اليد، يعني على صاحب المبنى أن يثبت أن الرخصة ما هي إلا عدة أشهر سيحصل عليها. ولكن ما حصلنا عليه مؤخرا من قرار المحكمة المركزية، أنا قمت وطعنت باسم أحد البيوت في عرعرع لإنسان عاجز بيته اليوم داخل قسيمة بناء في خارطة هيكلية، ما من أي مانع تخطيط الحصول على رخصة بناء، فقمت وطعنت بهذا المعيار وقلت أن على السلطة القطرية أن تحدث وتعدل سياسة هدم البيوت، بمعنى أن البيوت التي نعرف اليوم أنها ستحصل على رخصة بعد عام أو عامين وهي لا تعطل التخطيط، ليست على شارع، ليست على منطقة عامة، ما من عدل وما من منطق يحتم أن تهدم هذه البيوت. وفعلا قامت المحكمة المركزية في حيفا بالتعاطي مع هذا الطرح، وأمرت النيابة العامة بتقديم موقف علني رسمي من سياسة هدم البيوت بسياسة هدم البيوت التي تقع داخل قسائم بناء وما من مشكلة في ترخيصها في
1: الحصول
0: فيما
1: على
0: بعد.
1: ترخيص. وهذا طبعا
0: هذه أيضا. أيضا أخت شيرين هذه أيضا فرصة أخرى لنا. تحدثنا سابقا عن سلطة أراضي إسرائيل، هي أيضا فرصة لنا نحن كسلطات محلية عربية وكمحامين وكممثلي جمهور أن نقوم بمخاطبة نيابة الدولة أن تعدل هذه السياسات، والتي تعود إلى قانون كيمينتس من عام 2017. يعني من عام 2017 كان هذا القانون جاء ولم يتم تعديل سياسات الهدم فيه ولو مرة واحدة، ولذلك أتتنا اليوم فرصة قضائية هامة أن نقوم بمخاطبة نيابة الدولة على أن تصدق على سياسة هدم جديدة أو سياسة تطبيق قانون جديدة تفيد بأن البيوت التي لها أفق تخطيطي حقيقي وسيتم ترخيصها في الخرائط الهيكلية
1: يمكن إخراجها،
0: لا ليس هدمها هو الحل بل يجب الإبقاء عليها.
1: دكتور قيس، من خلال تعاملك في هذه القضايا إلى أي مدى السلطات المحلية العربية، طبعا دائما هناك يعني محاولات

0: وكما ذكر أستاذ سليم يعني أحيانا تصل لمرحلة التخطيط الهيكلي ولكن اللجنة اللوائية هي التي تعطل. إلى أي مدى السلطات المحلية جدية في تعاملها وأيضا مطلعة على كل هذه التفاصيل عندما تعالج قضية الخرائط وقضايا الهدم اللي بتواجه
1: يعني العائلة؟ أنا لا أريد أن أدافع عن سلطة معينة أو أخرى ولا أعلم
0: بشكل عام من ناحية
1: بشكل عام أنا أقول أن السلطات المحلية العربية تقوم وتجاهد وتطالب، ولكن المشكلة ليست هناك مناخ عام في الحكومة، في ظل هذه الحكومة المناخ يمنع التخطيط، المناخ يشجع على هدم البيوت، المناخ يشجع أيضا على محاصرة البلدات العربية. يعني على سبيل المثال تحدث ضيفك السابق الأستاذ سليم سليبي وأنا أمثل أيضا مجلس الكوم، ونحن نحارب منذ 3 سنوات على ترخيص الحي الجنوبي للقرية وهو حي موجود منذ أعوام 50. وتقوم اللجنة اللوائية في الناصرة بالسلطة القطرية للتنظيم والبناء، المجلس القطري رفض مخططا لتنظيم هذا الحي الذي يعود يعني عمره بيوته الأولى قبل قيام الدولة، تعطل التخطيط. ومن جهة أخرى تقوم أيضا السلطة القطرية بمحاولة هدم هذا الحي. أي أنا أقصد أن السلطات المحلية العربية دون هناك طبعا شواذ بشكل عام تقوم وتطالب، ولكن المناخ الموجود لا يساعد على التخطيط، إنما يحث على تخطيط تعطيل التخطيط في البلدات العربية وعلى هدم المزيد من البيوت. ونحن نعلم أننا على مقربة من موعد الانتخابات
0: وهذا هو السؤال من ناحية عدد الملفات، هل نحن بالفعل قد نكون مقبلين على هجمة على شيء كبير من هذا النوع من قضية الهدم؟
1: في تقديري وفي يعني في مكتبنا نعالج مئات الملفات، ولم نتحدث أيضا أخت شيرين عن النقب. أنا يعني في توقعاتي ستكون هناك هجمة واسعة في النقب أيضا وفي الجارين لهدم مزيد من البيوت، لأن هذا هو المربح السياسي لتلك الأحزاب اليمنية التي ستقوى على هدم البيوت في البلدات العربية وتعطيل التخطيط. وهذا يحتم علينا الدلالات السياسية التي لا أود أن أدخل بها، يحتم علينا عمل وحدوي جامع وموحد من أجل حماية البيوت المهددة من الهدم، وأيضا من أجل دفع عجلة التخطيط في البلدات العربية وإنجاز التخطيط لإزدهار بلداتنا. يعني نحن اليوم أخت شاهين أنا يعني منذ 20 عام يعني أراود المقابلات والمناسبات وتحدث عن ذات الموضوع، ما من تغيير، نحن نتحدث دائما عن حماية البيوت مهددة من الهدم ونظر أن نتحدث عن تطور بلداتنا.
0: للأسف فقدنا في الجملة الأخيرة الاتصال مع المحامي دكتور قيس ناصر، وكان يتحدث في أيضا قضية التعامل من ناحية في البلدات العربية بسبب قضايا الهدم الكثيرة، يعني هناك التعامل أكثر مع قضايا الهدم وليس مع قضية التخطيط. طيب بكل الأحوال نشكره المحامي الدكتور قيس ناصر الشريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب بيرون في حيفا، كان معنا، شكرا جزيلا له. سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة ابل.
3: الى احبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول. قدموا طلب الالتحاق الكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. في أعقاب تصاعد حالات الغرق في الأونة الأخيرة، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة حملة لرفع التوعية ومحاولة التقليل من حوادث الغرق، تحديدا عبر التحذير من السباحة في الشواطئ غير المأهولة أو التي لا أو المؤهلة أو التي لا يتواجد فيها منقذ. السيد زيدان إعمر وهو منقذ وكذلك مدرب للسباحة، أهلا بك يا سيد زيدان.
1: صباح الخير أخت شيرين لك ولجميع المستمعين.
0: كيف الأوضاع عندك بهالدرجات الحرارة وبهالموسم؟
1: والله مثل كل سنة ليش بعيد عن نفسه. الحمد لله منتأقلم مع الوضع يعني.
0: وين أنت؟
1: أنا إسا حاليا بشتغل بشط اسمه حوفة شاكيت بحيفا، وطقسي جدا جدا حلو اليوم، جنن بحر شلبي.
0: لسه الرياح بعد الظهر بدها تبلش يعني مشان اطمنك. انا
1: احنا هسه مقبلين على جمعه اللي هي بتجنن. انا بنصح انه بهي الجمعه اللي بيروح طبعا على شط بحر مؤهل للسباحه يروح يستجمه، لانه كانت جمعه اللي مركز كانت جمعه مش مليحه وكان البحر عالي.
0: طب أعطينا هيك شوية نصائح، لأنه بتشجع الناس. أنا مرات تعرف أنا بس بحش وبحبش بصراحة يعني بحبش البحر، بس إنه بحس إنه بهذا الجو الواحد بس بده مكيف ويضل بالبيت. أنت بتشجع الناس إنه يطلعوا، ها تعطينا نصائح للطلعة الآمنة.
1: أكيد الواحد ليش تنو يضل بالبيت يعني، ليش لازم يطلع؟ ما هو الصيف يعني هي فصل هذا يعني، وبالتالي بده يمرك يعني ورح نشتكله.
0: صح
1: من الحكينا عيان السكعة والبرد.
0: صحيح. طب هات نعطي نصائح للناس اللي بدهم يوصلوا هيك على الشواطئ وكمان بدهم يعني يتسبحوا.
1: والله صراحة أنا بنصح الناس تروح البحر، وطبعا ساعات بدري من الصبح من الساعة 7-8 هيك يروح على شواطئ اللي مؤهلة للسباحة، يطلع على العلم، في على كل محطة إنقاذ علم، لما العلم بيكون أبيض أو أحمر أو أسود، إذا أبيض بيكون بحر بجنن، أحمر بيكون السباحة محدودة، والأسود بيكون السباحة ممنوعة. فدايما يروحوا، بعدين في ناس عم بيطلع عليكم بيركبوكم، وكيف بيقولوها بهمهم أمركم إنكم ما تغرقوش، وراح يكون مسعفين بالشاط وراح يكون ماي تتحمموا، وكل كيف بيقولها كل التنعيم تكون موجودة يعني.
0: كل الظروف مهيئة للسباحة الآمنة، ولكن لازم تطلعوا الإشارة يجب أن تكون اللون طبعا الأبيض.
1: وفي بكل شاط مؤهل للسباحة في عندك تعليمات يعني، فبالتالي إذا أنت تتبعوا التعليمات يعني راح تكون سباحة آمنة.
0: كم ساعة مثلا لما أنتوا بتداوموا، كم ساعة بيكون الدوام؟ في ساعات كمان لإغلاق الشواطئ وأنه الناس لازم تنتبه ما تضلها في البحر وهو ما فيش منقذ؟
1: كل شط مختلف. أنا يعني مثلا بشتغل بالشط اللي ببلش، وهذا شط اللي هو شط براتي مش شط بلدية، شط خاص. فهنا ببلش السباحة من الساعة 8 الصبح للساعة 7، كل يوم 11 ساعة بنفتح ومنطلع الناس من الشط ومنسكر. في شواطئ اللي هي المنقذ بسكر المحطة بس ما بيطلع.

0: مش الناس من البحر، الناس بتضلر.
1: هاي مش مسؤولية أساسية يعني، إنه أحياناً بيكون دور المنقذ إنه بالفعل يطلع الناس، وفي شواطئ أخرى لا، إنه على مسؤوليتهم.
0: فهاي الشواطئ لما المنقذ بيكفل المحطة فبتكون شوي خطرة، لأنه بالتالي ما بيناش مش راح يكون منقذ بالشط. تعرف حالات الغرق اللي بتصير أغلبها بتصير مش عشان بس الناس ما بتعرفش تسبح، مرات بسرعة اكسح نوبة قلبية، مرات بصير كثير شغلات اللي هي بتأدي بالتالي للغرق. فلما بيكون لما انت بتكون تحت رقابة، طب هاي الساعة راح يكون ناس اللي هم يقدروا يساعدوك، لا سمح الله راح يكون معك اي شغل اللي راح تواجهها، او انك انت انضريت من كنديل البحر، او انك انت خبطت على سمك اللي هي سامة، او انك انت انضربت ضربة شمس، او اي شغل اللي راح تصير معك، هناك راح يكونوا الناس اللي راح يقدروا يساعدوك. فلما انت بتكون بمحل اللي هو مش مهيئ للسباحة، فمش راح تلاقي كل هاي الظروف اللي تقدر تساعدك لما انت بتكون بخطر.
1: زيدان، قد ايه بتواجهوا صعوبات في اليوم يعني بشكل يومي مع الناس اللي بيجوا، اللي ما بتتبعوا التعليمات، اللي عندهم صعوبة اصلا انه يطلعوا لما انتوا بتسكروا؟ شو المشاكل اللي بتواجهوها؟
0: المشاكل اللي احنا بنواجهها اكثر عند الشباب اللي لحد جيل 15 16، هذول اللي تعرف اللي اول طلعتهم هيك وبدهم يعني عندهم حب استطلاع ويروحوا على غميق، هناك احنا بنواجه المشاكل ازود، فبنقعد يعني نصايح معهم يرجعوا يعني ما تعبروش الحبل تبع اللي بيعمل القفول، يعني فاهمين اللي بيعمل حدود، الحبل اللي هو بيعمل حدود، فهم بيطلعوا دائما بريك الحدود، دائما هذا الجيل هو جيل صعب اللي احنا دائما نصايح معهم يرجعوا. كمان شغلة أولاد صغار اللي أهليهم مرات بيسهوا عنهم، أولاد 4 سنين 3 سنين فبفوتوا على المي وبيغرقوا. فكمان إحنا مش بس نطلع البحر، إحنا كمان نطلع الشاطئ
1: طبعاً.
0: نشوف ولد صغير اللي هو بعيد عن أهله، فإحنا منقول منحكي منزل بنزل الواحد من المكان، إحنا 4 منقذينهم بالمحطة، بنزل واحد ويمسك الولد وبيدور على أهله. يعني مرات احنا مش البهاي نوصل هذا الوضع. في اهل اللي هم عندهم رشلون، في اهل اللي مثلا بيشربوا، في اهل اللي بعرفش بكون ساهب التلفون، بتسهى لحظة عن ابنك بيروح، وهذا ولد صغير هذا ما مش واعي يعني زي بنادم كبير.
1: طبعا مش سهل.
0: وفي كمان الاختيارية، الجيل الذهبي احنا من كله، هذا الجيل برضه بفوتوا على البحر ومرات بصير معهم مع اكسح، احنا دائما عينينا عليهم، هذول جيل السبعينات الثمانينات، هذول جيل اللي هو جدا خطر
1: بالبحر. ليش؟
0: طبعا لانه ببلش لما بفوت على البحر ببلش يعمل بيقولوا لها بالعبراني معمد جفني،
1: جهد جسماني
0: اللي هو مش متعود عليه برا. فاحنا كمان دائما نطلع عليهم، صارت معنا حالات لورا يعني انه ما بيشوف اللي هو عنده نوبه قلبيه او شيء.
1: يعني نتمنى أنه موسما آمنا للجميع إن شاء الله. وإذا في بعد تعليمات بدك بتحب تذكرها كمان يعني تفضل.
0: لا أنا بقول إنه البحر أحلى من المكيف بالبيت، بس روحوا على بس روحوا على شواطئ اللي هي بتكون مؤهلة للسباحة، وتنسوش تحطوا واقي شمس، أهم شيء من ضربة الشمس، تنسوش تاخدوا معكم ماي، البطيخ خذوا معكم بطيخ، البطيخ بجنن زي الأيام، انبسطوا كيفه
1: انبسطوا صحيح،
0: إما بشواطئ اللي هي مؤهلة للسباحة، ويكون المنقذ بساعات الدوام مش بريد الدوام.
1: مهم يعني يا جماعة اسمعوا واصغوا لهذه التعليمات لأنها منقذة للحياة.
0: السلام للجميع يعني احنا
1: نتمنى
0: ونمر هاي الفترة على خير ان شاء الله.
1: وكمان انتوا يعطيكم الف عافية، مش سهل شغلكم بهاي الساعات وبهاي المواسم. زيدان اعمر طبعا منقذ ومدرب سباحة، شكرا جزيلا. شكرا زيدان، يعطيك الف عافية. شكرا،
0: باي باي.
1: ملف مهم يجب دائما أن نتحدث فيه، خاصة أنه للأسف كل عام نسمع عن حالات غرق وعن يعني ضحايا بسبب الغرق، وفي الشواطئ وفي مواقع اللي ممنوع فيها السباحة، اللي بينتهي فيها بساعات، اللي ينتهي فيها عمل فريق الإنقاذ. انتبهوا يا جماعة، هذا مهم جدا. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار، كنا قد عرجنا فيه على عدد من القضايا الإقليمية والمحلية، ولم يبقى إلا أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي عيلوطي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار.

0: وجواد العمري وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
1: صباح الخير جارنا.
2: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
1: صباح الخير أم خليل.
3: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
4: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد وراح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. مسهلي مع فرات نصار.
4: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
5: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرق هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
6: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
7: الحمد لله رجعوا بعد سنه. الصراحه انا كنت ناس الموضوع. فجاه بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطه. قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
6: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله.
3: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة ابل.
9: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
10: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
11: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
12: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
11: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
12: تدريب عملي مع راتب شهري؟
11: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
13: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: قلق من عودة موجة الجرائم، جرائم القتل بعد الهدوء النسبي الذي عاشته البلدات العربية عقب مقتل الشاب عامر القرعان في النقب. على الرغم من التشديدات الأمنية، وفود حقوقية وطبية من المجتمع العربي تصل إلى الضفة الغربية للإطلاع على الأوضاع. وتصاعد الانتقادات للخطة التي طرحتها وزارة المالية لنقل آلاف المدارس ورياض الأطفال إلى المجالس المحلية والبلديات. دقيقتان بعد التاسعة من صباح اليوم الاثنين الثالث من آب أغسطس.

0: المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو ناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة أم الفحم. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى مستشفى عامك في العفولة، وهو في حالة خطيرة، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أثارت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال اجتماع عقد أمس في بلدية كرميئيل وضم رؤساء سلطات محلية يهودية أثار موجة غضب في منطقة الشاغور والبلدات العربية، بعدما أعلن العمل على تعزيز الاستيطان في الجليل على غرار الاستيطان في الضفة الغربية. في حديث لراديو ناس قال رئيس المجلس المحلي في مجلس كروم سليم صليبي إن تطوير الجليل يجب أن يخدم جميع البلدات، لا أن يتم لصالح البلدات اليهودية على حساب إقصاء البلدات العربية.
1: اليوم الحكومة إيش تبعث لنا لما تقول لنا ما حدث في الضفة بده يكون بجليل؟ هذه رسالة للجمهور العربي، هذه رسالة إنه في تهجير إلنا أو في قتل إلنا. واضح إنه الرسالة وصلت امبارح لكل الجمهور الجليل العرب، لأن 50% خطيرة، رسالة فاشية لهاي الحكومة، عندهاش خطوط حمراء. سنبعث لرئيس الأشكال يجمع كل الأشكال، أو إحنا بدنا العيش المشترك وبدنا نشتغل مع بعض وبدنا نطور البلاد مع بعض وبدنا نحافظ على أراضينا وعلى مسكننا وعلى حقوقنا. كون أنا عشان يزم فوق رئيس بلدية كرميل، إذا مش يكون مش بأمان كرميل مش بأمان. إحنا اليوم الأعمال اللي نعانيه الجمهورية العربية يمكن لم نعانيه من يوم الاحتلال العسكري. إذا الأحزاب العربية والقيادة العربية بدها تأخذ هاي الفترة وتبدأ تتصرف حسب المأساة إحنا فيها، إحنا رايحين للهاوية.
0: أكد عدد من سائقي الحافلات أن تكرار الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها السائقون العرب في البلاد وتحديدا في مدينة القدس ناجم عن تقاعس الشرطة وغياب خطوات عملية لردع المعتدين. في حديث لراديو الناس قال سائق الحافلة وعضو لجنة السائقين أيمن وهيب إن مواجهة هذه الآفة تتطلب تضافر الجهود وملاحقة المعتدين.
2: بنحاول نعالج هاي المشكلة، احنا بنحتاج وبس بنحتاج بنعلن اضراب، وبس نعلن اضراب هاي الشركات بتتحرك. الصراحة الاشي بده شغل اكثر. اذا احنا كنا انتخابات على القليل اعضاء الكنيسة العربي شوي يحطوا على هاي النقطة ويحاولوا معالجتها، او يعطوا برنامج بالنسبة للشفرية العرب. اليوم 25,000 شفير بالمواصلات العامة، 70% منهم شفرية عرب. يعني هنا في محل انه نيجي ونعطي خطة كيف بدنا نعالج هذا الاشي بالكنيسة، بالنسبة للبوليس، بالنسبة انه نفصل بين الشوفير والركاب، بالنسبة انه الشوفير يكون عنده قانونيا. يعني مش اليوم هذول اللي ضربوه لحد اسمه ما مسكوا ملاحقاتهم وملاحقاتهم بالمحاكم، هذا الشيء مش موجود اليوم. الدولة اليوم عم بتحاول تعالج هاي القضية كيف تستورد شوفرية. يعني اذا انا ما قدرتش اعمل من الشوفير هنا بالبلاد عبد، هات اجيب عبد من بلاد برا.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز بات وشيكا، وأن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبح قريبا، مشيرا إلى أن المفاوضات ستبدأ اليوم. وأضاف ترامب أنه ألغى هجوما كان مقررا على إيران بناء على طلب السعودية والإمارات وقطر إلى جانب إيران لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات. وأكد أن الولايات المتحدة ستمتنع في هذه المرحلة عن تنفيذ أي هجوم إضافي ما دامت فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد إيران ستقابل برد قوي، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وأن طهران تتصرف وفق مصالحها ولا تتأثر بها. وأضاف المسؤول الإيراني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود بحسب قوله إلى ما كان عليه قبل الحرب. وفي السياق قال دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد القوات الأمريكية

0: في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وأضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى من دون تعرض إيران لضربة أمريكية. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، بحثا خلاله الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما أكد الوزير السعودي مواصلة المملكة جهودها لخفض التوتر. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان دخلت مراحلها النهائية وتتجه إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. قتل 18 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الليلة الماضية وفق مصادر طبية، فيما أفادت تقارير بمقتل القيادي في كتائب القسام نافذ إصبيح في غارة استهدفت مركبة بمدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 152 فلسطينيا بينهم 21 طفلا و14 امرأة قتلوا خلال شهر تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس تعيين اللواء دادو بارخليفا قائدا جديدا للمنطقة الوسطى خلفا للواء أفي بلوت، على خلفية خلاف بينهما بشأن إصدار أمر تقييدي بحق مستوطن متهم بالاعتداء على فلسطيني. إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن تصريحات كاتس لم تنسق مع رئيس الأركان إيال زمير، مشددا على عدم وجود نية لإجراء تغييرات في قيادة الجيش خلال هذه المرحلة، وأن أي تعيينات ستتم وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر شرق مصر فجر اليوم وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، موضحا أن مركز الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس. من جانبه أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر كبيرة. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة، ومع ساعات المساء تمسي الأجواء معتدلة في معظم الأماكن. وكانت هذه جولة على أبرز وآخر الأخبار والمستجدات، وننطلق وملفاتنا الأولى في إطار ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار، والبداية مع العنف والجريمة. وبعد نحو 3 أسابيع من الهدوء النسبي في ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي، قتل الشاب عامر إبراهيم القرعان في الثلاثينيات من عمره، وأصيب آخر بجروح وصفت طفيفة ليلة الخميس الماضي جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة كسيفي في منطقة النقب. مع هذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 158 ضحية. طيب، من المفترض أن ينضم إلينا الشيخ علي القرعان، وهو عم الضحية عامر القرعان، إلى أن ننجح في التواصل معه. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لننطلق وإياكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس

0: من الساعة 8 صباحا حتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل وننطلق وإياكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن هذه الجريمة التي وقعت ليلة الخميس ومقتل الشاب عامر إبراهيم القرعان. ربما لاحقا ننجح في التواصل مع عم الضحية الشيخ علي القرعان. الآن إلى ملف آخر وموضوع أيضا نتابع، وهي قضية غاية في الأهمية تمس المجتمع العربي بكل ما يتعلق بالملفات الحارقة والهامة، والحديث الآن عن تقديم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب منظمات حقوقية التماسا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة والشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. هذا وطالبت الجهات الملتمسة بإلغاء قرار الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية 550 المخصصة أصلا لتقليص الفجوات في المجتمع العربي وتحويلها إلى الشرطة والشباك. الأستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ مازن.
1: صباح النور أختي الكريمة إليك ولكل الإخوة المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. بداية أسألك عن هذا القرار والالتماس، ويعني قرارك عمليا باللجوء إلى العليا في مواجهة الحكومة والشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في إطار هذا الالتماس، شو بتمثل لكم هاي الخطوة أستاذ مازن؟ شو أبرز ما جاء في هذا الالتماس وقديش بنقدر نعول عليها؟
1: طلع أختي أنا بدي أذكر أنه في العام الفائت يعني من ميزانية 25 أخذوا مبلغ خضره 217 مليون شيكل. عدد الضحايا في مجتمعنا العربي 158 ضحية، يعني في عدم ثقة اليوم بين المجتمع العربي وبين شرطة إسرائيل أو نوايا شرطة إسرائيل. هل شرطة إسرائيل اليوم جادة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي ولا لا؟ الشيء الثاني أنه اليوم يعني حكومة إسرائيل أثبتت إنه عنده كثير مصاري، يعني إحنا نعرف الحرب قديش كلف، إحنا نعرف إنه يعطوا بس قبل أسبوعين مبلغ قدره مليار شيكل للمستوطنات، فيعني المجتمع العربي اليوم بحاجة لأكثر من 100 مليار شيكل عشان يتساوى مع المجتمع اليهودي. مش سر إنه في كثير من زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية بيقول يا عمي إذا هذا بيثبت لنا أو بيأكد إنه بدهم يمحوا العنف والجريمة في المجتمع العربي مع الناس مشكلة. زي ما أنا ذكرت في بداية حديثي يعني 217 مليون اللي أخذتوهن من ميزانية 217 مليون شيكل ميزانية 25 ورحتوا فيهن، يعني مبلغ 717 مليون شيكل من ميزانية 550 طبيعي، يعني لو بيضمنونا اليوم بيجبول والله إحنا بدنا نضمن إنه ما تكونش ولا أي جريمة ولا أي نقطة دم تنزل في المجتمع العربي، بنقول والله يا عمي تعرف شو كل

0: يتعلق بهذا الالتماس، قديش بالنسبة لكم أيضا هو يشكل ربما يعني اعتراض على آلية اتخاذ القرار، مش بس على مضمونه، طبعا المضمون غاية في الأهمية، ولكن عم نتحدث هون أنه تم تجاهل السلطات المحلية العربية بالكامل قبل اتخاذ قرار من هذا القبيل، وكأنه يعني حاطينها في خانة المستضعف. كل ما يصير في حاجة لأن يبرزوا أنه في مجهود أو في خطة لتكافح العنف الجريمي، الأمور تأتي على حساب المجتمع العربي.
1: لا، والأسوأ من هيك يا أختي أنه اليوم مين اللي عمليا بده يعني يقتضي هاي الأموال؟ ماي جولان. مين ماي جولان؟ بين هلالين المفروض تكون هي وزيرة العدالة الاجتماعية، بس هي لا عدالة،
0: لا مساواة ولا اجتماعية،
1: ولا مساواة ولا أي شيء، عشان تعزز موقعها مع بن غفير، لأنه ظاهر أنه في اتفاق بينه وبين غفير عشان تضمن موقعها في الكنيسة القادمة. فلا أتأهون اليوم تأخذ هذا المبلغ من ميزانية 550 لهذا خصص للمجتمع العربي. يعني تصوري بتيجي وزيرة واحدة أو إنسان واحد اللي هو بقرر مصير 21% من عدد السكان في هاي الدولة. علشان هيك أنا جدا مبسوط إنه المحكمة أبرقت للحكومة معك وجمعتين تردوا على هذا طلب المجتمع العربي. بتوقع في نهاية المطاف بما إنه في انتخابات على أمل إنه يكون مماطلة، وبعدين نشوف لكل حادث حديث. بس واضح مشان الإخوة المستمعين يعرفوا، لو إحنا متأكدين اليوم وبنعرف إنه اليوم مدني حاربه بالفعل عندي من نوايا جدية حاربه العنف والجريمي، مع الناس مشكلة. لأن في كثير من زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية بيقول لي يا عمي بتوجهونا لا بدنا مدارس ولا بدنا رياض أطفال ولا بدنا أمن وأمان. وأفكر مسؤولية كل دولة وكل حكومة وكل شرطة بتحترم حالها أقل شيء إنه يوفروا الأمن والأمان.
0: هي واضحة الفكرة اللي عم بتحاول توصلها أستاذ مازن، واضحة بما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد أنه الأمن والأمان للمجتمع أيضا يعني بيجي من خلال بناء الإنسان، وعشان نبني الإنسان إحنا بحاجة لهي الميزانيات اللي خاصة بسد الفجوات وبالتعليم وبهذه الجوانب الهامة. يعني أنتوا بتشوف أنه ممكن يكون في اتجاه إيجابي بعد هذا الالتماس اللي قدمتوه للعليا؟
1: طبعاً مع هاي الحكومة الوضع سيء، مش سر يعني إنه اليوم اليمين بيسيطر، ودائماً هني بتباهوا بقول لك يمين على الملان. شو سوى اليمين يمين على الملان؟ دمر الدنيا، كل اللي بيأمنوا فيه هني الحروبات وقديش يسيطروا على مساحة أرض أكثر. يعني لما بيحكوا اليوم بقولوا بدنا شرق أوسط جديد، شرق أوسط جديد اليوم بيسووه زي ما تفضلتي أنت، كيف بده يوفر الأمن والأمان، السلم والسلام، الرفاهية، الحياة الكريمة للمواطن. بس إحنا اليوم على مدار سنين كورونا وحرب احنا بنعاني وضع اقتصادي سيء، واللي بيعاني هو طبيعي السلطات المحلية العربية، وحق المواطن علينا يجي يسألنا شو سويته. بس شو الأدوات، شو الإمكانيات اللي بإيدينا احنا مع هاي الحكومة ومع هاي الوزير اللي اسمه ماي جولان. علشان هيك مهم جدا يعني المواطن العربي يتفهم رئيس السلطة المحلية، رغم انه بنربط الليل مع النهار، بنطالب بنحكي بنصرخ، ولكن في نهاية المطاف هني قاعدين في برجين العالي، واللي بدين إياه بيسووه مؤلم جدا. فعلشان هيك لقينا الحل الوحيد إنه نتوجه للقضاء، على أمل إنه القضاء بالفعل في نهاية المطاف يقف مع الحق، والحق هو مع المجتمع العربي.
0: في هذا الشأن احنا منتابع بسؤال أخير وإضافي أستاذ مازن، لابد من الحديث أيضا كل القضايا هي متشابكة، ويعني بس قبل دقيقتين طرحنا موضوع الاستيطان أيضا. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس، كان في اجتماع اللي عقد في بلدية كرمئيل، الرجل يتحدث عن يعني العمل والجهود بما يتعلق بتعزيز الاستيطان في الجليل كما يحدث في الضفة الغربية. احنا صباح اليوم تحدثنا مع الأستاذ سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم، بدي أسألك عن موقفك من هذه التصريحات الخطيرة ولكنها غير جديدة، يعني مش مفاجئة.
1: لا، واضح انه اليوم عمليا هن بيتنافسوا منذ بدي يكون اكثر يميني، بدي يكون اكثر عنصري، مين اكثر فاشي. وظاهر إسرائيل كاتس بدي يرجعنا لسنوات الحكم العسكري. احنا بنقول له احنا اصحاب الارض الاصلانيين، شاء من شاء ابا من ابا، بتقدر انت تحكي بتقدر تسوي، ولكن في نهايه المطاف هاي ارضنا، هون خلقنا، عليها بدنا نعيش وبدنا ندفن فيها.
0: جزيل الشكر الأستاذ مازن غنايم، احنا رح نتابع طبعا بما يتعلق بهذا الالتماس والتوجه للعليا. رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، الأستاذ مازن غنايم. في هذا السياق كما ذكرنا يعني كنا قد تحدثنا صباح اليوم لرئيس المجلس المحلي في مجد الكروم الأستاذ سليم صليبي، هذا موضوع خطير يعني الآن يجري لحديثك بشكل مباشر وواضح، ومن يعني مش شخصية عابرة، نتحدث عن وزير الأمن الإسرائيلي كاتس يقول انه يعني هو يريد العمل على تعزيز الاستيطان في الجليل على غرار الاستيطان.

0: الحيطان في الضفة الغربية. تحدثنا صباح اليوم الأستاذ سليم صليبي يقول إنه تطوير الجليل يجب أن يخدم جميع البلدات وأن لا يكون يعني أو يتم العمل على أي جانب يتعلق بمصلحة البلدات اليهودية على حساب إقصاء البلدات العربية. نعود لملف العنف والجريمة. كنا قد ذكرنا أنه يعني هيك شهد المجتمع العربي ربما 3 أسابيع من الهدوء النسبي بما يتعلق بالجرائم وأعمال العنف. لنتحدث مجددا عن جريمة جديدة وقعت ليلة الخميس الماضي. قتل الشاب عامر إبراهيم القرعان وهو في 30s من عمره جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة كسيفي في النقب. الشيخ علي القرعان وهو عم الضحية عامر ينضم إلينا. شيخ علي أهلا فيك معنا وتعزينا نعزيكم.
1: بارك الله فيك يا العزة والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام والله يرحم عامر. بداية بدي أسألك شو التفاصيل اللي بتعرفوها بما يتعلق بهذه الجريمة؟
1: التفاصيل اللي بنعرف إن كان مشكلة بين عائلة الأطرش وهذا راح ضحية ما لا يذنب.
0: كيف عم بتمر عليكم هاي الساعات شيخ علي كعائلة بعد يعني هذه الفاجعة؟
1: زينا زي كل الناس ولكن اختلفنا عن الناس بشغلة واحدة. الأمور اللي بتصير اليوم أنا شخصيا شفت قبل ما يعادل يمكن 10 سنين أو 5 سنين مرتين وأنا حث المجتمع يطبقوا القانون العشائري ويطبقوا الشرع الإسلامي من أجل ردع الجريمة والعنف ولكن ما حد عالج الأمور كما يجب.
0: شيخ علي شو بنقدر اليوم نحكي عن الأوضاع؟ طبعا يعني إحنا منتناول كل ما يتعلق بهذا الملف في كل المناطق بما في ذلك في النقب، ولكن حدثني عن يعني بلدة كسيفي، كيف بتنظروا اليوم لصورة الوضع؟ شو الأوضاع اللي أنتوا عايشين بما يتعلق بجرائم القتل وإطلاق النار في البلدة؟
1: هذا أهمال أهمال أهمال من المجتمع أولا ومن الدولة من الحكومة ثانيا. لا يعقل ان هذا الاشياء تصير في ظل حكومه لها ذراع طويل تقدر تردع على العنف وتقدر تجبر سلاح وتقدر تسن قوانين حسب ما بتطلب الحدث.
0: طب هذا بما يتعلق بالدولة والحكومة وأذرعها وجهاز الشرطة واضح وين التقصير والتقاعس، حتى بما يتعلق بالمجتمع شيخ علي وين بتشوف التقصير؟
1: جهاز الشرطة بيشتغل حسب الدلائل وحسب وراء محاكم، ولكن لازم اللي يقوموا بعمل المجتمع يتوجهوا لا لا لا لا لأخذين القرار اللي سن القوانين يسنوا قوانين رادعة وملائمة للحدث.
0: هو في قوانين شيخ علي ولكنها لا تطبق، يعني المجرمين وكأنه مع الأسف صاروا فوق القانون.
1: لا القانون غير رادع، يعني القانون إذا بيمسكوا شقفة سلاح في سيارة وما عليها
0: يعني أنت بتقول إنه يجب تشديد العقوبات.
1: يجب تشديد العقوبات والطابق للحدث، لأن لا يعقل إنسان ينقل سلاح من مكان لمكان في سيارته ويمسكوه وما يكون له بصمات على الشقفة وينجو منها.
0: شيخ علي انت تحدثت عن يعني تقصير الدولي والجهات الرسمية وجهاز الشرطة، ولكن ايضا ذكرت المجتمع.
1: لا انا ما ذكرت جهاز الشرطة. جهاز الشرطة بيشتغل حسب
0: انت بتشوف
1: القانون.
0: انه جهاز الشرطة بيقوم بواجبه بدوره.
1: انا بقول جهاز الشرطة لازم يكون له قانون رادع للحدث وتشديد للعقوبة، لأن لا يعقل يمسكوا بن آدم مع شقفة سلاح أو في سيارة شقفة سلاح وبعد فترة طالع من السجن من عدم الأدلة.
0: بس
1: يعني
0: هذا
1: لازم يعطي الشرطة قوانين والشرطة تشتغل حسب القوانين الملائمة للحدث.
0: هي تقسيم شوي يعني مش متبعة غريبة، لأنه كل الأمور متشابكة، وكذلك بما يتعلق يعني الشرطة هي الجهاز التنفيذي. على أي حال شيخ علي بدي أسألك عن المجتمع، أنت وين بتشوف يعني؟
1: أولا قبل ما تسألين المجتمع خلينا أجاوبك على الكلام اللي أنت حكيتي. بالنسبة للشرطة كمان مرة، لما يكون قانون رادع مجبورة تشتغل حسب القانون، لكن حسب القوانين اللي موجودات اليوم غير رادع وغير ملائم.
0: ولكن قبل الردع المحاكم هي اللي يعني تصدر الأحكام. شيخ علي، هل أنت بتشوف إنه الشرطة عم بتقوم بواجبها؟ يعني كل شخص يرتكب جريمة، هل بنسمع عن اعتقاد

0: قال مشتبهين أنا تقديم
1: أنا, أنا شخصيا ما تابعت الملفات حتى أعطيه جواب، ولكن في نظري
0: أنا بعطيك الجواب عشان يعني إحنا مطلعين على التفاصيل. نسبة ضئيلة جدا من الجرائم اللي عم بتصير بالمجتمع العربي حتى في السنوات الأخيرة، مش عم بحكي بس يعني في الفترة الحالية، يعتقل فيها مشتبهين. يعني إحنا صرنا نشوف البيانات وحفظينها عن غيب، متوقعين شو بتكون بيانات الشرطة في جريمة لم يتم الاعتقال أو لم يتم الإعلان عن اعتقال مشتبهين. شيخ علي خليني أسألك، بما أنه ذكرنا موضوعك سيفي، شو عم تسمعوا من الناس أهالي البلدي أيضا، يعني إن كان اللي عم بيعزوكوا اللي عم بيواسوكوا كعائلة، شو الأجواء السائدة في البلدي؟
1: احنا تصرفنا حسب عادات العشائر. احنا ما كان عندنا عزاء ولا استقبلنا ناس في العزاء، ولا هذا مجرد حديث بين الناس في الفترة هذه. ولكن كإسلام كل واحد بيقوم بعمل مسؤول عن العمل اللي هو سواه حسب القانون العشائر وحسب شرع الإسلام، لأن قانون العشائر من شرع الإسلام.
0: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر الشيخ علي القرعان على هذه المشاركة، عم الضحية عامر القرعان، شكرا جزيلا. طيب يعني يبقى هذا الموضوع شائك بما يتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي، ونتحدث أيضا صباح هذا اليوم كما أوردنا في افتتاحية النشرة، رجل في الخمسينيات من عمره أيضا أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر هذا اليوم في مدينة أم الفحم. الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ومن ثم نقلته إلى مستشفى هعيمك في العفولي وهو في حالة خطيرة. الشرطة من جانبها قالت إنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين.

0: إذن من هذه القضية ومن هذا الملف إلى الوقفة التحليلية تنضم إلي في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير يا شيرين.
1: صباح الخير.
0: غايبة عني بحسك بشوفكيش يوم الأحد كثير هيك.
1: ملتقيش كثير للأسف.
0: يعطيك العافية. بس أنا كل الوقت على السمع. شيرين خليني أسألك بداية عن كل هذه المستجدات وعلى اعتبار أنه ما التقيناش مبارح. أنا كان في شعور عندي نهاية الأسبوع أنه الحرب على الأبواب يمكن مثل كثار. التطورات اللي صارت وأيضا شو عم بيصير بما يتعلق بموضوع إيران مضيق هرمز المفاوضات اللي تحدث عنها ترامب.
1: صحيح طبعا يعني نهاية الأسبوع الماضي كما كانت في نهاية الأسبوع الذي قبله كان هناك توقعات بالفعل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران وفقا لكل ما التصريحات الواردة عن الإدارة الأمريكية وكذلك بعض القرارات الداخلية إنه الاتجاه سيكون نحو التصعيد. فبالتالي كان هناك أيضا تنسيق مع الجانب الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي وضع نفسه في حالة تأهب. ربما كان حديث أيضا عن ربما أنه إسرائيل ستشارك في هذه الضربة أو ستنضم إذا تعرضت لضربة في المقابل من إيران. وعلى هذا الأساس كانت التحركات. وكذلك على المستوى الأمريكي كان هناك دعوات لمواطنين أمريكيين موجودين في المنطقة وكذلك في البلاد بالخروج وإلى أماكن أكثر أمنا. تبدلت كل الأمور بلحظة واحدة. فجر أمس كان هناك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يكون هناك توجيه لهذه الضربة وستمنح فرصة جديدة لمفاوضات بعد أن تم التوصل إلى نقاط أساسية باتجاه الاتفاق. طبعا الحديث عن مضيق هرمز إعادة فتحه وكذلك قضية البرنامج النووي. في الجانب الإيراني بعد ساعات من هذه التصريحات ولا يزال الموقف على حاله أنه المفاوضات مستمرة مع عمان بشأن مضيق هرمز. ما من نقطة اختراق وما قاله ترامب هو أكاذيب ونحن في حالة تأهب. واليوم تطور أيضا إلى جانب هذا الخطاب وهذا التصريح أنه بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر إيرانية قولها أنه ليس فقط أنه الجانب الإيراني في حالة تأهب بل إيران تدرس في مرحلة معينة أن توجه هي الضربة الاستباقية يعني شدة الموقف. مع ذلك الحديث أنه أيضا في الجانب الأمريكي وهذا تصريح آخر لترامب أنه ستبدأ المفاوضات بشأن مضيق هرمز اليوم ويجب التوصل إلى حل. الأمور لا تزال على حالها. التسويغ الأساسي للتأجيل كما وصفه ترامب وشدد عليه أيضا في تصريحه الجديد أنه بناء على طلب إيران وطلب دول الوساطة وكذلك المملكة العربية السعودية. هذا صحيح. كان هناك أيضا اتصال من جانب ولي العهد السعودي، اتصالات باكستانية قطرية ودول الخليج لا يخفى على أحد والدول العربية أنها تحاول وقف التصعيد لي أيضا مصالحها في المنطقة. ولكن كل هذا ينسجم أيضا مع كل مصالح الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة في هذه الآونة قبل الانتخابات النصفية. السبب العام والظرف العام هو كل ما يجري من ناحية أسعار الوقود، أسعار النفط، كل الأزمة العالمية، الخلافات الداخلية في الإدارة الأمريكية، الجانب الذي يشد نحو العودة إلى ميك أمريكا جريت أجين وما إلى ذلك والعزوف عن مشاركة في الأحداث والحروب يعني لا مصلحة واسعة للولايات المتحدة، كل انتقادات لسياسة إسرائيل وبنيامين نتنياهو الذي جرى ترامب إلى هذه الحرب وكل يعني هذه هي الصورة العامة. مصلحة ترامب وقبل الانتخابات النصفية ومصلحة الولايات المتحدة. ولكن كل مرة يتم فيها الحديث وبعد ذلك التأجيل يكون هناك سبب ودافع جديد وضغط جديد. هذه المرة على ما يبدو بالفعل الضغوط العربية. كان ولي العهد واضحا في حديثه وقال إنه لا حاجة لهذا التصعيد والمملكة وكذلك دول الجوار ستتضرر، هناك جبهات أخرى ستفتح وما إلى ذلك. هذا يعني في ناحية المعطيات. تحليلا هناك من يقول إنه هذه الضربة لن تأتي إلا إذا يعني بعد الانتخابات النصفية بعد نوفمبر إذا حصل ترامب على تأييد الكونغرس وإذا في حينه كان عنده بالفعل أغلبية في الكونغرس وما إلى ذلك. أنا وافق أميل لهذا الرأي،
0: إنه راح يكون ولكن في دربي بعد إن
1: إذا كانت دربي ستكون بعد الانتخابات إذا لم يتم التوصل، ولكن مع ذلك قد تخرج الأمور عن السيطرة قبل لسبب ما، ويعني هذا ينسجم مع ما يقال أيضا في بعض الأروقة هنا إنه ترامب غير واضح، نعم يتخبط، يجعل الآخرين يتخبطون أيضا، قراراته تؤثر في إسرائيل وفي غيرها، ولكن ربما في مرة ممكنة يقول سأضرب ويضطر لتوجيه ضربة أو تتحول الأمور إلى مواجهة وتصعيد مع إيران لسبب ما، بعد ما إنه العالم كله شكك بقدراته أو بنواياه أو بكل قضية اتخاذ للقرارات وحالة التخبط، إنه فجأة بيكون في سبب معين اللي يؤدي إلى تصعيد عام، وهذا ليس مستبعد في حالات
0: الرد وروح الرد لوين على شكل إسرائيل ومش بس يمكن دول الخليج
1: بالضبط، وبهاي الحالة ممكن بالحرب، يعني سيناريوهات هاي واردة جدا، لذلك يعني العيون ستبقى متجهة لهذا الملف.
0: وسمعتك الصبح شيرين في فقرة الصحف الإسرائيلية وكأنه انتقادات لاذعة توجه لترامب، الكتاب صحيح. والصحفيين صحيح. وكل قصة أجديب
1: وبعدين فعليا. الناس ما فزعتش للراعي لترامب عمليا، لأنه يعني طول الوقت كان بدي وما يقصفش، الآن ممكن يقول بدي أقصف ويفكر وبدوش يقصف، وبالفعل يصير في إشي اللي هو يؤدي لهاي المواجهة. في انتقادات، في كمان انتقادات للحكومة الإسرائيلية اللي أوصلت نفسها لهذا الوضع مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقة اللي باتت فيها إسرائيل دولة برعاية الولايات المتحدة، قراراتها يعني في تنسيق ولكن على ما يبدو بالمستوى الحد الأدنى وليس بالمستوى الأوسع، يعني في بعض القرارات ومنها قرار أمس أو فجر أمس كان من دون التنسيق مع إسرائيل، وشافت الحكومة ورئيس الحكومة من خلال هذه التغريدة لترامب.
0: أيوة. طب شيرين خلينا نحكي شوي داخليا في إسرائيل، شو أبرز العناوين والملفات؟ يعني يمكن نحكي شوي عن كاتس، أثار ضجة والقضية مش سهلة،
1: لأنه دائما بنحكي بالسياسي والآن بما أنه انتخابات، خلينا اليوم شوي نغير داخل وأيضا مرتبط بالانتخابات بالمناسبة. إسرائيل كاتس يتمتع بمركز قوي في مركز الليكود وله تأثير، ويسعى للإبقاء ولتعزيز هذا التأثير، وعلى ما يبدو هذه المرة حاول استخدام بوابة نجح بن غفير في استخدامها منذ ولايته. كاتس يحاول فرض سياسته على الجيش، على رئيس هيئة الأركان، ولكن في نهاية هذه الولاية وهذه المرة، وكان في محاولات سابقة وقرارات سابقة اللي الجيش لم يقف في

0: وجه كاتس ربما كما كان متوقعا لأسباب أخرى، ولكن أيضا في يعني هذه المرة في تغيير كمان بتعامل رئيس هيئة الأركان. كاتس ببرنامج وبعده يعني تصريح وتوضيح في بيان يريد أن يغير قائد المنطقة الوسطى بلوت ويستبدله بقائد آخر، وبلوت لا تزال ولايته لم تنتهي، ويعني الجيش لا ينوي استبداله أو رئيس هيئة الأركان. هذا يقول كاتس إنه استشرت قبل من رئيس هيئة الأركان وكان مقدم لي، والآن أنا أوافق. رئيس هيئة الأركان والمتحدث باسم الجيش يقولون لن نغير، لم تنتهي الولاية وليس لدينا أي نية.
1: يعني هذا صدام شريم بين زمير وكاتس،
0: هذا صدام بين زمير وكاتس، وبالأساس الصدام بين آفي بلوت وكاتس بسبب إنه لم يخضع الجيش ولواء المركز هذه المرة لأوامر كاتس بقضية الفلسطيني الذي تعرض لاعتداء جنسي من أحد المستوطنين. هذا المستوطن يريد كاتس أن يمنحه تسهيلات، التقاه أيضا كان في نوع من اكتئاب وكأنه تعرض له، وكاتس يريد أن يعني يؤكد أنه ما يتعرضش للخطر وهو معتقل. بالتالي الجيش رفض التعامل مع أسلوب كاتس وقضية إنهاء الإجراء الإداري ضد هذا المستوطن، فهون صارت الإشكالية تحديدا مع قائد لواء المركز. القرار استبداله، زمير الآن في مواجهة كاتس، وهذه أزمة حتى في الجيش يقولون أنه البرايمرز في الليكود أثرت على كاتس هاي المرة.
1: طيب، ونحن نتابع كل هذه الأمور والمستجدات يا شيرين. جزيل الشكر لك على هذه القراءة وهذا تحليل الزميلة الصحفية شيرين يونس. مباشرة إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
5: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.

عدنا بعد الفاصل 42 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذا الملف، نجحت وفود طبية وحقوقية من البلاد في الوصول

0: إلى بلدات فلسطينية في الضفة الغربية تخضع لحصار يفرضه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منذ أكثر من أسبوع، ويعاني سكان هذه البلدات والمناطق طبعا نقصا حادا في الخدمات وشللا شبه كامل في حرية الحركة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. عن هذا الملف نتحدث بداية لمدير العيادة المتنقلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان صلاح حاج يحيى، ينضم إلينا وهو شارك أيضا في هذه الجولات. أستاذ صلاح صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: يعطيك العافية. خليني بداية يعني أسألك عن الدافع بالنسبة لكم في جمعية أطباء لحقوق الإنسان في الوصول ميدانيا إلى هذه المناطق في مثل هذه الظروف، شو يعني الأمور اللي بتكون متبعة؟
1: نعم، يعني في الواقع تأتي هذه الزيارة التضامنية إلى قرية تل قضاء نابلس، وهي استمرارا للزيارات والنشاطات اللي بنكون فيها منظمة أطباء لحقوق الإنسان وبالأخص العيادة الطبية المتنقلة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، حيث كثفنا من الزيارات ومن النشاطات والفعاليات والدعم لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني خاصة في النواحي الصحية والطبية، مع استمرار كما تعلمين اختفاف الحصار الظالم ومئات الحواجز التي تعيق حرية الحركة والتنقل، وبالإضافة إلى الهم الأكبر وهو مواصلة ميليشيات المستوطنين بالإرهاب والعنف اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان خاصة في شمال الضفة الغربية المحتلة. فأتت هذه الزيارة إلى بلدة تل قضاء نابلس يوم السبت من أجل أولا التضامن مع أهلنا وأبناء شعبنا في هذه القرية التي تعرض منذ 10 أيام إلى عدوان احتلالي استيطاني إجرامي أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، ثم إلى فرض الحصار على القرية والقرى القريبة منها مثل سرة وجيت وغيرها، وتواصلت هناك عمليات الاعتداء والعدوان على القرى المجاورة من قطعان المستوطنين، والجيش الإسرائيلي أحكم على حصاره على المنطقة وعلى البلدة والقرى ووضع عدد كبير من الحواجز وأعاق دخول وحرية المواطنين ودخولهم وخروجهم ثم الطواقم الطبية. ولذلك كان من المهم أن نكون بهذه الزيارة السريعة من أجل دعم المواطنين خاصة في النواحي الصحية والطبية بالدرجة الأولى، ثم تضامن معهم على خلفية الإجرام الذي نال من أبناء هذه القرية على مدار عدة أيام.
0: رح أسألك عن الجوانب الصحية والطبية، ولكن بدي أسألك أستاذ صلاح، إذا واجهتوا يعني تضييق قيود خلال هاي الجولة الميدانية اللي انتوا في النهاية جايين مثل ما عم نفهم منك ايضا تقدموا من خلال هذه العيادة المتنقلة العلاجات الطبية، واكيد في امور جدا طارئة وفي فئات عمرية واشخاص اللي عندهم يمكن ريكورد طبي او امراض معينة بحاجة لهذه الخدمات الصحية، كيف كان التعامل معكم من قبل الجيش؟ هل يعني المستوطنين ايضا كانوا موجودين خلال هذه الجولة؟
1: نعم، يعني في الواقع يعني استمرار لسؤالك، وفي يوم السبت إلى حد ما قطعان المستوطنين وفي ساعات النهار لا يتواجدوا ولا يخرجوا من البيوت بسبب السبت، ولذلك يعني هذا اليوم هو في قليل من الحرية والتحرك، ولم يعني بالصدفة لم يكن هناك حاجز. يعني يوم الجمعة الماضي يوم قبل زيارتنا كان هناك عدوان وقطعان المستوطنين وصلوا إلى قرية جيت وإلى سرة وإلى بلدة تل وإلى قرى أخرى وتحت حماية وحراسة الجيش، وعاثوا فساد وحاولوا الدخول واقتحام البيوت والاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكات المواطنين، ولكن يوم السبت الحمد لله كانت ميسرة، فدخلنا إلى القرية والتقينا بأهل البلدة وحضر المئات من المرضى إلى ساحة المدرسة حيث أقمنا العيادات الطبية المتنقلة هناك، طبعا بعد يعني تقديمنا الدعم والمؤازرة والتضامن من خلال اللقاءات في المجلس المحلي، وثم حضور محافظ محافظة نابلس غسان دغلس أيضا أتى ليشكر الوفد الطبي الزائر الذي أتى في أحلك الظروف لتقديم الخدمات. كما تعلمين أخت عفاف، هناك إشكال كبير في النواحي الصحية والطبية على خلفية أولا الحصار وعدم حرية الحركة والتنقل، ثم إضراب الأطباء الفلسطينيين منذ شهور طويلة والنقص الحاد بكافة أصناف الأدوية. يعني وزارة الصحة الفلسطينية تمتلك 1300 صنف دواء، أكثر من 850 من أصناف الدواء مفقودة ورصيدها صفر في وزارة الصحة. يأتي هذا النقص الشديد وحرمان

0: المواطنين من الأدوية على خلفية قرصنة أموال الضرائب من الجانب الإسرائيلي. هناك مستحقات كبيرة للسلطة الوطنية. وزارة الصحة تقوم بشراء الأدوية والمستهلكات واحتياجات المشافي واحتياجات المرضى من خلال هذه الأموال، وعندما تحتجز على مدار سنوات طويلة كان لهذا أثر كبير يعني سلبي على حياة المرضى وتشكيل خطر على حياتهم.
1: هل في حالات خاصة تعاملتوا معها أستاذ صلاح؟ يعني شعرتوا أنه فعليا حالات اللي كان يعني يجب التعامل معها على أساس أنها حالات طارئة، ولكن جراء هذا الحصار يمكن ضلن في موقع وفي بيوت؟
0: طبعا هذا يعني شاهدناه في بلدة تيل، ونشاهد يعني في العيادة الطبية المتنقلة تخرج مرتين أسبوعيا، يوم الثلاثاء ويوم السبت، ونعاني الأمرين على الحواجز ويتم تأخيرنا ساعات طويلة، ولكن نصر على الوصول والتواصل والوصول إلى الكرة الفلسطينية وتقديم الخدمات الصحية والطبية. وردا يعني على سؤالك، نعم هناك حالات مثل مرضى الكلى اللي كانوا بحاجة أن يقوموا بغسيل دياليزا في مستشفى مستشفيات نابلس التي تبعد فقط 7 كيلومتر، ولكن 7 كيلومتر مع حصار وإغلاق وحواجز هي عبارة عن ساعات طويلة من الانتظار أو حتى حرمان نهائي من الوصول. فكانت حالات الكلى، وكانت حالات أمراض ضغط، هناك كانت حالات ولادي بحاجة أن تصل إلى المشافي. لا يعني التقينا بعدد كبير من هذه الحالات اللي نعم كانت هي طارئة وبحاجة ماسة للوصول عاجلا، في ظل أنه فقط في القرية 6500 مواطن. هناك عيادة لوزارة الصحة، عيادة حكومية صغيرة، يعمل طبيب مرة واحدة في الأسبوع لمدة 2 ساعة، ومنها ينتقل إلى قرى مجاورة، و2 ساعة أخت عفاف لـ 6500 مواطن. طبعا هذا وقت غير كافي، وأيضا مع استمرار الإضراب. نحن لا نحمل الوزارة أي مسؤولية لا قدر الله، ولكن ننوه أنه هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم حصول الأطباء على رواتبهم إلا أجزاء من الراتب، وهذا هو الحال في رواتب جميع العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 21 وحتى الآن يعني 5 سنوات يتلقوا أرباع وأنصاف راتب شهري، ولذلك لا يستطيعوا، هناك صدقيني أطباء لا يستطيعوا الوصول إلى أماكن عملهم بسبب عدم دفع يعني رسوم مواصلات. فالأوضاع كارثية صعبة، قلة الأدوية هي مأساة على حياة المواطنين، الحواجز ما زالت مستمرة وتعيق، وهناك أكثر من 800 حاجز على امتداد الوطن الفلسطيني تعيق يوميا حرية الحركة والتنقل للطاقم الطبي، للإسعافات، للمرضى، للطلاب، للطالبات، للعاملين، وهي يعني تشل كل نواحي ومناحي الحياة للشعبنا الفلسطيني. فأتت هذه الزيارة التضامنية وكان لها أثر كبير. وممكن كمان يعني قضية واحدة طرحوها هناك أخت عفاف، أنه من رئيس المجلس القروي ونائبه وكل قيادة القرية تل أكدوا أنه ما حدث يوم الجمعة الماضي من 10 أيام والرواية الإسرائيلية في وسائل الإعلام على اختطاف السلاح، هناك عدة يعني عشرات من الفيديوهات تشير أن هذا الشاب المرحوم الشهيد فاروق رمضان كان يعيد إلى الوراء المواطنين الفلسطينيين أن لا يحتكوا مع المستوطنين. وعملية الاختطاف هناك روايات كثيرة، وهم مستعدون للتوجه إلى لجنة تحقيق دولية لإثبات أنه لم يكن أي فلسطيني مسلح، ولم يكن إطلاق رصاص من الفلسطينيين، وإنما العدوان جاء من قطعان المستوطنين، وهذا امتدادا إلى عشرات عمليات الاعتداء في الأيام والأشهر الأخيرة، وحتى في السنوات الأخيرة من بلدة جيت، سرة، وتل، حتى وصول مفرق حوارة تم اقتطاع أكثر من 20,000 شجرة زيتون، إما قطعت أو دمرت أو حركت والأراضي سويت بالأرض من 17 جرافي وتراكتور، يعيد فساد، وشجرة الزيتون هي مصدر رزق لكل مواطن.
1: كل يعني قضايا اللي سلطنا الضوء عليها، وسمعنا أيضا شهادات من الميدان ومن فلسطينيين يتعرضون لهذه الأعمال وإجرام المستوطنين. أستاذ صلاح مبارك هذه الجهود، وأريد أن أشكرك على تسليط الضوء على هذه الأوضاع اللي مع الأسف نقول أنها كارثية، ولكن يعني بوركت جهودكم، وشكرا لك مدير العيادة المتنقلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان. شكرا. نواصل في ذات الملف. رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة الأستاذ وهبي بدرني أيضا ينضم إلينا وهو يشارك في هذه الجولات الميدانية. أستاذ وهبي صباح الخير. أستاذ وهبي، طيب على ما يبدو انقطع الاتصال، سنحاول مجددا في الدقائق المتبقية أن نستمع ربما

0: شهادة أخرى يعني الأستاذ وهبي بدرني الذي يشارك في هذه الجولات في البلدات الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية، والآن نتحدث عن نأتل وغيرها من المناطق التي تخضع فعليا لهذا الحصار. أستاذ وهبي صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير.
0: يعني بدنا نسمع منك شهادتك من خلال مشاركتك في هذه الجولات، من خلال يعني أيضا وصول الوفود الطبية والحقوقية لهي البلدات الفلسطينية، شو اللي شفتوه ميدانيا؟
1: طلع احنا بالأشهر الأخيرة كل شغلنا بيعتمد على تقديم الأدوية في قرى شمال الضفة، وبالأساس بتوزيع الأدوية والمعدات الطبية على المستشفيات في الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية، جنين ونابلس. هذا الأساس النشاط اللي بنقوم فيه، وإضافة لمسألة تزويد عيادة مسجد الأقصى بكل المعدات والمستلزمات الطبية جهزناها بشكل كامل. هذا واحد. اثنين، الحالة الموجودة بالقرى الفلسطينية بكل فلسطين طبعا حالة يرثى لها، وضع مأساوي. في هناك حوالي 900 نوع من الأدوية في نقص فيها، وفي انهيار كامل في جهاز الصحة الفلسطيني، تقريبا فيش عيادات في القرى الفلسطينية كلها. وأمام هذا الوضع كل المؤسسات والمؤسسات أو الجمعيات بتقوم بعمل جبار قدر الإمكان من أجل تقديم العون للناس.
0: أستاذ وهبي، أنت عم بتشدد على موضوع النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية، وأيضا يعني ضيفنا السابق الأستاذ صلاح حاج يحيى تحدث عن هذا الجانب. خليني أسألك، مع كل هاي الجهود وإنكم عم بتوصلوا هاي الكميات من الأدوية، قديش بتسد الحاجة وفق شو بتسمعوا من الطواقم الطبية الفلسطينية؟
1: يعني شوفي، يعني أنا بعرف كمان الأسبوع الجاي في عنا يوم عمل تطوعي في المستشفيات في جنين للناس، تحديدا في مخيم جنين. الناس إلها نقد، يعني نقد وغضب شديد يعني على الاحتلال أولا، وأقول لك إياها بصراحة، على السلطة الفلسطينية. للأسف يعني مسألة الصحة ومسألة التعليم لازم تكون في سلم الأولويات. هذا غضب الناس، هذا حديث الناس. أنا بحكي لك شو بتحكي الناس، هذا مش رأيي الشخصي. الناس معهاش ثمن أدوية، العمال معهاش تشتري حبة أكامول. هذه حقيقة، يعني بقول لك
0: هذا واقع، هذا واقع للناس عايشته بالضفة الغربية.
1: هذا واقع الناس، يعني الناس، أغلب الناس ما بتيجي للعلاج، أغلب الناس بتيجي لأنه بدها أدوية. يعني في أدوية بدون، يعني أسعارها خيالية، في نوع أدوية حقه 12 و15 ألف شيكل. والناس هنا بتقدم، يعني على فكرة الناس بتقدم وتتبرع وبتعطي أدوية وبتعطي مستلزمات طبية، لكن حسب رأيي يعني هذا لا يكفي. يعني أنت بتروحي على زي ما حكى الدكتور صلاح حاج يحيى، وإحنا رفقناه عدة مرات في هاي الجولات مع طب الأخ الإنسان، وإنه الناس يعني بتيجي لأنه بدها أدوية، دواء ضغط، دواء سكري، دواء معدي إلى آخره من كل المسكنات الطبية، لأنه الوضع كارثي. وأنا حكيت مع بس يعني بجملة، يعني ما تبقى من وقت، يعني إحنا كان إنا مناشدات عبر الراديو الناس، وهذا كثير نجح، إنه كل واحد عنده موجود عنده أدوية في البيت ما بده إياها، كل واحد مش بحاجة لكل الأدوية سواء الدواء مفتوح أو مسكر، يجيبها لإنا على مكتبنا في الناصري، لإنه هاي الأدوية بيستفيد منها آلاف الفلسطينيين الموجودين بالقرى الفلسطينية بدون خدمات طبية. وهذا بنجح على فكرة، كل الأدوية
0: في تجاوب مع هذا النداء أستاذ وهبي.
1: طبعا
0: عشان
1: طبعا أنا كنا باللقاء مع الأخت شيرين يونس قبل حوالي ثلاث أشهر، وفعلا يعني احنا بين الناس تجاوبت من كل القرى، على الاقل هنا عندنا في المناطق في الجليل. كيف بدنا نوصل الادويه، كيف بدنا نجيب لكم الادويه، وهي الادويه اللي جابوها بقول لك يعني تساوي عشرات الالاف الشكلين اذا بدك تشتريها من استودع ادويه. طب تصوري انت الادويه اللي عندك واللي عندي واللي عنده وعند كل الناس اللي احنا مش عم نستعملها، الناس في الضفه بحاجه لها. وعشان هيك من خلال برنامجك اختصاصات انا بقول للناس كمان مره، اللي عنده ادويه يجيبها، اللي عنده ادويه بالمنطقه هون في اي قريه في اي محل احنا مستعدين نجي ونجيبها، او يتصل فينا واحنا بنكون يعني نوجهه كيف يصل لنا ويجيب لنا هاي الادويه، لانه على الاقل في هاي المرحله في الظروف الحرجه الصعبه الماساويه اللي بيعيشها شعبنا، هذا على الاقل اللي ممكن نسويه من خلال جولاتنا الميدانيه كل يوم ثابت. هذا لا يكفي، بس هذا على الأقل يعني اللي بنقدر نسويه.
0: وإحنا بنشد على أيديكم أيضا، نتأمل إنه هاي المناشدة هيك توصل لكل

0: يستطيع، وهذا بالأمر الهام بالذات إنه عم نحكي عن أدوية اللي ممكن تكون فعليا موجودة في كل بيت. أستاذ وهبي بدارني، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصري ويشارك في هذه الجولات الميدانية. طيب، من هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل على رأس الساعة، نعود ونلقاكم موجزة على آخر الأخبار ومن ثم ملفات الساعة الثانية. ابقوا معنا.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
2: في اي بليس. تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: اي بلاي.

0: زد أبل خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق رجلين من سكان مدينة شفا عمر في أعقاب التحقيق في قضية إطلاق نار داخل أحد مساجد المدينة. وبحسب الشرطة ألقي القبض على المشتبه الرئيسي بعد مطاردة استمرت ساعات، فيما اعتقل مشتبه ثان بشبهة إخفاء المسدس المستخدم في إطلاق النار والذي عثرت عليه الشرطة لاحقا. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إنقاذ 6 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 3 طوابق في مدينة الرملة. وأفادت سلطة الإطفاء بأن النيران اندلعت في خزانة الكهرباء بالطابق الأول، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان داخل المبنى، وجرى إخلاء العالقين ونقلهم لتلقي العلاج، فيما واصلت الطواقم عمليات إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود عالقين آخرين. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة أم الفحم. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى مستشفى عيمك في العفولة وهو في حالة خطيرة. من جانبها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أثارت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال اجتماع عقد أمس في بلدية كرميئيل وضم رؤساء سلطات محلية يهودية أثار موجة غضب في منطقة الشاغور والبلدات العربية، بعدما أعلن العمل على تعزيز الاستيطان

0: الريف الجليل على غرار الاستيطان في الضفة الغربية. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في مجلس كروم سليم صليبي إن تطوير الجليل يجب أن يخدم جميع البلدات لا أن يتم لصالح البلدات اليهودية على حساب إقصاء البلدات العربية.
1: الحكومة اجت تبعث لنا لما تقول انا ما حدث في الضفة بده يكون بجيل، هذه رسالة للجميع العربية، هذه رسالة انه في تهجير لنا او في قتل لنا. واضح انه الرسالة وصلت امبارح لكل الجماهير الجليل العرب، لان 50% خطيرة، رسالة فاشية لهي الحكومة، عندهاش خطوط حمراء. بنبعث لرئيس الاشكال يجمع كل الاشكال، او احنا بدنا العيش المشترك وبدنا نشتغل مع بعض وبدنا نطور البلاد مع بعض وبدنا نحافظ على اراضينا وعلى مسكننا وعلى حقوقنا. كون انا عشان لازم فوق رئيس فريق كمان، اذا مش يكون مش بامان كمان مش بامان.
0: أكد عدد من سائقي الحافلات أن تكرار الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها السائقون العرب في البلاد وتحديدا في مدينة القدس ناجم عن تقاعس الشرطة وغياب خطوات عملية لردع المعتدين. وفي حديث لراديو الناس قال سائق الحافلة وعضو لجنة السائقين أيمن وهيب إن مواجهة هذه الآفة تتطلب تضافر الجهود وملاحقة المعتدين.
2: بنحاول نعالج هاي المشكلة، احنا بنحتاج وبس بنحتاج بنعلن اضراب، وبس نعلن اضراب هاي الشركات بتتحرك. الصراحة الاشي بده شغل اكثر، اذا احنا كنا انتخابات على القليل اعضاء الكنيسة العربي شوي يحطوا على هاي النقطة ويحاولوا معالجتها او يعطوا برنامج بالنسبة للشفرية العرب. اليوم 25 الف شوفير بالمواصلات العامة، 70% منهم شفرية عرب.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات وشيكاً، وأن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبح قريباً، مشيراً إلى أن المفاوضات ستبدأ اليوم. وأضاف ترامب أنه ألغى هجوماً كان مقرراً على إيران بناءً على طلب السعودية والإمارات وقطر إلى جانب إيران لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستمتنع في هذه المرحلة عن تنفيذ أي هجوم إضافي ما دامت فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد إيران ستقابل برد قوي، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وأن طهران تتصرف وفق مصالحها ولا تتأثر بها. وأضاف المسؤول الإيراني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود بحسب قوله إلى ما كان عليه قبل الحرب. في السياق، قال دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد القوات الأمريكية في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وأضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى من دون تعرض إيران لضربة أمريكية. قتل 18 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الليلة الماضية وفق مصادر طبية، فيما أفادت تقارير بمقتل القيادي في كتائب القسام نافذ إصبيح في غارة استهدفت مركبة بمدينة غزة. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس تعيين اللواء دادو بار خليفة قائدا جديدا للمنطقة الوسطى خلفا للواء أفي بلوت على خلفية خلاف بينهما بشأن إصدار أمر إداري بحق مستوطن متهم بالاعتداء على فلسطينيين. إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن تصريحات كاتس لم تنسق مع رئيس الأركان يلزمير، مشددا على عدم وجود نية لإجراء تغييرات في قيادة الجيش خلال هذه المرحلة، وأن أي تعيينات ستتم وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة. وإلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة، ومع ساعات الليل تمسي الأجواء معتدلة في معظم الأماكن. ختام الموجز، لحظات ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.

0: أحلى صباح من جثة جليل.
1: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
2: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
3: صباح الخير من مدينة الطيرة.
4: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
5: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة. من منا لم يسمع الراحل صباح فخري حين غنى قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ فهل تعلمون أن هذا البيت كان عبارة عن إعلان تجاري بقالب شعري؟ تعود القصة إلى تاجر عراقي قدم إلى المدينة ليبيع الخمر للنساء، والخمر هي جمع الخمار وهو غطاء الرأس. وقد لاحظ هذا التاجر أن الخمر الملونة بيعت جميعها إلا تلك التي باللون الأسود، فشكى هذا الأمر لشاعر يدعى ربيع بن عامر الملقب بالدارمي. وكان هذا الشاعر قد ترك الشعر وتنسك، ومن أجل مساعدة التاجر خلع ثوب نسكه وعاد إلى سابق عهده وعشق مليحة بخمار أسود، ثم نظم القصيدة وطلب من صديقه أن يغنيها. وحين شع غناؤها وسمعت به نساء المدينة تهافتت على التاجر لشراء الخمر السود حتى نفدت كلها. وبعد أن باع التاجر جميع الخمر غادر المدينة، أما الدارمي فرد على نفسه ثياب النسك.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. عشر دقائق بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قلق من عودة موجة جرائم القتل بعد الهدوء النسبي الذي عاشته البلدات العربية عقب مقتل الشاب عامر القرعان في النقب. على الرغم من التجديدات الأمنية، وفود حقوقية وطبية من المجتمع العربي تصل إلى الضفة الغربية للاطلاع على الأوضاع، وتصاعد الانتقادات للخطة التي طرحتها وزارة المالية لنقل آلاف المدارس ورياض الأطفال إلى المجالس المحلية والبلديات. إذن نتحدث الآن عن هذه القضية، ويعني هو موضوع غاية في الأهمية، والحديث عن أكبر تغيير ربما منذ عقود بما يتعلق بالمدارس العربية. إذن أثارت الخطة التي تعمل وزارة المالية على بلورتها لنقل إدارة آلاف المدارس ورياض الأطفال إلى السلطات المحلية أثارت معارضة في الأوساط النقابية والتعليمية. يأتي ذلك وسط تحذيرات من المساس بالتعليم الرسمي وحقوق المعلمين وتعميق الفجوات في البلدات. الأستاذ وليد مجادلي مدير قسم المعارف في مدينة باقة الغربية وعضو رابطة مديري أقسام المعارف في البلاد بداية ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع وهذه القضية. أستاذ وليد صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: خليني بداية أسألك، يعني كيف تقرؤون هذه الخطة؟ متى بدأ الحديث عنها؟ وشو اللي بنعرفه عن تفاصيلها والأهداف من وراء يعني الحديث عن نقل إدارة آلاف المدارس ورياض الأطفال للسلطات المحلية؟
1: الحقيقة أنه قضية نقل صلاحيات وإدارة المدارس للسلطات المحلية هذا الموضوع موجود على طاولة الحكومة منذ سنوات. يعني أذكر أنا من خلال وظيفتي الثانية اللي هي بعضو في اتحاد مدراء أقسام التربية والتعليم في إسرائيل، وهذا كان في زمن شمول أبو آب وكان بزمن شايبرون. فالإشي يعني كان موجود من زمان، والإشي اللي كان يعني المرحلة الأولى كانت فيه عملية الجيفن اللي هي المرونة التربوية اللي أعطوها للمدارس. اليوم أنا حسب رأيي الشخصي أنه طبعا أنا أدعم هاي الفكرة، ولكن السؤال السيرور بمستوى الفكرة كفكرة أنا أدعمها، وأنا تحدثت بهذا الموضوع من خلال حتى منصبي في اتحاد مدراء أقسام التربية والتعليم، أنه أتى الوقت أنه كل ما يخص التربية والتعليم أنه يكون في تحت إدارة السلطات المحلية، وخاصة نحن اليوم يعني ندير المدارس الثانوية، مدارس الثانوية تحت إدارة البلديات، ومدارس الثانوية هي الأوتبوت، هي المخرج عملية من جهة التربية والتعليم، واليوم هناك المحطة اللي بتم فيها فحص كل سيروت العمل من صف الأول حتى صف 12. يعني عمليا نحن بالثانويات ونتائج البكروت اللي هي عملية بتأهل الطالب للمستقبل هي بتكون عنا في مسؤولية البلدية.
0: طب شو اللي ممكن تكون الجوانب السلبية أستاذ وليد؟ يعني ليش قد يراها كثر أنه هي تبدو وكأنها يعني تمنح للسلطات المحلية صلاحيات أوسع، ولكن في جهات بتحذر منها؟ هل في خطورة حقيقية باعتقادك في حال يعني ذهبت الأمور بهذا الاتجاه؟
1: أنا لا أرى خطورة، وخاصة أنه كل ما يخص يعني هناك شقين. السؤال، هل أنا اليوم كمدير قسم تربية وتعليم أو كجهاز تربية وتعليم أنا اليوم أقلق بالطالب أم أقلق في المعلم؟ أنا اليوم موجود من أجل خدمة الطالب، من أجل أنه زيادة تحصيله، من أجل أن أنا أحسن من علاماته، من أجل أحسن صورة التربية والتعليم. اليوم المعلمين القلق تبعهم أنا حسب رأيي يعني ما له محل بسبب واحد بسيط جدا، لأنه في اتفاقيات أجور اليوم موجودة، في اتفاقيات حول سيرورة العمل كيفية العمل تبعته وتثبيته، كل هالأمور اللي موجودة من قبل استدروت أمور مرجونة مريم المنظمة المعلمين. فلذلك هاي الاتفاقيات هي مثل ما يساريد مفعول في وزارة التربية والتعليم، إذا تنتقل بس من وزارة التربية والتعليم للبلديات. فلذلك أنا لا رأى محل القلق، ولكن مين ممكن يقلق؟ ممكن يقلق الإنسان اللي هو عمل المعلم اللي أكل الضهر عليه وشرب، وهذا المعلم اللي هو اليوم موجود في المدرسة، كل يوم موجود في المدرسة هو يضر جهاز التربية والتعليم، وبسبب.
0: ولكن من وجهة نظرك أستاذ وليد، يعني في حال ذهبت الأمور بهذا الاتجاه، يعني ألا يمس ذلك بمكانة جهاز التعليم الرسمي؟ ألا يفتح الباب أمام ربما يعني تقليص مسؤولية الدولة يعني التربية والتعليم، يعمق الفجوات بين السلطات المحلية؟ ما بتشوف هذه الجوانب أنه ممكن تمس أيضا حتى يعني بكل ما يتعلق بتكافؤ الفرص وحق الطلاب في تعليم متساوي؟
1: أنا حسب رأيي ست عفاف إنه اليوم الموجود إنه قرارات وزارة التربية والتعليم اللي تصدر في القدس هي ما قرارات ملائمة للمحل للمكان.
0: أيوة.
1: يعني أنا اليوم احتياجاتي في باقة الغربية في جهة التربية والتعليم تختلف عن رعنا وتختلف عن تل أبيب. فأنا اليوم لما تعطيني الإمكانية إن أنا ألائم الجهاز يكون ملائم للمكان اللي موجود في هذا الجهاز التربية والتعليم أنا ممكن إن أنا أرفع من شأنه. فاليوم يعني عمليا يعني القضية قضية إنه الإش الخوف الوحيد اللي ممكن يكون في هذا القرار أيوة. ان هنالك سلطات محليه ضعيفه
0: واقتصاديا وماليا ضعيفه.
1: نعم
0: كمان
1: نعم. فلذلك انا حسب رايي ان الوزاره حتى في حاله انا قررت شغله من النوعيه هي ما راح تعملها بشكل على لكل دولة إسرائيل، ولكن راح تختار سلطات محلية اللي عندها الإمكانية إنها تدير الجهاز، وخاصة إن هناك يعني نحكي عن ميزانيات كبيرة جدا، فبتكون هناك عمل راح يكون هناك بايلوت، البايلوت هذا راح راح يتجرب في في في في بلاد معينة ويشوفوا الأشياء، أكيد يعني أنا حسب رأيي في أنا بحكي لك بمستوى الفكرة فكرة ممتاز جدا، ولكن بالتنفيذ كثير صار عندنا شغائل في وزارة التربية والتعليم إن التنفيذ تبعها كثير سيء. يعني أنا بعطيك مثال بسيط جدا، قرار تغيير قانون التربية الخاصة اللي عزمن المدير العام لوزارة التربية والتعليم شمول الأبواب. الفكرة كفكرة بالقانون الجديد هو ممتاز جدا، ولكن التنفيذ كان سيء جدا. فبتأمل الوزارة إن يكون هناك مشاركة أكثر للسلطات المحلية، يكون هناك كثير يعني بالتخطيط وكيف التغيير. اليوم اللي بيصير إن وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية هي اللي بتقعد تبني البرنامج. السؤال هل في محل للسلطات المحلية؟ لأن هناك المفروض نكون موجودين على أساس نقدر نأثر ونستطيع أن البرنامج التغيير من الوزارة للبلديات يكون أكثر ناجح وأكثر ملائم للمنطقة اللي بدنا نتكلمها.
0: ولكن ألا يمكن يعني ملائمة هاي الأمور؟ وبالمناسبة أستاذ وليد أنا أتفق معك، يعني كل ما يتعلق بموضوع الملائمة هذا بالشيء الضروري حتى يعني لبلداتنا العربية ومؤسسة مؤسسات التربية والتعليم أو المؤسسات التربوية، ولكن يعني ما في إمكانية نعمل هاي الملائمات بدون خطة من هذا القبيل؟
1: أنا حاسة برأي صعب جدا، لأن الوزارة ما بتقدر تشتغل في كل بلد وبلد بشكل عيني. أنا بحكي لك شغلة يعني اليوم
0: احنا في الدول المرتاحة بتصير هاي الأمور. نعم. بس هون اهتمامات مختلفة.
1: نعم.

0: نستغلها بشكل أنجع. يعني اليوم ميزانية وزارة التربية والتعليم 100 مليار شيكل. أنت بتفوت على القدس، أنت اليوم بتفوت على وزارة التربية والتعليم في القدس، عندهم 3 بنايات في القدس، بتشوف هناك بكل غرفة قاعدات 6 موظفات بيشتغلوا حملات نفس الورقة. حملات نفس الورقة، يعني هناك تبذير للمال، وممكن هذا المال في حالته ينتقل للبلديات احنا نستطيع نستغله.
1: طب أستاذ وليد، الآن الحديث انه وزارة المالية يعني باتجاه انه تقر هذا القانون او هاي الخطة، القانون المتعلق بالخطة طبعا، خلال العام المقبل 2027، وبعد هيك وكأنه اطلاق مشروع تجريبي في عدد من السلطات المحلية عام 28. الى ذلك الحين شو راح يكون دوركم في السلطات المحلية، وتحديدا في يعني اقسام التربية والتعليم، أقسام المعارف، بأنه يعني الاهتمام بأنه يكون في خطة متلائمة وخطة اللي ما يعني تجحف يعني بحق المجتمع العربي؟
0: أنا بشكل شخصي من حد ما يعني من أول ما قرأت القرار بدأت أعمل مسح لجهاز التربية والتعليم تبعي بشكل أكثر عميق، مش أنا أعرف في حالة أنه تم اختيار باقة الغربية تكون من ضمن هذا البايلوت، أنه أعرف بالضبط الميزانيات اللي راح أحصل عليها. أنا ما راح بس أحصل على ميزانية اللي هي اليوم بيعطيني لكل طالب بساعة تعليمية وساعة 1.4 ساعة تعليمية في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأسبوع. لا، في عندي طلبات أخرى. اثنين، أنا المفروض في أبدأ اليوم كقسم تربية وتعليم كسلطات محلية نبدأ نعمل برنامج خاص في البلد اللي من خلاله نحن نقول عم تعالوا هل أنتوا اللي تقترحوا علينا ملائم للبرنامج اللي أنا موجود عندي، في حالة أنه يتطابق معه أنا بأخذه. فمفروض فينا ككل مدراء قسم تربية وتعليم، مفروض فينا كرؤساء سلطات محلية طبعا عن طريق مركز السلطات المحلية الشرطه المكومية، لازم يبدوا يفحصوا شو الأشياء اللي بدهم يقترحوا علينا قبل ما إحنا نأخذها. في حالة الإشي يتلائم مع احتياجاتي بشكل شخصي أنا كباقة الغربية أنا بأخذ الموضوع، أما مش بس أنا بأخذ الميزانيات وبالأخير الميزانيات ما تكفيني إن أنا أستطيع أبدع في كل ما يخص تطوير التربية والتعليم في الباقة الغربية. أنا بعطيك أنا شغلة صغيرة بسيطة جدا ليش هذا المشروع ممكن مليح وعن جد باختصار. يعني أنا في كل بلدات العربية في أنا حارات، كل حارة موجودة فيها مدرسة، في حارات ضعيفة في حارات قوية. يعني أنا اليوم من خلال أنه بيعطوني الإمكانية اليوم الحارة الضعيفة تخمد الحارة الضعيفة، فلذلك أنا اليوم من خلال إن أنا بدي أدير هاي الميزانيات وأنا بدي أدير هذا الجهاز أنا بقدر أعرف وين نقاط الضعف عندي وأزيد. يعني أعمل إشي تفاضل من ناحية الميزانيات اللي بدي تحصل عليها.
1: يعني على أمل إنه في حال ذهبت الأمور بهذا الاتجاه أستاذ وليد في كل بلدة يطبق بشكل اللي ما يكون فيه إجحاف بحق الطلاب والمدارس، إحنا رح نتابع في هذا الموضوع. ولكن بدي أشكرك على هذه الرؤية ووجهة النظر المتعلقة بهذه القضية وهذه الخطة، الأستاذ وليد مجادلي مدير قسم المعارف في باقة الغربية وعضو رابطة مديري أقسام المعارف في البلاد. إلى زاوية أخرى ينضم إلي عضو كتلة الجبهة في نقابة المعلمين الأستاذ قويدر جابر. صباح الخير.
2: صباح الخير
1: أستاذ قويدر. أهلا وسهلا فيك. أعتذر باسم فريق الإعداد، رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين. أستاذ قويدر خليني أسألك بداية، طبعا يعني الحديث لا يدور فقط عن إدارة المدارس وفق هاي الخطة، نتحدث أيضا عن مستقبل يمكن مئات المعلمين بأقل تقدير، كيف بتنظروا بداية لهاي الخطة؟
2: أول شيء الدولة عم تجرب تتنازع عن مسؤوليات، مسؤوليات اتجاه الطلاب واتجاه المعلمين. يعني وعم بيعملوا خصخصة، هو نابع من فكر رأسمالي تبع وزير المالية اسمه شوف كل تفكيره. يعني عمليا بده ينقل كل المعلمين خلينا نقول السلطات المحلية، والسلطات المحلية احنا بنشوف اليوم أقوى مدارس في السلطات المحلية هي تبع على شبكات. الشبكات يعني عمليا بدهم ينقلوها لشركات خاصة. شركات خاصة انت بتنقل 200,000 معلم، بالضبط هم 200,000 معلم من موظفي دولي لشركة خاصة. والتحكم في حياتهم تحكم يومي. بس هذا بيقلب علينا على احنا عندنا شكلين. اول شكل احنا من نقبه كنقابي على حقوق عمال موظف انه لا يمكن انه احنا نسيء في اساءة في شروط العمل وفصلهم من محل شغلهم اللي هو وزارة المعارف.
1: أستاذ قودر بس عم نسمعك بشكل شوي مش واضح، الخط عم بيقطع، تحاول تحسن الزاوية أو موقعك لأنه يعني مهم نسمع كل التفاصيل. تفضل.
2: إسا كيف مسموع؟
1: نعم إسا أحسن. تفضل.

0: خاطر ما عرفت تنازل الدولة بدها تنازل عن مسؤوليتها عن مسؤوليتها في التربية والتعليم وبدها تنقلها للسلطات المحلية. السلطات المحلية بدها تنقلها للشرك اللي هي عتيد أعمال شرك كلية سخنين المعروفين في البلاد ومدارس خاصة.
1: وانتم من زاوية نقابية عم بتقولوا انه هذا يمس في مكانة المعلم وحقوقه
0: والشغل الثاني والأصعب في إنه اليوم في عنا نوع من السلطات المحلية. سلطات محلية قوية اللي هي في المركز مدن الكبيرة والسلطات اللي في المركز هن مع وزارة المعارف عم بنضوا الشروط لكل الطلاب. وعندنا في الضواحي السلطات المحلية ضعيفة وبالأخص في الوسط العربي في الوسط العربي. إحنا كمجتمع عربي كل سلطاتنا المحلية 99% منهم مع محاسب مرافق والميزانيات بها تضيع. يعني في فشل إداري لما في محاسب مراقب في فشل إداري في إدارة الميزانيات. فتخيل وغير هيك وهنا بدي يبدأ التمييز كمان مرة. إحنا كمجتمع عربي مميز ضد في كل إشي وإحنا الساحة الخلفية وبدون نتعامل معنا كساحة خلفية في الميزانيات. أنا سمعت مدير قسم المعارف
1: أستاذ وليد مجادي نعم.
0: هاي أحلام
1: يعني الأحلام ممكن تتحقق. هو عنده رؤية بما يتعلق بباقة الغربية
0: مش بس باقة الغربية. أفضل سلطة إنه يكون نظام وزارة المعارف لا مركزي بس إحنا هل بديت باقة الغربية غادر تحصل خوارط هيكلية غادر تحصل الأشياء الأساسية للحياة غادرين إحنا نخلص الأمور اللي إحنا فيها إسا وبيجيبون لنا أخرى حمل ومنقوص ومنقوص بده يكون منقوص كالساحة الخلفية اللي وزير المالية تفكيره آخر بيوفر مصاري على الدولة
1: بس مش غلط أستاذ قوادر إذا في بلدية شايفة إنه هي بتقدر تدير يعني أمور المدارس ثواني بس لو سمحت وجهاز التعليم في مدينتها أو بلدتها بطريقة اللي تعود يعني إيجابا على الطلاب والمعلمين. هاي وجهة نظر والخطة بعدها يعني ما أقرت ولا القانون المتعلق بهذه الخطة. فمهم جدا ناخد كمان كل الآراء لهيك حضرتك معنا.
0: في مدارس بإدارة ذاتية بس هم في العملية بس تعيين المعلم مربوط في الانتخابات تعيين كل ما كان منزوع من رئيس السلطة المحلية بنمطياته وبتسيس كل المدارس محليا مش بس عند مش بس في الوسط العربي في المجتمع العربي وبرضه في الوسط اليهودي.
1: يعني انتم بتشوفوا انه هذا راح نرجع منقول القضيه الجوهريه هون انكم انتم شايفين بكل الجوانب هذا يمس بحقوق المعلم بتصير يمكن متعلقه ومرتبطه بالوضع المالي للسلطه المحليه وبالتالي هذا ينعكس على جهاز التعليم العربي. شو الاصوات استاذ قويدر اللي سمعتوها من المعلمين لما هيك بدا الحديث يعني عن هذه الخطه؟
0: يعني بقول لك صراحه احنا راح سواء احنا رايحين على نضال بنروح فيه للاخر لانه ولا معلم موافق.
1: نعم صار يعني في توجه يعني مثلا طبعاً لخطوات طبعاً احتجاجية في برنامج عمل
0: بعد المقال الكشف كان خلال يومين بعد نعم الدرس وبدنا أوش نلتقي مع النقابة في مركز النقابة نشوف الأمور.
1: طب إذا تغيرت جوانب معينة أو بنود يعني من هاي الخطة أنتوا بشكل يعني خلينا نقول قاطع رفضينها أم أنه في مطالب أنه ممكن نعدلها ونلائمها؟
0: هات أقول لك شغل بغضل يكون عن الشكل المعلمين بظلوا تابعين وزارة المعارف والميزانيات الطلاب بنحوله يعني هذا كيف بقول بتخفف في الضرر هو ضرر كبير. الدولة مفروض تأخذ مسؤولية على كل شيء. الدولة حتى المدارس الثانوية لأنه تنازلت عن مسؤوليتها واحنا عم نشوف ان النتائج عندنا في البقروت اكثر من كفارش مرياهو والبقروت جوده البقروت تشبه الصفر. فاحنا احنا احنا احنا بلاش نأذي اولادنا. احنا الحكي انه في عندنا اولادنا هن في النص الاجيال القادمه اللي بدنا نربيها بدنا نربيها وبدنا نعلمها اي علم بدنا نعطيه.
1: طب واضح الموضوع بس انه هاي كانت يعني كمان جملة جوهرية هيك سمعتها منك استاذ قوادر انه على سبيل

0: مثال ممكن يكون في عندكم طرح على الطاولة أنه في حال بقيوا المعلمات والمعلمين تحت التربية والتعليم هذا ممكن يكون حل مرضي في يعني إذا اتجهت الأمور لتطبيق هذه الخطة.
1: الشبكات كلها تشتغل هيك الإعدادي الابتدائي هم ضمن وزارة المعارف المعلمين والتفتيش عليهم من وزارة المعارف ومشكورين شعالة من هذه وزارة المعارف بينما بدير الميزانية إدارة الطلاب هي الشبكة.
0: نعم. طيب احنا راح نتابع معك وكان مهم ايضا نسمع هذه وجهة يعني النظر استاذ قوادر. جزيل الشكر لك قوادر جابر رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين, شكرا. ونحن نتابع في هذا الموضوع, يعني واضح انه في اراء مختلفة حول هذه الخطة, ولكن ايضا كيف سمعنا يعني رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين يقول في معارضة من قبل المعلمات والمعلمين, بس ممكن انه يكون في تعديلات على بنود معينة في نهاية المطاف يعني ان تكون مرضية بما يتعلق بهذه الخطة. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
3: وفر وقتك مع ماك وايباد حصريا في اي بليس. عروض خاصه للطلاب بابراز بطاقه طالب في الفروع. اي بليس مكانك لاجهزه ابل.
4: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. طبيب الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
5: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
6: إحدى وثلاثون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم. صباح الخير عن جديد المستمعات والمستمعون، وإلى قضية أخرى. طيب، نتحدث الآن عن هذا التطور أيضا، وكليات الطب في جامعات البلاد تتجه إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في برامجها التعليمية بالتوازي مع مساع لتقليص مدة تأهيل الأطباء التي تمتد لنحو 10 سنوات حتى مرحلة التخصص. طبعا تهدف هذه الخطوات إلى تسريع إعداد الكوادر الطبية بشكل أو بآخر ومواجهة النقص المتواصل في أعداد الأطباء. أنا من الأشخاص اللي بيشككوا أنه هذا ممكن يكون عامل في يعني مواجهة هذا النقص، ولكن نتحدث عن هذا الموضوع. وينضم إلي بروفيسور بشارة بشارات، رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي. بروفيسور بشارة، صباح الخير.
7: صباح الفل إليك فاف ولكل المستمعين.
6: أهلا فيك معنا بروفيسور. كيف بتقرأ هذا التوجه يعني وكل ما يتعلق بدمج الذكاء الاصطناعي؟ هذا يعني صار لغة من لغات هذا العصر، ولكن الآن الحديث أنه في كليات الطب يعني ممكن يكون يعمل تغيير جذري ويقلص أيضا من ناحية المدة لتأهيل الأطباء وكذلك النقص المتواصل في أعدادهم.

0: هو الفكرة، يعني الفكرة بالنسبة لتقليص سنوات التعليم هي موجودة، موجودة في كتير دول اليوم بدون علاقة مع الذكاء، ولكن لما موجود الذكاء الاصطناعي فممكن يستعملوه. يعني حتى أكثر من 10 سنين، يعني اللي بتعلم طب 6 سنين في البلاد عنا في ستاج سني، والتخصص بين 4 إلى 6 سنين، ف11 سنة وأكثر فترة التأهيل الطبيب يصير أخصائي. فممكن التقليص، يعني في كتير دول 4 سنين التعليم بعد ما معهم بي اي في أي موضوع، مش مهم قديش عملوا. وطبعا التخصصات كمان في دول عمالين بنزلوا، فرضا طب الأسرة عندنا في البلاد 4 سنوات التخصص، في أمريكا 3 سنوات تخصص في طب الأسرة.
1: طب شو العائق انه يكون في تبني لهاي المسارات بروفيسور اللي هي مختلفه يعني واقصر من ناحيه فتره زمنيه؟ شو العائق انه يتم تطبيقها هون في جامعات البلاد في كليات الطب؟
0: انا بفكر في بدايه في استاج صار له 100 سنه انه سنه كامله، فنزلوا له 9 أشهر بنزلوا له 7 أشهر كمان، يعني ففي خطوات من هالشكل. بس يعني احنا بنعد دول زي بريطانيا اللي هي محافظة في هاي الأشياء، ما في تغييرات. وبتوقع يعني في بروفيسور عنات جويل اللي هي نشرت الموضوع امبارح، هي عينت من جديدا لعميدة كلية الطب في تل أفيف واجت في هاي الأفكار. طبعا مجلس التعليم العالي مفروض يصادق على كل هاي الأشياء، ولكن يعني بسهولة ممكن تقليص التعليم الطب ل5 سنوات بسهولة. أول 3 سنين بتعلموا أشياء اللي ما إلها علاقة. أنا تعلمت رياضيات وفيزياء في السنة الأولى في الطب،
1: وأعتقد يعني لليوم بعد هاي بالأساس يعني الكورسات
0: في طبعا أنه في السنة الأولى يعني بعلموا أشياء اللي هي مش دائما بيستعملوها ومش بحاجة. يعني أول 3 سنوات بالسنة الرابعة بدخلوا على الأقسام في المستشفى ببلش التعليم الجدي. فـ3 سنوات الأوائل للتحضير إنه يدخلوا الطلاب الطب للمستشفى وللأقسام وإشي. هاي 3 سنين ممكن تنعمل في سنتين.
1: وهذا بروفيسور كمان يعني بدون علاقة، لأنه هناك خشية من إنه يعني يؤدي هذا التقليص لأنه نخرج أطباء أقل خبرة خلينا نقول، ولكن على ما يبدو كيف عم نفهم من حضرتك هذا التخوف مش بمحله، لأنه المشكلة مش في عدد السنوات بل في جودة التعليم والتدريب.
0: نعم جودة التعليم والتدريب اللي هو ممتاز عندنا في البلاد في الجامعات الإسرائيلية، فممكن يعني في الجامعات الإسرائيلية نقلل، وحتى في التخصص يعني كل التخصص بدها فحص من جديد. هل التخصص في الجراحة مفروض يأخذ 6 سنوات؟ في كتير دول كتير أقل. يعني في المواضيع الجراحية تخصص عندنا في البلاد 6 سنين، وست سنين اتعلم مستاج سني، هاي صاروا 13 سنة كتير طويل.
1: صحيح.
0: فبتصور يعني انه احنا يعني الاطباء والجميع ونقابة الاطباء نشجع البروفيسور عناتي جويلي في رأيها، والمجلس العلمي في نقابة الاطباء كمان يضغط ويطالب. وبتأمل وزارة الصحة الجديدة يعني كمان كم من شهر لما تتغير الحكومة ممكن يكون في تفكير في الموضوع.
1: نعم يعني هذا على أمل بروفيسور. ممكن يكون في تفكير، لأنه يعني بتقول أنه فعليا هذا يعني سيناريو يحاكي ما يحدث في دول أخرى ودول كمان متقدمة. من ناحية الطب والمنظومة الصحية طبعًا. فيها طبعًا. بروفيسور بشارة بشارات بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، على أمل دائما يعني يكون كل هذه التغييرات تعود بالفائدة على الصحة والصحة الجماهيرية بشكل خاص في البلاد. بروفيسور بشارة بشارات رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي. إلى موضوع آخر، شاركت مدرسة المتنبي في حيفا في جلسة لجنة الأمن والحذر على الطرق في بلدية حيفا، وقدمت نموذجا مميزا لعملها التربوي في مجال التوعية المرورية وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق بين الطلاب. تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المشتركة للحد من حوادث الطرق وترسيخ السلوك الآمن لدى مستخدمي الطريق. وعن هذا الموضوع ينضم إلي مدير مدرسة المتنبي الثانوي البلدية في حيفا الأستاذ رائف عمري. أستاذ رائف صباح الخير.
2: صباح الخير إليك لجميع المستمعين.
1: أهلا فيك، حدثنا عن هاي المشاركة.

0: مشاركة مجموعة من الطلاب يعني أيضا كانت في هذه الجلسة؟
1: كما استهليت في حديثك احنا بنتطرق للموضوع بشكل أوسع. يعني التثقيف المروري هو بيعكس عمليا حالة لاستهلاك عنيف للحيز العام.
0: أيوة.
1: فلذلك يعني لا تبدأ وتنحصر القضية في مخالفات هنا ومخالفات هناك أو سير غير منتظم أو سلوك غير منضبط في الطريق. في يعني حسب رأيي خلل تربوي وجب التطرق لإله كجزء من استهلاك الحيز العام والتعامل معه كشيء جماعي اللي بحاجة لتعاون مجتمعي.
0: نعم.
1: حتى إنه فعلا نتطرق للقضية وتنزود قيم في التعامل مع الطريق كجزء من استهلاك غير عنيف للحيز العام. الشيء المختلف في هاي المبادرة هو استعمال الوسائل الذكاء الاصطناعي بحيث انه الطالب بيكون مندمج في خلال ومؤثر وطبعا بالذكاء العام.
0: أيوة.
1: بوجهه حسب الامور والقضايا اللي بتهمه. فانت بتطرح سؤال بتاخذ جواب بنفس الوقت تأخذ سؤال.
0: نعم.
1: بالمقابل.
0: نعم.
1: أنت بتجاوب من خلال المجاوبة في تفاعل في محاكاة. لكل عملية تزويد قيم السلوك في الحيز العام وفي الشارع خصوصا. عسى ولعل أنه هاي ظاهرة أنا حابب أستبر أي ظاهرة عنيفة وعنيفة جدا.
0: طبعا.
1: يجب التعامل معها بشكل تربوي
0: طبعا. وكل موضوع يعني تعزيز ثقافة السلام المرورية على الطرق على شوارع البلاد بالذات بين الطلاب وهي الفئات العمرية هو بالأمر الهام. أستاذ رائف هي المشاركة في هذه الجلسة اللي أقيمت في بلدية حيفا شو بعني لكم قديش مهم لإلكم وفعليا كيف من هون رح تستمروا في ذات الطريق بما يتعلق بهذا الجانب التوعوي؟
1: أولا مشاركة الطلاب في جلسة بلدية هذا شيء مغاير. يعني فهم الطلاب انه انت كمان جزء انت من المجتمع انت مش بس متلقي
0: طبعا
1: انت بتتفاعل مع المجتمع وخصوصا بهذا الجيل يعني بجيل صف تاسع وعاشر باللحظة اللي انت بتكون كمان انت مبادر انت كمان بتاخذ كمان حتى دور قيادي مش في التعامل مع المشكلة الا في ايجاد حلول فهذا الشيء كان مغاير ومختلف اضافة زي ما احنا حكينا استعمال الذكاء الاصطناعي لانه احنا في عندنا كمان فرع وانا احسب رايي احنا سباقين مع الاخرين فاحنا مش بس احنا بنعلم احنا بنطبق احنا مش بس بنطبق بشكل عشوائي الا بشكل موزع.
0: أيوة.
1: في قضيه ملحه يعني مشاكل الحوادث الطرق في المجتمع العربي تفوق يعني بنسبتهم من المجتمع العام من شو هذا جاي انا احسب رايي هذا خلل في العمليه التربويه واحنا بنحاول نزود هاي القيم فوجود الطلاب في جلسه بلديه في في في في مشروع مختلف عن طريق المحاكاة مشان ما يكونش ملل مشان ما يكونش في تلقين في هاي المسألة. إضافة إنه طلب منا فيما بعد حتى إضافة مضانين باللغة العبرية أنا حسب رأيي هذا بيعزز كمان الحصان النفسي عند طلابنا وبيشجعهم في روح المبادرة.
0: نعم. شو العلاقة إنه إضافة مضامين بالعبرية لأي هدف أستاذ رائف؟
1: ممتاز مشان نوسع يعني دائرة العمل حتى وتبنيها.
0: أيوة.
1: كمان في المدارس العبرية وهذا شيء كمان جديد ومخالف ومغاير.
0: جميل طبعا. طبعا
1: يعني عادة المسائل بيكون مترجمة أو في مضمون معين وإحنا منلائمه بصورة أو بأخرى لمجتمعنا. المرة المسألة عكسية لازم نبادر ونكون مغايرين ومختلفين وخلاقين ومبدعين.
0: صحيح وبالذات في هذه القضية هي غاية في الأهمية. أستاذ رائف عمري بدي أشكرك جزيل الشكر وإحنا بنتأمل أيضا أنه يعني تتحول هيك هاي الخطوات والمبادرات التربوية لنهج يحتذى به في مختلف المدارس لما فيه من حماية لأرواح يعني الشبان والشابات في هذه الفئات العمرية أو هذه الأعمار. مدير مدرسة المتنبي الثانوية البلدية في حيفا أستاذ رائف عمري شكرا جزيلا لك. من هذا الملف نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم غرفة الأخبار بساعته الثانية.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا

0: تكتشفوا قديش بسواسة تحكوا.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: حطمنا الاسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
4: خمسون وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذا الملف، يعني أعتقد في الأيام الأخيرة المعظم رأى هذه المشاهد وهذه المقاطع التي تجتاح أيضا منصات التواصل وليس فقط يعني القنوات والنشرات الإخبارية. شهدت مدينة سبتة الواقعة شمالي المغرب والخاضعة للحكم الإسباني قبل يومين تدفقا غير مسبوق نحو 60,000 مهاجر من المغرب برا وبحرا. هذا وأعلنت السلطات الإسبانية مصرع العشرات خلال محاولتهم الوصول إلى المدينة وسط تباين في التحليلات بين من اعتبر مجرى أزمة هجرة ومن رأى فيه ورقة ضغط سياسي تستخدمها الرباط. الصحفي المغربي ينضم إلي سعيد العفاسي. سعيد صباح الخير، أهلا بك معنا.
5: صباح الخير، أهلا وسهلا.
4: خليني أسألك بداية، يعني كيف تقرأ في المغرب هذه الموجة غير المسبوقة؟ كيف ينظر لهذه المشاهد أيضا التي يعني أعتقد وصلت الجميع؟
5: أولا دعني أقول لك بأن ما وقع هو دليل على أزمة. أولا أزمة انعدام فرص الشغل. ثانيا المغرب، وهذا بلدي وأنا أعتز به، يعيش حالات اجتماعية غير مستقرة. معنى هذا ممكن موظف يكون عنده حد الأدنى من الأجور أو أكثر لكنه يحلم في الهجرة. يريد أن يغير، لأن الإنسان في المغرب يعيش ليأكل ويشرب وينام ويشتغل فقط، لا أقل ولا لا، لا يحلم في السفر ولا في الخروج حتى من حدود مدينته.
4: يعني أنت كمغربي تشدد على يعني هذا هذه الحقيقة، لأن هناك من يعني اعتبر ما حدث انفجار لأزمة اجتماعية وآخرين رأوا أن ذلك ربما حدث سياسي.
5: لكن ما حدث والحقيقة التي حاولت أنا أبحث عنها وأتجلى حقيقتها من خلال ألسنة بعض الناس وبعض الأصدقاء في المغرب، تبين بأن هناك شبكة لتهريب المواطنين، شبكة متخصصة في التجارة بالبشر، استغلت قانون أقرته المحكمة العليا الإسبانية، لكنه لم يفهم، والشبكة حاولت أن تفهم بأنه حقيقة. القانون يقول بأن كل مواطن يفد إلى التراب الإسباني عن طريق البحر فهو آمن، وعلى الدولة أن توفر له أن تفتح له ملفا أمنيا وأن توفر له المأكل والمشرب والمترجم والمحامي. يعني هذا أن استغلوها ونشروها على التيك توك. هذا النشر على التيك توك خلق موج من الهلع، نوع من الإخراء، نوع من القلق من أجل الوصول

0: إلى هذا ما يسمى بين قوسين ببر الأمان. فوصلت الناس، والدليل الذي أكد لي بأن هذا القانون هو قانون صحيح هو أن الوفود المغربية عندما دخلت مثل توما ليبيا مرت جنب شرطة الحدود ولم يتكلموا معهم، بمعنى أن القانون صحيح.
1: نعم، يعني سعيد كما أفهم منك أو لو تحدثنا عن تعامل الإعلام المغربي مع ما حدث، يعني أنت عم بتقول وكأنه غلبت الرواية الإنسانية على القراءة السياسية بما يتعلق بهذه المشاهد.
0: صحيح صحيح، وأنا أؤمن بهذا كثيرا. ثانيا، الإعلام المغربي وقع في حيص بيس، كأنه صعق، لم يفهم ماذا حدث. الحكومة المغربية لم تخرج ببيان، بالأمس فقط خرج الناطق الرسمي بوزارة الداخلية وقال بيانا مقتضبا لا يشفي الغليل. ترامب تحرك بتغريدة، إسبانيا تحركت، فرنسا تحركت، إيطاليا تحركت، الاتحاد الأوروبي تحركت، إلا وزارة الداخلية المغربية التي ظلت ساكتة وكأن على أفواهها أقفال. معنى هذا بأنها كانت تتريث لكي تستجلي الحقيقة وتفهم لكي تصدر بيانا، لكن البيان لم يكن مقنعا، سيما وأن الظروف الحالية التي يعيشها المغرب والاقتراب من الانتخابات في شهر أكتوبر الوشيك، كلها هذه القراءات يعني جعلت من وزارة الداخلية أن تتريث في إصدار الأحكام، والتحقيقات فتحت من أجل من تواطأ أولا في نشر المعلومة عبر منصة التواصل الاجتماعي، ومن تواطأ في فتح الأبواب والزج بهؤلاء المواطنين الذين يحلمون في أن يغيروا الأجواء، أن يغيروا الأجواء من ناحية اقتصادية، من ناحية التعليم، من ناحية الصحة، من ناحية الضمان الاجتماعي. يا عزيزتي، أن في المغرب أكثر من 60% في المغرب ليس لديهم ضمان اجتماعي، يشتغلون باليومي، إذا لم يشتغل يوم أو ثلاث أيام كيف تقولوا أنتم هون راحت عليه. أيوة. يعني ما فيش أمان، ما فيش حالة استقرار اجتماعي.
1: صحيح، يعني أقدر نقول سعيد كيف عم نفهم منك؟
0: لا، دعني أقول لك، صحيح أن حالة استقرار سياسي، صحيح أن حالة استقرار اقتصادي، لكن الاستقرار الاجتماعي هذا أخطر ما يمكن أن يمس حتى بأمن الدولة.
1: وكيف عم نفهم منك بما يتعلق يعني بموقف الشارع المغربي؟ أكيد أنه يعني طغى التعاطف مع الضحايا، ولكن أيضا ما حدث فتح النقاش حول أسباب الهجرة أيضا سعيد.
0: الأسباب معروفة، الأسباب أنا شرحت لك
1: كذلك. نعم، ولكن فتح النقاش يعني أقصد على مستوى الشارع المغربي.
0: الشارع المغربي معروفة، يتداول هذه الأمور يوميا كما تتداول القضايا الكبرى دائما. يا عزيزتي، في المغرب يمكن أقول لك في الأسرة الواحدة المتكونة من 6 أنفار ممكن واحد الذي يشتغل أو 2 فقط، هم الذين عندهم دخل، الباقي حتى تقرير المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أقرت بأن هناك 3 ملايين أشخاص لا شغل لهم ولا تعليم لهم. ماذا تريدين منهم أن يصنعوا؟ ماذا تريد منهم أن يفعلوا عندما يسمعوا بأن أبواب سبتة فتحت؟ للأسف أبواب سبتة هذه سبتة مغربية، وللإشارة بأن اسم مدينة سبتة هو مستنبط أو سمي على ابن سبت بن يافث بن نوح. يعني المدينة عريقة جدا وصار أكثر من 5 قرون وهي محتلة من طرف إسبانيا، وإسبانيا لم تفهم بأن عليها أن تسلم هذه الأراضي المغربية بما في ذلك ليليا، جزر الجعفرية والأخابيلات الموجودة في المنطقة. لا يعقل أن تكون سبتة وليليا محتلتين في الأراضي المغربية وليست في الأراضي الإسبانية.
1: صحيح.
0: يعني هذا لأن هذا الضغط على المستوى الاجتماعي، المواطن المغربي يعيش حالات قلق. أنا قلت لك في البداية بأن حتى الذي له وظيفة يعيش حالة قلق من المستقبل. لماذا؟ تصور أنه مرض. إذا مرض لا ضمان اجتماعي له.
1: يعني نظرا لهذه الظروف
0: لا معيل لأسرته
1: الاجتماعية والاقتصادية،
0: ليس له حق حتى في الرحلة للاستجمام، أن يذهب إلى البحر أو يكتري فندق أو أن يكتري سيارة، ما عندوش أحلام، وبالتالي جاءت الفرصة لكي يغير. والنموذج عنده في منصات التواصل الاجتماعي أن هناك من الكثير من الأناس المغاربة الذين استطاعوا الوصول إلى بر الأمان بين قوسين إلى أوروبا، وينشرون بأنهم بخير وعلى خير وعندهم منزل، عنده سيارة، يسافر مكان إلى مكان، يستطيع أن يدخل إلى مطعم. هناك في المغاربة لا يستطيعون دخول مطعم. للأسف أقول
1: يعني هي أوضاع صعبة جدا تصفها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ونرجع منقول أمام هذه المشاهد يعني الله يعين الشعوب ومن يهرب ربما أو يضطر للهروب بهذه الظروف ويخاطر بحياته لأجل هذه

أوضاع الصعبة. سعيد بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، ونحن نتابع أيضا في هذه القضية الصحفي المغربي سعيد العفاسي. شكرا، صباح الخير.

0: زاوية الرياضة وآخر عناوين الرياضة والزميل مبدا فرحات. صباح الخير مبدا.
1: صباح الخير عفاف لكل جميع المستمعين.
0: يلا ماذا في جعبتك؟
1: إذن يعني اليوم نتحدث عن الفرق العربية في الدرجة الممتازة ومباريات كأس التوتو المرحلة الثانية. فريق مكابي خان الناصرة يستضيف فريق أبوهيل عكا في مباراة يعني الفريق النصراوي العائد إلى الدرجة الممتازة وهو يبحث عن أول انتصار يمنحه دفعة معنوية في بداية الموسم وخاصة أمام جمهوره في ذل يعني سعي الفريق للظهور بصورة أكثر استقرار. حتى الآن يعني في المباراة الأولى تعادل فريق مكابي خان الناصرة وكما ذكرت يعني يسعى إلى الانتصار الأول في الدرجة الممتازة. مباريات كأس التوتو عفافية يعني فرصة للكادر المهني للاطلاع أكثر على الفريق ووضع الفريق وأيضا يختار التشكيلة المناسبة للموسم. وأيضا يعني هذه المباراة لها طابع خاص خاصة أن مدرب فريق أبوهيل عكا هو ابن مدينة الناصرة والذي يعني ترعى ونشأ في فريق مكابي خان الناصرة أدهم هادي. أما الفريق الثاني من المجتمع العربي فريق مكابي أبناء الريني أيضا يستعد لمباراة خارجية أمام فريق كريات أتا. فريق مكابي أبناء الريني يعني حضر الفريق وجهز الفريق بطموحات كبيرة بعد أن عزز صفوفه ويأمل في افتتاح مشواره هذا الموسم وأيضا يعني يسعى للفوز وهدف الفريق هو العودة إلى الدرجة العليا. أيضا الفريق الثالث في الدرجة الممتازة والذي يمثل المجتمع العربي فريق النادي الرياضي كفر قاسم بعد فوزه في المباراة الأولى في مباريات كأس التوتو يسعى يعني مواصلة المشوار ويعني يسعى للفوز في المباراة الثانية في مباراة كأس التوتو حيث سيواجه فريق ابن يهودا هذه الليلة. هذه المباريات بالنسبة لمباريات كأس التوتو للدرجة الممتازة والفرق العربية يعني هي بمثابة مباريات يعني للتحضير من أجل بدء الموسم القروي الجديد.
0: شكرا جزيلا الزميل مبدا فرحات على هذه الإحاطة وعناوين الرياضة. شكرا جزيلا يا مبدا. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على مرافقتنا في هذا الصباح والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي طاهر يونس مصطفى زعبي ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل في الإنتاج ماجي علوطي في الإخراج والديجيتال الزميل جواد العمري وعرين الصار وعلى تطبيق ناس موسى بصول. على رأس الساعة نلقاكم وموجز لآخر الأخبار. إلى اللقاء.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن خامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة، زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه إثر إصابته بمركبة أثناء عمله داخل مرآب في شقيب السلام، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها حاولت إنعاشه بعد نقله إلى عيادة محلية وهو فاقد للوعي، إلا أنها اضطرت إلى الإعلان عن وفاته في المكان. قدمت النيابة العامة تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق رجلين من سكان شفا عمر في أعقاب التحقيق في قضية إطلاق نار داخل أحد مساجد المدينة. وبحسب الشرطة ألقي القبض على المشتبه الرئيسي بعد مطاردة استمرت ساعات، فيما اعتقل مشتبه ثان بشبهة إخفاء المسدس المستخدم في إطلاق النار والذي عثرت عليه الشرطة لاحقا. عمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص 6 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 3 طوابق في مدينة الرمل. وأفادت سلطة الإطفاء بأن النيران اندلعت في خزانة الكهرباء بالطابق الأول، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان داخل المبنى، وجرى إخلاء العالقين ونقلهم لتلقي العلاج. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة أم الفحم. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى مستشفى هعيمك في العفولي، وهو في حالة خطيرة، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أثار تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال اجتماع عقد أمس في بلدية كرمئيل وضم رؤساء سلطات محلية يهودية، أثار موجة غضب في منطقة الشاغور والبلدات العربية بعدما أعلن العمل على تعزيز الاستيطان في الجليل على غرار الاستيطان في الضفة الغربية. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في مجلس كروم سليم صليبي إن تطوير الجليل يجب أن يخدم جميع البلدات، لا أن يتم لصالح البلدات اليهودية على حساب إقصاء البلدات العربية.

0: تبعث لنا عندما تقول لنا ما حدث في الضفة بده يكون بجيل. هذه رسالة للجمعية العربية، هذه رسالة إنه في تهجير إلنا أو في قتل إلنا. واضح إنه الرسالة وصلت امبارح لكل الجماهير الجليل العرب، لأن 50% خطيرة، رسالة فاشية لهذه الحكومة، عندهاش خطوط حمراء. سبنا بعثنا لرئيس الأشكال يجمع كل الأشكال، أو إحنا بدنا العيش المشترك وبدنا نشتغل مع بعض وبدنا نطور البلاد مع بعض وبدنا نحافظ على أراضينا وعلى مسكننا وعلى هونا. كون أنا عشان يزن فور رئيس فريد كمان، إذا مش يكون مش بأمان كمان مش بأمان.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز بات وشيكا، وأن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبح قريبا، مشيرا إلى أن المفاوضات ستبدأ اليوم. وأضاف ترامب أنه ألغى هجوما كان مقررا على إيران بناء على طلب السعودية والإمارات وقطر إلى جانب إيران لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات، وأكد أن الولايات المتحدة ستمتنع في هذه المرحلة عن تنفيذ أي هجوم إضافي ما دامت فرص التوصل إلى اتفاق لا زالت قائمة. من جانبه قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد إيران ستقابل برد قوي، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وأن طهران تتصرف وفق مصالحها ولا تتأثر بها. وأضاف المسؤول الإيراني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود بحسب قوله إلى ما كان عليه قبل الحرب. وإلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة، ومع ساعات المساء تمسي الأجواء معتدلة في معظم الأماكن. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي.
4: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير ومحب لأهله.
5: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
6: بلدي.
7: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
8: آه يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
0: اي بليز

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة وللعائلات التي

0: يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكاني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لها.

0: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 282-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.

0: أجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إحنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية أو عائلية أو رايحين على البحر مع أصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. We'll be right back.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أصيب عامل بجروح وصفت بالخطيرة جراء سقوطه عن سلم في أحد المصانع في منطقة عامك معينوت، ونقلت الفرق الطبية المصابة لتلقي العلاج في مستشفى عامك في العفولي. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه على أثر إصابته بمركبة أثناء عمله داخل مرآب في شقيب السلام. أفادت فرق الإسعاف بأنها حاولت إنعاشه بعد نقله إلى عيادة محلية وهو فاقد للوعي، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. قدمت النيابة العامة تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق رجلين من سكان شفا عمر في أعقاب التحقيق في قضية إطلاق نار في أحد مساجد المدينة. ووفق الشرطة فقد ألقي القبض على المشتبه الرئيس بعد مطاردة استمرت ساعات، فيما اعتقل مشتبه ثان بشبهة إخفاء المسدس المستخدم في إطلاق النار والذي عثرت عليه الشرطة لاحقا. عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إنقاذ 6 أشخاص بينهم 3 أطفال على أثر اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 3 طوابق في مدينة الرمل. وأفادت سلطة الإطفاء بأن النيران اندلعت في خزانة الكهرباء بالطابق الأول، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان داخل المبنى، وتم إخلاء العالقين ونقلهم لتلقي العلاج. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة أم الفحم. وأفادت فرق نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى المستشفى في العفولي وهو في حالة خطيرة، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أثارت تصريحات وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال اجتماع عقد أمس في بلدية كرمئيل وضم رؤساء سلطات محلية يهودية موجة غضب في منطقة الشاغور والبلدات العربية بعدما أعلن العمل على تعزيز الاستيطان في الجليل. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم سليم صليبي إن تطوير الجليل يجب أن يخدم جميع البلدات، لا أن يتم لمصلحة البلدات اليهودية على حساب إقصاء البلدات العربية.
1: جاءت تبعث لنا عندما تقول أن ما حدث في الضفة بده يكون بجيل، هذه رسالة للجميع العربية، هذه رسالة إنه في تهجير إلنا أو في قتل إلنا. واضح إنه الرسالة وصلت امبارح لكل الجماهير الجليل العرب، لأن 50% خطيرة، رسالة فاشية لهذه الحكومة، عندها خطوط حمراء. سبنا بعثنا لرئيس الأشكال يجمع كل الأشكال، أو إحنا بدنا العيش المشترك وبدنا نجتمع مع بعض وبدنا نطور البلاد مع بعض وبدنا نحافظ على أراضينا وعلى مسكننا وعلى هونا. كون أنا عشان يزن فور رئيس بديد كمان، إذا مش يكون مش بأمان كمان مش بأمان.
0: قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد إيران ستقابل برد قوي، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وأن طهران ستتصرف وفق مصالحها ولا تتأثر بها. أضاف المسؤول الإيراني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود وفق قوله إلى ما كان عليه قبل الحرب. في ذات السياق قال دبلوماسي إيراني للول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد القوات الأمريكية في حال فشل الجهود الدبلوماسية. أضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى من دون تعرض إيران لضربة أمريكية. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، ومع ساعات المساء والليل تمسي الأجواء معتدلة في معظم المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
2: الاردن بانتظارك. اكتشف اجمل تجارب سياحيه الان باسعار مميزه لاول مره على منصه اهلا بالاردن. عروض سياحيه مصممه لتعيش اجمل لحظاتك في الاردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم.

0: لا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا قلبي

منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر.

0: الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
1: حطمنا الاسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات.

0: حملات منعشة وحملات بتسوى. سونون مليانة طاقة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: iPlay

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار ونستهل هذه الساعة الإخبارية بالعناوين: عمليات بحث خلف مفقود في بحيرة طبرية وسط تحذيرات من تزايد حالات الغرق في شواطئ البلاد، وبدء تطبيق التحذيرات الصحية المصورة على جميع منتجات التدخين، فهل تساهم هذه الخطوة في الحد من انتشارها؟ وزلزال بقوة 5.6 يضرب شرق مصر وسكان في البلاد يشعرون بها.
1: ثلاثة الفجر كنا بالشارع، فكل واحد افتكر ان حد خبطه من ورا او واحد زقه من ورا.
0: إذن هذه الشهادة من جمهورية مصر العربية ستكون معنا بعد قليل. بداية نذهب إلى عملية بحث عن مفقود في بحيرة طبرية، ينضم إلينا مبدة فرحات. أهلا مبدة.
2: أهلا فرات، سلامات لكل جميع المستمعين. بالفعل فقدان أثر رجل في بحيرة طبرية وعمليات بحث مكثفة للشرطة وطواقم الإنقاذ، وقبل قليل يعني أصدر بيان من اتحاد الإنقاذ حيث يشارك منذ ساعات الصباح طواقم اتحاد الإنقاذ على متن قارب تابع لفرع طبرية ومحيط بحيرة طبرية في عمليات البحث عن شخص فقدت أثاره منذ ساعات الصباح على شاطئ التربيز في مدينة طبرية، فيما تواصل طواقم إضافية تنفيذ عمليات تمشيط على الشواطئ المجاورة. وبحسب البيان وما أفاد به يوسي أوكينين رئيس فرع اتحاد الإنقاذ في طبرية، حتى هذه اللحظة حتى هذه المرحلة تواصل عمليات البحث باستخدام قارب اتحاد الإنقاذ مع تشغيل نظام السونار، وهو تقنية تستخدم للملاحة ورسم الخرائط والكشف عن الأجسام تحت الماء بواسطة الموجات الصوتية. حتى الآن يعني هذا البيان، وأيضا الشرطة قبل قليل أصدرت بيانا وأعلنت من خلال هذا البيان بأن الشرطة تشارك في عمليات البحث وعناصر من لواء الشمال ومروحية تابعة للوحدة الجوية إلى جانب طواقم الإنقاذ، إضافة إلى عمليات البحث عن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما بعد ورود بلاغ باختفاء أثاره قبل قليل في بحيرة طبرية. حتى الآن هذه البيانات، ولم يعني أيضا يعلن عن هوية الشخص، لكن نتحدث عن شخص في 40 من العمر فقدت أثاره في بحيرة طبرية وما زالت أعمال البحث مستمرة.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة مبدة فرحات، مراسلنا في منطقة الشمال. دخل حيز التنفيذ أمس قرار جديد يلزم بوضع تحذيرات صحية مصورة ونصية تغطي غالبية عبوات جميع منتجات التدخين، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار التدخين ورفع الوعي بمخاطره الصحية، لتصبح البلاد ضمن نحو 140 دولة تعتمد على هذا الإجراء. ينضم إلينا فاتن غطاس، مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي. أهلا بك أستاذ فاتن.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين أخبرات.
0: يا أستاذ فاتن، يعني نشاهد مثل هذه الصور منذ فترة طويلة، ما الجديد في الموضوع؟
3: في بلادنا لا، لم تكن هذه الصور منذ فترة طويلة، في العالم كانت، فيمكن شايفها على

0: شركتها الدخان اللي هي من خارج البلاد كانت أكثر.
1: نعم.
0: عندنا في البلاد الأسبوع الأخير أو الشهر الأخير بدأت تدخل، لأنه قانونيا من يوم الأحد بداية هذا الأسبوع كان مفروض على كل شركات التدخين أنه في الأسواق يكون صناديق الدخان بكل أنواعه عليها الصور، وهذا الجديد، وهذا طبعا أمر اللي دخل بالقانون عندنا من سنتين وتنفيذه جاء بهذه الفترة حسب كيف وجهت في الوزارة بعد عمل تقريبا 20 سنة في أروقات الكنيسة حتى قدرنا نحصل على هذا القانون. إحنا عمليا إسرائيل تنضم بهذا بالفعل 140 دولة اللي بالعالم بنفذوا موضوع الصور، والهدف منه هو استمرار لكل الوسائل لو مقاومة التدخين اللي يضر بالصحة بشكل واضح، وواحد منها هو قضية التحذير، التحذير من أجل حماية الناس من مخاطر التدخين. ولما إحنا يعرض على الصندوق التبغ الصور هي تذكر الإنسان العادي كمان بأنه ما هو ينتظر من كل الأمراض المتعلقة بالتدخين، دائما في حاجة للتذكير. يوميا في بلادنا 33 إنسان بيموتوا من أمراض متعلقة بالدخان كل يوم 12600 إنسان بالسنة. فإحنا بنحكي على مخاطر جدا كبيرة اللي لا تصل حتى للإعلام بشكل يومي بشكل عادي. تحدثون عن كل القضايا لكن هذه القضية هي موجودة معانا، موجودة بالحياة بشكل كتير صعب، وعلى البشرية بتقدر البشرية تقلل من هاي الوفيات بشكل كبير جدا جدا. إحنا في بلادنا ما زال التدخين يتصاعد للأسف بدل ما أنه يقل مع كل الإعلام اللي موجود بهذا المجال، لأنه شركات التدخين كل يوم عمليا يخرجوا أيضا ببدعة جديدة، ومنعرف إحنا آخر البدعة يعني كانت عمليا السجائر العادية وبعدين أجت الأرجيلي، وفي السنوات الأخيرة إحنا نقاوم كل موضوع السجائر الإلكترونية.
1: وده بتشوف بالفعل وعي بالنسبة للسجائر الإلكترونية موجودة بكثافة وبكثرة بالذات لدى أبناء الشبيبة،
0: والوعي عنها قليل جدا عند الجميع، عند أبناء الشباب وعند الكبار، عند الأهالي أيضا ما زال الوعي قليل جدا بهذا المجال، وفي حاجة لزيادة كل موضوع الوعي بأنه السجائر الإلكترونية هي خطر جدا كبير على صحة الجمهور، على صحة كل من يدخنها وكل من ينوجد مع من يدخنها. أيضا في وهم وكأنه التدخين الدخان اللي بيطلع من السجائر الإلكترونية الغير مباشر هو لا يضر، وهو أيضا يضر، وتدخين السجائر الإلكترونية ممنوع في كل مكان، الأماكن العامة أيضا ممنوع تدخين كمان السجائر الإلكترونية. الجمهور في حاجة كمان يعرفها، لأن نجد أيضا مدخنين السجائر الإلكترونية بدخنوا عادة بالخارج السجائر العادية وبفوت على محلات مسكرة بدخن السجائر الإلكترونية، تقدر عمليا يكمل في كل موضوع الإدمان على هذا الدخان. في حاجة لمعرفة بأنه كمان تدخين السجائر الإلكترونية ممنوع أيضا في الأماكن العامة، قضية مهمة. كان بالفترة الأخيرة إشكالية في على إنسان اللي جرب يدخن بداخل الطائرة السجائر الإلكترونية،
1: لهالدرجة الناس وصلت.
0: نعم لهالدرجة، وإحنا نتحدث طبعا عن ظاهرة اللي الهدف منها إدخال عدد كبير جدا من أحداث من الأطفال. إحنا نحكي عزيزي على أجيال 10 سنوات، نحكي على أجيال صف ثالث رابع اللي بدخنوا سجائر إلكترونية، والاعتقاد وكأنه بتعاون من الموضوع وكأنه هي لعبة وكأنه هي بنفر فيها أنا، وهي أمر جدا خطير، هو في متناول اليد للأولاد موجود بإيديهم بخبوكي بدهم، ممكن جدا أنت ما تشعرش أن الولد
1: بدخن. إضافة إلى ذلك يعني أيضا يباع بدون أن يسأل الشاب أو الفتى أو الفتاة على العمر أيضا.
0: للأسف أيضا موضوع منع بيع السجائر كلها وأنواع التبغ كلياته لحد من تحت جيل 18 سنة، هذا الأمر لا ينفذ بالذات في قرانا وفي الدكاكين تبعتنا، والدكاكين الصغيرة لا ينفذ أبدا. في العديد من القوانين اللي إحنا للأسف داخل مجتمعنا مهمة لأكثر حتى من المجتمع اليهودي كمان من المجتمع اليهودي، لكن موضوع التدخين عمليا بيع السجائر للأحداث هو ممنوع. في حاجة إنه كل المتجر لما وين عرض السجائر ممنوع تعرض السجائر، في حاجة تكون في داخل خزانة مغلقة مسكر عليها، ولما الإنسان بطلب الشراء يعطوه الباكيت ويرجع يسكره يقفلوا على الخزانة، نشوف الخزائن هاي مفتوحة.

0: مفتوحة عندنا، موجود بعد جنب البائع، يعني في مكان للعرض كمان بشكل أكبر بهذا المجال. التدخين الغير مباشر موجود في كل المحلات، والأمر جدا مؤسف. إحنا في موسم أعراس والأسف بتروح على القاعات وبتلاقي الدخان يعج بالقاعات، وهذا أمر جدا خطير، لأنه من حوالي 10% من اللي بتوفوا من الدخان، ومن بتوفوا من دخان غير مباشر أيضا.
1: وضحت الصورة. أستاذ فاتن غطاس، مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك.
0: مع تمنياتنا بالصحة للجميع.
1: هذا ما نأمله دائما. ينضم لنا جبر حجازي، صاحب سوبر ماركت في مدينة طمرة. أهلا بك أخ جبر. أخ جبر معنا؟
2: نعم
1: نعم. جبر حجازي صاحب محل تجاري من طمرة، أهلا بك أخ جبر.
2: اهلا استاذ نفرات، اهلا فيكم جميع المستمعين.
1: اخ جبر، يعني واضح انه بعرفش اذا في عندك مقياس انه انخفض ارتفع اختناء وشراء الدخان ومنتجات التبغ في ظل اسبوع او شهر من وضع الصور، ولكن هل عندك توجه معين بما يتعلق بهذا الموضوع؟
2: اقولها كما سالت احد الزبائن، يعني هاي الصوره بتاثر عليك، بطلت تدخن؟ قال لي لا، يحطوا عليه شطار رجيم بدخن ولا زاد ولا نقص. هن على سبيل المثال جبر،
1: مش راح ياثر يعني.
2: قال لي لو بحطوا عليه شيطان رجيم بدخن، انتهى. الصورة هي صورة بالظل، يعني منشوفها مرة مرتين ثلاثة أربعة، وآخر المدخن طبعا آخر شيء بتعود عليها. أنا برجع لك بسنين، ثلاثة أربعة سنين لورا، لما غلي قفز نوعي وكان الباكيت 20 صار 30 أو 35، والدخان التبغ صار 90 و95 شكل بعدين بدخنه. فهذا ما هو أمر إلا هو أمر يعني روتيني، يعني أمر
1: يعني لا الصحة ولا الماديات أثرت. بتقول
2: أستاذ الكريم لما حكوا معي إنه أنا بدحكي، أنا قلت هاي الجملة، سألت أحد المدخنين يعني بتأثر؟ قال لي لو بحطوا شطار رجيم ندخن، وهذا ما كلام إنسان يعني عرف يجاوب. ولكن كل المدخنين، أنا بدكانتي ما نزلش الدخان اللي بيوردوا لي انشرك المعين إكس واي وزد، هل عن جد هذا سعد؟ إيه لا لا، المدخن هو الدخن. على سبيل المثال لما حطوا على كوكولا سكر بكموت جفاه، سكر بكمية كبيرة، خفت كوكولا يعني؟
1: صحيح.
2: لا.
1: طب أخ جبر، يعني واضح أنه يعني إذا نيجي على منطلق الاستهلاك، بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع هناك تأثير للحرب، للحالة النفسية للمجتمع العربي، وربما أنت تقول حتى وضعوا صورة أو ما وضعوا صورة، في نهاية المطاف هناك ارتفاع، لأنه اللجوء للأسف الشديد للدخان وكتعبير عن وضع نفسي ربما أو ضغوط نفسية.
2: في هيك يعني شغلي أنا بتابعها بشكل شخصي على الناس، على الرجال المدخنين الرجال، في جملة يعني معناها متفق عليه ولكن يعني تقال يعني بمفردات أخرى من كل رجل لرجل، اللي هو شو ضل اللي غير بكيت هالدكان، غير بكيت هالدخان يا عمي يا جابر بهالدنيا، هذا اللي بصرته. يعني مثلا بيجيب أغراض الدار وبيشتري للأولاد وبيشتري غير بكيت هالدخان، شو بدي يعمل؟ فهي آخر شغلة بتطفيها الزلمي، والله ما يحطوا عليه شيطان رجيم إلا الناس تدخن
1: للأسف الشديد. يعني متأمل
2: للأسف الشديد من هون حتى سابع سما، ولكن الدخان لما غلوا سعره ما سألتش العالم المدخنين. الدخان هو جزء، هو شيء مو إدمان، إدمان لكل ما تحوي الكلمة من معنى. بعدين اليوم أستاذ الفرات آسف على القطع، اليوم على سبيل المثال في أكثر الدخان حقه اليوم 50 شيكل، بيقول لي بيعطيني 200 زرقة بيضبح العصفور، بيقول لي طبعا
1: ولا. طب جبر، إذا ذهبنا وننتهز بما أنه أنت معنا، إحنا نقترب من العودة إلى السنة الدراسية، ولو تقولنا قديش وضعية المجتمع من خلال الدكان، خلال السوبر ماركت اللي عندك، من ناحية توجه الناس، أوضاع الاجتماعية الاقتصادية، الحرب عادت لن تعود، وبالتالي الآن اللي بده يسافر بدهش يسافر، كيف شايف وضع المجتمع من رؤيتك كصاحب سوبر ماركت وأيضا كناشط عبر الشبكات الاجتماعية؟
2: أستاذ فرات، أقولها لنفسي قبل ما أقولها لمستمعين راديو الناس، ما كان لن يعود، والآتي أعظم. اللي كان مش راح يرجع. أنا ما بدي أقول بال2008 وبالثمانينات، أنا بحكيك 4 شهور لورا أو 5 بالكثير كان الوضع أحسن. 4 شهور أو 5، أو خلينا يعني عشان المنطق، عشان المستمع يستقبل كلام جبر بمنطق، سنة العام شوف قد كانت سيئة، أحسن من السا بحكيك العام 25 أحسن من اليوم. وأنا بحكي لك إنه لسه 3/8/26 أحسن من 3/8/27. اللي هي هتحكيك على سلة علبة لبنة، علبة كوتج، أنينة شوكو، أنينة مشروب، هني كان حقن 120-130، اليوم حقن 160-170، مش عند جابر لا، سلة المشترات اللي كان حقها 700.

0: 800 مش جابر مش جابر لا صارت 1100 وكله غالي غالي غالي وحم حم حم يا ربنا حم حم حم
1: جابر
0: حم
1: جابر حجازي أريد أن أشكرك على المداخلة.
0: أنا أريد أن أشكرك
1: دائما مداخلاتك في نكهة خاصة وبتأثر على الناس.
0: واحد من طمرة اللي كثير بحبوك وبحبوا راديو الناس
1: حبيبي سادة
0: بطمرة كثير بحبوك يا فراس.
1: شكرا أخي جابر. جابر جابر حجازي صاحب سوبر ماركت والناشط الاجتماعي شكرا لك على هذه المداخلة.
0: حبيبي
1: يعني واضح من يعني من وصفه احنا دائما يعني نلمس التغييرات المجتمعية ايضا من خلال ملامسة الناس الحديث مع الناس وجابر يتحدث مع الناس والوضع واضح. نريد ان نخرج الى فاصل بعد الفاصل ماذا عن لائحة الاتهام بحق شخص من شفا عمر بحق متهمين من شفا مش واحد قاما باطلاق نار داخل مسجد شو القصة؟
2: حطمنا الأسعار سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك وجع راس ولا حساسية بالأسنان ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا خبرة ثقة ومسؤولية.

0: بأجهزات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: النداء الاخير لاصحاب الاسطح، النداء الاخير لاصحاب الاسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تنسوش تطبيق ناس. وفي العناوين المركزية في تطبيق ناس, عملية بحث واسعة عن شاب أو عن شخص فقدت أثره في بحيرة طبرية بدا فرحات, حدث قبل قليل.

0: وليد زعبي يقول لنا إصابة عامل بجروح خطيرة أثر سقوطه عن سلم داخل المصنع في بيسان. ضياء حجيحي يقول مصرع عامل 30 إثر إصابته بمركبة أثناء عمله في شخيب السلام تحدثنا عنه قبل قليل في العناوين المركزية. شيرين يونس تقول بأن رئيس الأركان الإسرائيلي يجمد تعيينات الجنرالات حتى 2027 وسط أزمة إقالة وإقالة بلوت الذي أقاله طبعا كاتس وتراجع عن ذلك. وأيضا تطبيق ناس يقول وزارة الدفاع الروسية تقول أسقطنا الليلة الماضية 131 مسيرة أوكرانية. إذن الحرب مستمرة هناك. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام خطيرة ضد مواطنين من سكان مدينة شف عمر بعد إطلاق نار داخل مسجد وإخفاء السلاح. وأعلنت الشرطة أنه بعد انتهاء التحقيق تحقيق للواء الشمال قدمت لائحة الاتهام حول هذا الموضوع. ينضم إلينا المحامي شادي سروجي. أهلا بك أستاذ شادي.
1: مرحبا أستاذ فرات إلى كل المستمعين.
0: يعني في بداية كان هناك حديث عن حدث أمني في شفا عمر، الشرطة والشباك تدخل، كان هناك حديث عن إطلاق نار باتجاه كنيسة ومن ثم باتجاه مسجد، والآن يقولون داخل مسجد ولكن الخلفية الأمنية غير موجودة. هل السبب للخلفية الأمنية كان في البداية لأنه بسبب يعني داخل مسجد وسلاح وأيضا استعمال سيف بالدخول إلى المسجد؟
1: مش عارف شو السبب اللي كل الموضوع بدي كأمني، بس حاليا بعد ما انفحص الموضوع فيش أي علاقة لأي تهمة أمنية للمتهمين. يعني حتى الشباك ما كملش الفحص، حكي معهم بس بأول يوم، بعدين فهم إنه فيش أي سبب أمني يكونوا موقفين أمني. كان في مشكلة بين أشخاص اللي المشكلة تفاقمت ووصلوا على المسجد، وكان في إطلاق نار بالمسجد بين أشخاص. المتهم اللي احنا مندافع عنه بقول إنه أجوا يتهجموا علي فعشان هيك دافعت عن حالي. احنا طبعا
0: دافع عن حاله اللي داخل المسجد، يعني هو طخ
1: داخل دافع عن حاله دافع عن حاله داخل
0: المسجد. مع سيف؟ وايش ليش السيف؟
1: مع سيف وفي مشاكل بينه وبين اشخاص اللي كانوا موجودين بقلب المسجد. واجى يحكي معهن، فتفاقمت الامور وصار في تهجم عليه. وهو بقول بالافادات انه انا حاولت ادافع عن حالي عساس ما أتصوبش، وعشان هيك كان معي سيف والسلاح. أما ما كان فيش أي يعني تهم أمنية، ومش راح يكون في أي تهم أمنية بهذا الموضوع. ومأسف إنه كل موضوع اللي بيكون فيه عربي أو شخص بتدين الصحف بتطلع والشباك بيعملوها أمنية، ومش مفروض يكون
0: اعتقاله بضع. كان عن طريق اليمام، الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب كما تسميها الشرطة.
1: الاعتقال كان عن طريق اليمام، بعد ما وزعوا صوره بكل وسائل الإعلام إنه مقرب داير بمنطقة
0: الكريوت وحيفا، أعتقد صحيح
1: والزلمة ما فيش له أي علاقات أمنية ولا أي اتهام أمني ولا
0: يعني أثار الذعر. يعني أنا بعرف من خلال التواصل في تلك المنطقة في حيني، يعني الكثير من المواطنين في منطقة الكريوت كانوا يتناقلون هذه الرسالة بمعنى أن هناك شخص يحمل السلاح يحمل السيف يريد أن ينفذ عملية.
1: نظبط، كان في خوف وذعر ووزعوا صوره، وطبعا هاي الشغلات بتأدي لأنه تفاقم العلاقات بين المجتمعات اليهودي والعربي. تأمل إنه هاي الشغلات ما تكملش بالبلاد، إنه يعني هاي أحد أسباب التحريض، إنه كل إشي بيصير بيعملوه أمني وبالسهولة، ومش مفروض هيك.
0: أستاذ شادي، بكل ما يتعلق بالشخص أو المتهم الذي تترافع عنه، هل يعني هو من أصحاب الإسباقيات الجنائيات معروف للشرطة؟
1: هو عنده إسباقيات نفسية، هو كان عنده مشاكل نفسية، متعالج نفسيا وبأخذ

0: أدوية نفسية. وهذا السبب اللي خلاه ما يفكرش مظبوط قبل ما يتوجه للمسجد ويعمل هاي
1: وهذا اللي
0: المواجهة.
1: هذا الادعاء تبعكم راح يكون في جلسات المحكمة؟
0: نعم.
1: طيب المحامي الأستاذ شادي سروجي، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك.
1: قالت حركة حماس أن تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء بمن فيهم الإدارة الأمريكية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس وتدمير كل الأنفاق. انضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الزميل وديع عودي، أهلا بك.
2: يعطيك العافية فرات.
1: من نصدق؟ يعني من جهة ترامب تغنى بهذا الاتفاق، من جهة أخرى إسرائيل عارضت نوعا ما، وأيضا يعني قيادات بارزة في حماس قالت لن ننزع السلاح.
2: صحيح، هذا سؤال مستحق، لأن في أحاديث في الهواء وفي الإعلام وعلى الأرض كما ألمحت هناك استمرار للحالة النازفة. تقارير إسرائيلية حقوقية فرات أفادت اليوم أن هناك أعداد هائلة، مئات من القتلى والجرحى في الشهرين الأخيرين في قطاع غزة. ولذلك يتساءل كل من يسمعنا، هل هذا الاتفاق سيبقى في الإعلام والعناوين أم سيطبق على أرض الواقع؟ كما قلت، كان الرئيس الأمريكي يوم الجمعة قد أعلن بشكل احتفالي، وصفه بالاتفاق التاريخي الكبير لوقف الحرب على غزة إلى آخره. للتذكير فقط نشير فرات إلى أنه كانت يعني حماس قد وافقت على خريطة الطريق للانتقال للمرحلة الثانية من هذا الاتفاق الأصلي، نذكر فيه إطلاق وقف النار الأمريكي، خطة 20 بند. وهناك عدة بنود جوهرية في هذا الموضوع. بدأ تخلي حماس عن سلاحها تدريجيا مقابل انسحاب إسرائيلي مرحلي من كافة قطاع غزة، نقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية مدعومة طبعا من قوى دولية وعربية تشمل الترتيبات، نزع الأسلحة الثقيلة، تفكيك مواقع التصنيع والمستودعات، والكشف عن شبكة الأنفاق، والحديث طبعا عن حماس. حماس تقول بما معناه أو المقربين منها أن موافقتها هذه لا تعني تسليما فوريا لكامل السلاح. في هناك نقاش حول الموضوع، هل هذا يشمل الأسلحة الثقيلة فقط أم يشمل الأسلحة الفردية اللي هي الخفيفة؟
1: سؤال، في أسلحة ثقيلة يعني موجودة بعد؟
2: هذا سؤال مهم لم يبقى هناك، لأنه للوهلة الأولى يتخيل وكأن حماس لا تزال تملك صواريخ ومسيرات، هذا لم يعد موجود. إسرائيل أدت إلى تدمير شبه كامل القطاع بما في ذلك المنازل، لم يبقى حجر على حجر، وربما هذا جزء من حسابات حركة حماس بهذا الموضوع. البند قبل الأخير، جمع الأسلحة تخزينها تحت سيطرة فلسطينية، هذا حماس تبرزه بشكل مؤكد أن لا علاقة لإسرائيل بهذا الموضوع، لكن دون حسم مصيرها النهائي، مصير هذه الأسلحة توضع في المخازن ريثما يتم الاتفاق عليها لاحقا، على مبدأ المثل الشعبي اللي بيقول لوقتها بفرجها الله، يا بموت الحمار يا بموت صاحبه. وهناك وقف للعمليات.
1: أنت تقول أنت متشائم بشأن الاتفاق وتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع،
2: يتعلق بمدى حكمة حماس، لأن إسرائيل كما قلت في البداية في غاية الأهمية. هذه ملاحظة فرات، أنه إسرائيل، حكومة إسرائيل غير معنية بهذا الاتفاق، لأنه ببساطة وقف الحرب الآن مع وجود حماس حتى وإن كانت مجرد ضيافطة وليس قوة عسكرية، هذا يعني فشل كبير بالنسبة لإسرائيل نظرا ومقارنة مع الأهداف الحرب، تدمير حماس، بقاء حماس يعني نقاط سلبية بالنسبة لحكومة نتنياهو في الانتخابات، ونحن دخلنا موسم الانتخابات وهذه يعني معطيات في غاية الأهمية بالنسبة لإسرائيل. ولذلك هناك انتقادات حادة وواسعة وشملت أيضا مزاودات قاسية من قبل رموز المعارضة في إسرائيل على نتنياهو، أنه خضع واستسلم كما قال أيزنكوت وقال ليبرمان وآخرون. في المقابل كنت سألت عن ترامب، ترامب أعلن الاتفاق كما كنا يوم الجمعة، لكن إسرائيل حتى الآن تتمسك بثلاثة شروط: تجريد كامل للسلاح من حركة حماس دون أن يسبق ذلك أي انسحاب، تريد إسرائيل أن تضع العرب أمام الحصان لتعطيل هذا الموضوع، بينما الاتفاق يقول هناك انسحاب تدريجي مقابل تفكيك للسلاح. إسرائيل أبلغت مجلس السلام المسؤول عن إدارة قطاع غزة أو إدارة أو تطبيق الاتفاق اعتراضها على إبقاء الأسلحة مخزنة بدل تدميرها، انتبه. ثانيا، مشاركة قطر وتركيا، إسرائيل غير معنية بمشاركة قطر وتركيا بالكامل بهذا الموضوع ضمن أي آلية لتحقيقه وتطبيقه على الأرض الواقع. وثلاثة، إسرائيل تريد أن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بما يعرف بحرية العمل العسكري داخل المناطق التي سينسحبنا تماما كما الحال في لبنان. هذا يعني أن إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على كل قطاع غزة حتى بعد الانسحاب الكامل، وهذا ما ترفضه حماس. ولذلك بسطر الأخير بين الصد والرد، هل سيطبق هذا أم لا؟ أولا ينبغي أن يقال فراته بشكل واضح وصريح وشفاف، مصلحة الشعب الفلسطيني، مصلحة أهل غزة بالأساس تقتضي وقف الحرب، وعلى حماس أن تكون شريكة في إبداء ليوني ومروني، خاصة كما قلت أنت لم يعد هناك سلاح ثقيل، وهناك خيار إما ذلك وإما استمرار حرب الإبادة. وإسرائيل اليوم تبدو كالوحش الجريح في ظل حكومة تصارع على البقاء، والبديل سيء وخطير جدا. ولذلك يعني ينبغي أن لا تعطى حكومة نتنياهو فرصة لمواصلة الحرب، خاصة أنه في إسرائيل أوساط رسمية متنفذة، وزراء يدعون مش بس إلى استمرار الحرب إنما إلى التهجير بالكامل.
1: نعم، وضحت الصورة. قبل أن ننهي معنا أقل من دقيقة، ترامب بفيق على إشي، بنام على إشي بكم يتعلق بالملف الإيراني، سنقوم بالقصف، سنقوم يعني حملة شديدة غير مسبوقة، ومن ثم يقول الإيراني ملاح وبنعمل معهم مفاوضات.
2: ما شاء الله عنهن.
1: طب شو أنت كيف شايف؟
2: أولا هذا يقول أنه ترامب إنسان بدون استراتيجية وبدون ثقافة رئيس، هو وصل إلى السلطة بفضل معطياته الشعبوية، غير مؤهل لأن يكون رئيس، وخاصة رئيس أكبر دولة في العالم، دخل في حرب.
1: يعني مش مراوغات هاي؟
2: أنا لا أعتقد، بعد كل هذه التجارب يعني بغير مواقفه زي ما بغير كلساته كل يوم الصبح والمساء بغير. أدخل إسرائيل، إذا بتتذكر كيف كنا قبل يومين يوم السبت المساء، كانت إسرائيل تنتظر الصواريخ. أنا كنت في المطار في هذه الساعة وشهدت حالة حرب في المطار على المستوى التحركات اللي كانت. وهذا يقول أنه الرئيس غير لا يملك الخطة،
1: غير مؤهل،
2: لا يملك الرؤية أو الخطة الاستراتيجية، دخل الحرب دون احتساب عواقبها وتداعياتها. دخلنا في موضوع إسقاط النظام كنت تذكر في البداية، وموضوع التخلص من السلاح النووي وغيرها من الأمور. الآن بدأنا نتحدث عن مضيق هرمز، وهذا يضاف إلى أنه الرجل مصاب، يعني مش موجود عنده كل اللي حكيناه، والمفقود عنده اللي هو الرؤية الخطة الاستراتيجية، في المقابل المفقود عنده الموجود عنده أنا متضخمة وجنون عظمي لا يمكن أن تفسر سوى ذلك.
1: هو يعني 82 صار، يمكن
2: على تجاوز 80 واحتفل بعيد ميلاده.
1: نتنياهو يقترب من 80،
2: نتنياهو يقترب من 80، وربما
1: يعني بيت عاجز لاستقبالهن.
2: بلى، هذا ربما يكون جزء من كتابة المؤرخين لهذا العام 2026، أن تشهد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بداية مرحلة جديدة بسقوط نتنياهو، على أمل أن يتبعوا ترامب، خاصة أنه ترامب
1: بيحكوا العرب الحكام بلصقوا بالكرسي. طب يا أمريكا قديش ترامب بده كمان، رغم أنه القانون بيسمحلوش بده كمان، نتنياهو ملك.
2: الخوف أنه نتنياهو يعبث في الانتخابات، وفي هناك اليوم تقرير في إسرائيل فرات هذا اليوم الاثنين تتحدث بما في ذلك لجنة الانتخابات المركزية عن مخاطر نزع شرعيتها، إشاعة أجواء من أنه تشكك في نتائج الانتخابات سلفا من الآن، وهذا أمر في غاية الخطورة. لا يمكن ألا أن تتوقع أيضا أمور استثنائية حتى في إسرائيل في هذه الفترة.
1: كاتب الصحفي الزميل ودي عودي، شكرا جزيلا،
2: يعطيك العافية.
1: شرعت دائرة أراضي إسرائيل بعمل تحريش في أراضي بقرية بير الحمام في النقب رغم خضوعها لإجراءات تسوية، ما أثار احتجاجات واسعة من الأهالي التي اعتبرت الخطوة تمهيدا لمصادرة الأراضي وفرض الأمر الواقع. حسين الرفاعة رئيس اللجنة المحلية لقرية بير الحمام، أهلا بك أستاذ حسين.
3: أهلين، مساء الخير.
1: يعني هي أعمال التحريش بس اليوم بالفترة الأخيرة مستمرة على مدار العام؟
3: لا، هذه المنطقة منطقة النقع كانت مستهدفة منذ أعوام، هي تقع من شرق مدينة بير السبع، وهي بير السبع ومطار نباتيم، وهي تعتبرها أرض حيوية تريد الحكومة الاستيلاء عليها منذ سنوات، وكان عمليات تحريش في سنوات ماضية، وكان هناك مواجهات، وخرجت بعد نضال طويل ومرير في هذه المنطقة، واليوم عادت إلى المنطقة من زاوية أخرى من منطقة بير الحمام. وكان سبق هذا تهديد من الشرطة على مدار أسبوع مضى

0: ومطالبة الناس بعدم التدخل والنضال ودفاع عن الأرض، حتى أنه حاولنا اليوم استصدار تصريح لبناء خيمة والشرطة ترفض، يعني رفض طبعا ومش قانوني، نحن ذاهبون للمحكمة من أجل استصدار تصريح لبناء خيمة في الموقع. الناس مصرين على الدفاع عن أرضهم، يعني تبقى البيت وهو مهدد والأرض مهددة، وما في إلا أنه الدفاع عن الأرض والصمود ولا صبر حتى أنه يتغير الوقت بغير هذه السياسة.
1: وعمليا ما المتوقع الآن، ربما من نشاط، ربما من أعمال يمكن أن تقام في الفترة القريبة؟ شاهدنا المظاهرات التي كانت في بئر السبع، يمكن بالفعل إعادة المواطنين للشارع من أجل طبعا التظاهر؟
0: طبعا الناس متواجدة في الموقع من ساعات الصباح الباكر عندما أتت الشرطة والجرافات، والناس متواجدين لحد الآن، في حتى انه الجو يعني غير طبيعي في النقب، حار جدا، ولكن الناس متواجدة في المكان، ونحن مستمرين في نضالنا ومصرين على بناء الخيمة مع رفض الشرطة اعطاء التصريح. وهذه المنطقة منطقة حساسة، يعني هذه المنطقة هم يتحدثون عن 40,000 دونم وموجود عليها ما يقارب 6 قرى غير متربية. في منطقة النقع عدد السكان ما يقارب 40,000 نسمة في هذه المنطقة، وطبعا كل هذه العملية يعني مقدمة لتفريغ الأرض من السكان وترحيلهم إلى مواقع أخرى.
1: ونحن سنتابع معكم حسين الرفاعي، رئيس لجنة محلية لقرية بير الحمام، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شهدت محافظة طول كرم عقد راية صلح بين بلدتي قفين وعكابة، وذلك في أعقاب الاعتداء على رئيس بلدية قفين وأحد موظفي البلدية وإنهاء الخلاف الذي نشب خلال اليومين الماضيين. ينضم إلينا سعيد خالد هرشة رئيس بلدية قفين، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: يعني أخ سعيد، ناقص المواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني ما يحصل من نكبة وما يحصل من انتكاس وما يحصل من هجوم المستوطنين، أن يكون هناك خلافات داخلية؟
2: بداية أسعد الله مساكم ويعطيكم العافية. طبعا احنا بأسدنا يعني الخلاف خصوصا في هذه الظروف العصيبة، طبعا يعني الحمد لله، يعني إن شاء الله نسأل الله إنه أحوالنا تستقيم وترجع ويوقف الناس عن المشاكل، يعني وبعمل يعني رغم الظروف والإغلاق والوضع الصحي والوضع الاقتصادي السيء للناس، يعني لا مستشفيات لا شغل لا بتاتاً، وحقيقة هذا بيزيد من مأساتنا وبيزيد مشاكل عندنا.
1: وبالفعل مهم جدا الآن التوصل إلى صلح في أعقاب هذا الخلاف والاعتداء.
2: الحمد لله، أولا أحييكم أنا إنه
1: أخ سعيد معنا.
2: لم يتم التوصل إلى الجناة لغاية الآن، ولكن الصلح مع قرية العكابي كانت في مشكلة ثانية، حيث قام رئيس المجلس بالاعتداء على موظفيه البلدية، وعلى أثرها كنا إحنا برفع شكوى في هذا المجال، تم عمل صلح. أما بالاعتداء عليه لغاية الآن لم يتم التعرف على الجناة.
1: طيب الصلح خير، متأمل بالفعل يتم اعتقال، وهذا ما عودتنا عليه الشرطة الفلسطينية باعتقال كل مجتبى، فنأمل أن يتم اعتقال من اعتدى، وأن بالفعل الصلح خير كيف قلنا. نشكرك على هذه المداخلة سعيد خالد هرشة رئيس بلدية قفين. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: إلى المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عندنا.

0: خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في iPlace بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. iPlace، مكانك لأجهزة أبل.
7: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: عدنا إليكم من جديد. ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر شرقي مصر فجر اليوم وفق ما تم الإعلان من قبل المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، موضحا أن مركز الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس. من جانبه أفاد المركز الألماني لأبحاث العلوم علوم الأرض بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وبالفعل شاهدنا الفيديوهات والتوثيقات من خلال تطبيق ناس والشبكات الاجتماعية التابعة لراديو الناس. والآن نريد أن نذهب إلى القاهرة، ومن هناك ينضم إلينا الأخ محمد حمدي مدير مكتب سياحة. أهلا أخي محمد.
1: أهلا بك يا فندم، إزاي حضرتك؟
0: إزاي حضرتك يا محمد؟
1: الله يخليك، الحمد لله يا فندم.
0: كانت ليلة صعبة؟
1: جدا جدا جدا جدا.
0: إيه اللي حصل؟
1: يعني أنا حضرتك كنت عند ناس امبارح الساعة 3 بالليل، كنا قاعدين في مكان ما في كافيتيريا يعني وكده، بصينا لقينا الأرض بالترابيزة بتهتز بينا. يعني أنا بكلمك وأنا في الشارع، يعني امبارح 3 الفجر كنا بالشارع.
0: نعم.
1: فكل واحد افتكر ان حد اتخبطه من ورا او واحد زقه من ورا، وتاري بعدها سمعنا طبعا الزلزال وشفنا طبعا ان الناس كلها اغلبها طبعا صحيت من النوم وفائت.

0: تمام، وكله حاسس ان في كارثه والكلام ده كله، وسمعنا ان في ناس نزلوا في الشوارع.
1: ويعني شفت الحاجه دي يعني امام عينيك؟
0: طبعا طبعا طبعا طبعا يا فندم طبعا، انا كنت في الشارع امبارح يعني النهارده الفجر الساعه 3، يعني ما كنتش نايم، انا كنت صاحي وقاعد مع ناس والكلام ده كله الساعه 3 في كافيه، وشفت بعينيا في الشارع في المهندسين.
1: ومحمد يعني
0: حي عندنا حي مهندسين.
1: نعم، لحسن الحظ كيف فهمنا من الهلال الاحمر المصري لم تكن هناك اصابات او اضرار للمباني.
0: السماء يعني بص ما اعلنوش عن يعني تصدعات في المباني او هدم او كذا، ما فيش اي حد اعلن ان في حاجه، بس الضربه كانت قويه يعني اهل القاهره حسوا بيها، لدرجه كمان يعني جميع محافظات الجمهوريه حسوا بيها.
1: هاي بدل على درجة القوة اللي كانت فيها الهزة.
0: طبعا وأتوقع فنم أكتر من 5 و7، أتوقع
1: أكتر
0: يعني ده مش 5، أكتر. أنا كنت صاحي وقاعد وشايف يعني شايف الوضع دوت، وأنا كنت قاعد في الشارع ده، في الشارع تتخيل بقى لما أكون في البيوت والأدوار العليا اللي الناس كلها أغلبها صحيت وحست بيها.
1: أخ محمد بدي أنتهز الفرصة معك، وتأمل بالفعل أنه الكل مرق بسلام. الوضع السياحي عندكم في مصر في شبه جزيرة سيناء وفي الجمهورية بشكل عام في الفترة الأخيرة؟
0: بص يا فندم الإقبال عندنا مش زي كل سنة والكلام ده كله، بالأخص مش بس من عندكم، من جميع الأسواق العالم طبعا عشان الوضع الحرب ومش الحرب والكلام ده كله، ولكن في إقبال يعني في إقبال، وفي فنادق مقفولة لحد يوم 25/8، يعني مقفولة بمعنى فيش فيها محلات
1: الحجز.
0: بالضبط يا فندم بالضبط، إنما كأعداد أنا بقول لحضرتك وبالذات من عندكم الأعداد خفت، اللي بيجوا أغلبهم الشباب الواحد ومراته، عشان طبعا موضوع الضريبة والكلام ده كله ليه تأثير قوي كمان.
1: طيب نتأمل أنه بالفعل تمرق هاي الفترة خير، وبتأمل السلام للجميع. محمد شكرا لك على المداخلة.
0: ربنا يخليك
1: يا فندم،
0: ربنا يخليك. شكرا جزيلا ليك يا فندم.
1: شكرا. عادت فرقة البيادر للدبكة الشعبية التابعة للمركز الجماهيري دير حنا من مشاركتها في مهرجان دولي أقيم في البوسنة، بعد أن مثلت البلدة والمجتمع العربي إلى جانب فرق من عدة دول. تنضم إلينا نيفين بيسان مديرة المركز الجماهيري في دير حنا، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيك ولكل المستمعين فرات.
1: يعني أخت نيفين مشاركة مهمة لفرقة البيادر الدبكة الشعبية.
2: طبعا أكيد، يعني احنا نفتخر اول شيء انه في عنا شباب وصبايا من مجتمعنا العربي وبالاخص من بلدتنا دير حنا اللي بياخذوا تراثنا وبيحيوا من جديد، مش بس على نطاق الدولة عنا هنا الا نطاق عالمي، فهذا فخر كبير لنا.
1: وعمليا هاي المشاركة تنضم إلى فعاليات أخرى، تنضم إلى أطر تقدم لأبناء الشبيبة. أريد أن أتحدث معك بالفعل من خلال فرقة البيادر ومن خلال هذا اللقاء عن الدور للمركز الجماهيري الذي تقومون به مع أبناء الشبيبة.
2: طبعا أكيد بالنسبة لنا كمركز جماهيري والرؤية تاعتنا هي أنه الشباب لهم أهمية كثير كبيرة في أنه إحنا نرفع مجتمعنا والوعي بمجتمعنا، إن كان لتراثنا إن كان لعاداتنا وتقاليدنا، والأضف إلى ذلك أنه اليوم الجيل الموجود لحتى نقدر نبني مجتمع صالح بدنا نبدأ كمان بالشباب اللي لنا. فالجيل الموجود اليوم خلينا نقول أكثر هو جيل للتكنولوجيا وللشاشات، ولكن من خلال فرقة الدبكة اللي هي من ناحية رياضية اللي كمان بهمنا نعطي هاي القسم لشبابنا، ومن ناحية ثانية هون إحياء تراث وعادات وتقاليد اللي هي قديمة اللي إحنا دائما نتوارثها من جيل لجيل، اللي يجي الشباب هني اللي يطلعوا ويشرفوا مجتمعنا في بلدان لحتى يعطوا العروضات هاي، فهذا كمان بيعكس صورة كتير مهمة عن البلدة وعن تراثنا. والإشي الأهم بالنسبة لإلنا هو إنه نوحد الشباب والصبايا ومجتمعنا على قيم وعادات اللي هي مهمة. اليوم كل الشباب بهمهن إن كان العمل والدراسة، لهذا إشي مهم، ولكن في هناك فعاليات لا منهجية اللي لها أهمية كثير كبيرة، فإحنا بنحاول دائما بكل فرصة نعطي فيها للشباب

0: إن كان القسم اللي فيه إنه يوقفوا على مسرح ويعطي عروضات، إن كان بقلب المركز الجماهيري فعاليات اللي هي مهمة، فإنه إحنا نيجي نمثل تراثنا العربي عن طريق الشباب، فهذا جدا مهم بالنسبة لنا وكرؤية لقلب المركز الجماهيري.
1: قد بتشوفي في التفاف من المواطنين حول هاي الفرقة، لأنه عمليا قضية الانسجام ما بين كيف ذكرت الشاشة والتكنولوجيا والتطور، وما بين الرقص الشعبي والدبكة والأمور الشعبية والتراثية في مجتمعنا مهمة جدا.
0: طبعا الفرقة لما أقيمت في سنة 2000 كبداية، كل بداية لها صعوبات، وفي شباب يتساءلوا نكون قسم من هاي الفرقة ولا لا، ولكن مع الوقت ولما شافوا قديش احنا عم نعطي هاي الأهمية وهذا الدعم، يعني إن كان احنا كمركز جماهيري وكمان كمجلس محلي اللي بيعطي دعم لهذول الشباب انه يكونوا بهذا الإطار، فصار في عنا اليوم على العكس وعي كبير وخلينا نقول قبول كبير بدرجة عالية من الشباب انه يتواجدوا عنا في الفرقة. طبعا احنا بنحكي اليوم ان احنا عندنا مدرسه لتعليم الدبكه، فهون بيتطوروا كل سنه، واحنا من اللي بيوصل لاخر شيء بيوصل معنا للفرقه الاستعراضيه اللي هي فرقه البيادر. فعلى العكس يعني اليوم انا كيف بشوف الفرقه، يعني احنا الاسبوع الجاي مدعوين كمان على مهرجان تراثنا في وادي جوز في القدس، فاحنا دائما كل فتره في عنا عروضات، والشباب على العكس تنبسط ان هي بتروح ولما بترفع العلم وبتقول احنا شباب بيرحلنا، فهذا فخر لنا ولالهم.
1: ويعني إذا تحدثنا عن مشاريع قادمة من حيث المركز الجماهيري عندكم في دير حنا، شو المشاريع القادمة على مستوى البلدة، تعاون مع بلدات أخرى؟
0: إحنا من ناحية البرنامج إحنا دائما نجي نطلع كيف نقدر نعمل خطوة كمان لقدام، فذا بجد أحدد حاليا بس فئة الشباب، لأن إحنا أنا كثير فئات اللي نتعامل معها، ولكن مع فئة الشباب إحنا بلشنا ببرنامج اللي هو للشبيبي اللي نعطيهن 3 ساعات يوميا لفعاليات هاتفي بقلب المركز الجماهيري. اللي بهذا الإطار في عنا فعاليات، في عنا ورشات بناء شخصية، مشاريع قيادية لحتى نعطيهن هذا المجال ونعطيهن اللي خلنا نقول الأساس الصح لحتى نقدر نتطور في كمان مشروع. في عنا مشروع اللي هو بعد حاليا احنا ما حكينا عنه، لكن المشروع القادم هو احنا رح ناخذ مجموعة من شباب دير حنا ورح نعمل لقاءات مع شباب من محلات أخرى، إن كان من مجتمعات أخرى، لحتى نعمل هاي الدائرة ونعطي مجال للشباب إنه يتعرف كمان على ناس جديدة بقلب الدولة. وفي عنا المشروع اللي بعده هو لقاء مع شباب من خارج البلاد.
1: طيب وحسن نتابع، ومهم جدا مثل هذه الفعاليات. شكرا لك نيفين بيسان مديرة المركز الجماهيري في دير حنا.
0: شكرا لك.
1: فقط ربما نعود على بعض العناوين بكل ما يتعلق بهذه الساعة الإخبارية. تحدثنا قبل قليل مع المحامي شادي سروجي الذي يترافع عن المتهم الذي دخل مسجدا في شفا عمر أطلق النار، لنستمع إلى مقاله.
2: حاليا بعد ما انفحص الموضوع فيش اي علاقة لاي تهمة امنية للمتهمين، حتى الشباك ما كملش الفحص، حكي معهم بس باول يوم، بعدين فهم انه فيش اي سبب امني يكونوا موقفين امني. كان في مشكلة بين اشخاص، المشكلة تفاقمت ووصلوا على المسجد وكان في اطلاق نار بالمسجد. المتهم اللي احنا مندافع عنه بقول انه اجوا يتهجموا علي فعشان هيك دافعت عن حالي. هو عنده إسباقيات نفسية، كان عنده مشاكل نفسية، متعالج نفسيا وبأخذ أدوية، وهذا السبب اللي خلاه ما يفكرش مظبوط قبل ما يتوجه للمسجد.

أبو ليل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، في تطبيق ناس. مصبصول، إلى اللقاء.

0: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
1: في اي بليس. تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: حطمنا الاسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. لقي الشاب إبراهيم التبني مصرعه على أثر سقوط مركبة عليها أثناء محاولته تصليحها داخل مرآب في شقيب السلام. وأفادت فرق الإسعاف بأنها حاولت إنعاشه بعد نقله إلى عيادة محلية وهو فاقد للوعي، إلا أنها اضطرت لإقرار وفاته في المكان. تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن رجل وأبنائه في منطقة ناحل جوف جنوبي البلاد، وذلك بعد أن فقدت العائلة الاتصال معهم، وكان الرجل قد اصطحب أبنائه في رحلة في المنطقة خلال ساعات الصباح قبل أن ينقطع الاتصال بالمجموعة. عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إنقاذ 6 أشخاص بينهم 3 أطفال على أثر اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 3 طوابق في مدينة الرمل. وأفادت سلطة الإطفاء بأن النيران اندلعت في خزانة الكهرباء بالطابق الأول، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان داخل المبنى، وجرى إخلاء العالقين ونقلهم لتلقي العلاج. تتواصل أعمال البحث عن رجل في الأربعينيات من العمر بعد أن فقدت آثاره في بحيرة طبرية، ووردت بلاغات تفيد بدخوله إلى مياه البحيرة تاركا متعلقاته الشخصية عند الشاطئ، وتشارك في عمليات البحث وحدة الشرطة البحرية. شرع دائرة أراضي إسرائيل والجهة الحكومية بأعمال تحريش أراض تعود لسكان قرية بئر الحمام في النقب بشكل يثير احتجاج السكان الذين يخشون مصادرة مساحات واسعة من أراضيهم. وفي حديث لراديو الناس قال حسين الرفايعة رئيس اللجنة المحلية في القرية إن المنطقة كانت قد شهدت أعمال تحريش تتجدد اليوم في المنطقة.
1: قوم الاستيلاء عليها منذ سنوات، وكان عمليات تحريش في سنوات ماضية، وكان هناك مواجهات وخرجت بعد نضال طويل ومرير في هذه المنطقة، واليوم عادت إلى المنطقة من زاوية أخرى من منطقة بير الحمام. حاولنا اليوم استصدار تصريح لبناء خيمة والشرطة ترفض، طبعا هو مش قانوني، نحن ذاهبون إلى المحكمة من هذا الدار تصريح لبناء خيمة في الموقع. الناس مصرين على الدفاع عن أرضهم، تبقى البيت وهو مهدد والأرض مهددة، وما في إلا دفاع عن أرض والصمود ولا صبر حتى أنه يتغير الوقت بغير هذه السياسة.
0: قدمت النيابة العامة تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق رجلين من سكان شفا عمر في أعقاب التحقيق في قضية إطلاق نار في أحد مساجد المدينة. ووفق الشرطة فقد ألقي القبض على المشتبه الرئيس بعد مطاردة استمرت ساعات، فيما اعتقل مشتبه ثان بشبهة إخفاء المسدس المستخدم في إطلاق النار والذي عثرت عليه الشرطة لاحقا. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي شادي سروجي إن إطلاق النار كان في أعقاب خلاف بين مجموعة من الشبان.
2: حاليا بعد ما انفحص الموضوع فيش أي علاقة لأي تهمة أمنية للمتهمين، حتى الشباكة ما كملش الفحص، حكي معهم بس بأول يوم، بعدين فهم إنه فيش أي سبب أمني يكونوا موقفين أمني. كان في مشكلة بين أشخاص، المشكلة تفاقمت ووصلوا على المسجد وكان في إطلاق نار بالمسجد. المتهم اللي إحنا مندافع عنه بقول إنه أجوا يتهجموا علي فعشان هيك دافعت عن حالي. هو عنده إسباقيات نفسية، كان عنده مشاكل نفسية، متعالج نفسيا وبأخذ أدوية، وهذا السبب اللي خلاه ما يفكرش مضبوط قبل ما يتوجه.

0: مسجد.
1: نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تكون بلاده منخرطة في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك خلافا لما كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح بقائي أن المفاوضات الجارية مع عمان تبحث مسارا جديدا في هرمز يضم ممرات للدخول والخروج عبر المضيق. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، ومع ساعات المساء والليل تمسي الأجواء إلى حد ما لطيفة في معظم الأماكن. تستمعون الآن إلى برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني. متابعة ممتعة، في أمان الله وحفظه.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الاجتماعي.
1: بالمختص المفيد
2: مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. مئات العائلات تواجه في البلاد ظروف اجتماعية وأسرية بإمكاننا نوصفها بأنها معقدة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى اتخاذ قرار بإخراج الأطفال من بيوت وعمليا نقل إلى أطر بديلة لتضمن رعاية وحماية. في ظل النقص المتواصل في العائلات الحاضنة وبشكل خاص في المجتمع العربي، يبقى عدد من الأطفال في انتظار هذا الإطار العائلي الدافئ الآمن والمستقر. في هذا العدد من برنامج المختص المفيد نسلط الضوء على ملف العائلات الحاضنة ونناقش واقعه وأهميته في المجتمع العربي. على كرسي المختص تجلس حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة بمديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. أهلا وسهلا فيك حنان.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا فيك. يعني اليوم هيك حلقتنا بنقدر نقول بالعنوان العريض تتطرق لملف جدا إنساني، ورح نسمع منك كتير تفاصيل حول مفهوم العائلات الحاضنة. ومن هذا الباب بحب أنه أبلش، كيف اليوم بتعرفوا العائلات الحاضنة حنان وطبيعة دورها في حياة الطفل؟
1: طبعا العائلات الحاضنة هذه خدمة بتوفرها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، وبتعمل بموجب قانون العائلات الحاضنة من سنة 2016 اللي انسن بهدف تنظيم تواجد ومعيشة الأطفال دون سن 18 في بيوت وفي عائلات غير عائلاتهم الأساسية لظروف قاهرة خارج عن سيطرتهم، بسبب حالات كانوا أطفال موجودين في بيوت غير بيوتهم أقارب معارف وهن بدون ما يكون في تنظيم قانوني للموضوع. أجت هذا الخدمة لحتى تعطي بديل للأطفال للأسف الشديد اللي بيعيشوا ظروف صعبة قاهرة، اضطروا جهات المختصة المخولة وإلهن صلاحية يتخذوا هذا القرار إنه يطلعوهن من بيوتهن وينقلوهن على بيت ثاني دافئ بديل يعطيهن البيئة الآمنة والمستقرة والدافئة والحب اللازم لحتى ينمو بشكل سليم. والعائلات الحاضنة باسمها هي أولا يعني لغويا حدا بيحتضن طفل اللي بيعطيه الرعاية اللازمة لإله على عدة جوانب، إن كان عاطفية جسدية تعليمية نفسية وإرشاد زي كل طفل ثاني ما بحاجة لعائلة اللي هي تحتضن وترعى وتنمو وترعى لنمو اللي هو سليم ومتناسب لاحتياجاته المختلفة. فدور العائلة الحاضنة هون هي إنها تعطي فعلا بيت تفتح قلب

0: جنبها وبيتها لهذا الطفل اللي بمرق ظروف صعبة وتعطيه بيئة مستقرة آمنة خالية أو خلينا نقول قدر الإمكان سليمة مع مرافقة من جهات مختصة مهنية اللي تعطيهن كل الآليات والأدوات اللي هي تمكنهن من هذا
1: الدور. هيك في هاي النبذة والإجابة كمان أعطتيني كتير خلينا نقول محاور اللي لازم نطرحها ويمكن بدورنا هيك نوضحها لجمهور مستمعاتنا ومستمعينا. بفكر حنان إنه بعد لليوم في لبس أو عدم فهم ما بين هيك الفرق ما بين العائلة الحاضنة أو مسار التبني, وبالمجتمع العربي كمان مهم إنه نوضح الفرق ما بين المسارين. شو بنقدر نحكي عن هذا الجانب؟
0: صحيح, هي نقطة كثير جوهرية في هذا الباب. في خلط وفي لبس فعلا في مجتمعنا بسبب إنه أولا هي مصطلحات اللي هي مش كثير مألوفة, كمان إنه هي في الجانب الديني بيدخل في الموضوع. الفرق بين التبني والعائلات الحاضنة في فرق واحد جوهري اللي هو عمليا العائلة الحاضنة هي خدمة محدودة في الزمن. هي مش الطفل بنتقل لهذه العائلة لفترة زمنية محدودة مؤقتة لحتى يتم إعادة تأهيل أهله البيولوجيين ويقدر يستعيدوا. طبعا ممكن هذه الخدمة تدوم سنوات, في أطفال دخلوا من الولادة وظلوا لجيل 18 بسبب أنه كان في صعوبات في إعادة تأهيل الأهل, ولكن هي خدمة اللي هي محدودة تعطي البديل فعلا مؤقت للطفل لحتى يمرق فترات ومراحل العمرية.
1: في العائلة الحاضنة يتم إخراج الطفل لفترة مؤقتة, ممكن ما بنعرف بالضبط شو حدوده أو وينته, ولكن من المفترض أنه يعود بمرحلة ما لعائلته البيولوجية
0: لما تستعيد قدراتها وإمكانيتها أنها ترعى الطفل كاللازم. والتبني طبعا اللي هو في جهة مسؤولة مختصة في وزارة الرفاه مختلفة عن العائلات الحاضنة اللي بتدير كل هذا الملف. طبعا التبني هو أكثر اللي بنتقله بشكل دائم لعائلة ثانية, وإحنا في الجانب الديني هون عنا أحيانا خلط, وممكن هذا الإشي يكون عائق إنه عائلات تتخذ هذا القرار. وهون إحنا بنحدد وكثير بنشدد على الموضوع الفرق إنه العائلات الحاضنة حتى دينيا, وأنا ما بخوض بهذا الجانب لأني مش مخولة, ولكن في حديث عملته مع الشيخ رائد بدير اللي هو مدير رئيس دائرة دار الإفتاء المحلية, حكى إنه كل موضوع العائلات الحاضنة هي فكرة إلها نموذج أولي في ديننا الإسلامي اللي هي الكفالة. والكفالة هون مش بس ليتيم, لكل مستضعف بحاجة حدا يرعاه علشان يتطور وينمو بشكل سليم. فهذا إشي كثير اللي هو بحث على ديننا, وطبعا كل قيمنا الإنسانية والديني بتحث على هذا الموضوع, في إله كثير مردود معنوي وإنساني كبير.
1: ودائما الباب مفتوح لاستشارة طبعا رجال
0: طبعا أكيد كل حدا اللي هو بفكر بهذا الخطوة يتوجه للجهات المعنية
1: لحتى
0: المختصة
1: لحتى يأخذ الإجابات فعليا. الأطفال اللي بحتاجوا لعائلة حاضنة, ذكرتي أنه في حالات ممكن تكون من جيل الطفولة المبكرة, إذا بدخلينا شوي ب الخلفية الظروف شو ممكن تكون الأسباب, شو معدل الأعمار كمان حنان؟
0: هذا الخدمة العائلات الحاضنة مخصص لأطفال من جيل الولادة حتى جيل 18 سنة للقاصرين طبعا. أخرى مرة بيكون فيه ظروف كثير صعبة وصلوا لها الأطفال, هذا اللي بيقدروش يكملوا حياتهم في بيت الأهل البيولوجيين اللي انولدوا فيهم. فهذه الظروف ممكن تكون إهمال شديد, عنف أسري, يكون الطفل بخطر في بيته, وبضطر الجهة اللي بتعتني فيه والمسؤولة عنه واللي هي مخولة وإلها الصلاحية القانونية تتخذ هذا القرار, إن كان محكمة إن كان لجان اتخاذ القرارات في أقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية, تقرر إنه وصلنا لمحل إنه للأسف الشديد الطفل ما بيقدر يكمل في بيته وبحاجة لمكان بديل. تحت جيل 8 سنين القانون بيعطي أولوية طبعا لعائلة حاضنة, أحيانا فيه بيكون حاجة يطلع لمؤسسة أو حتى العائلة بتطلب يطلع لمؤسسة, ولكن إحنا في القانون وفي الالتزامنا الإنساني والمهني إنه نعطي الولد بيئة اللي هي عائلية أسرية بالذات للجيل الطفولة المبكرة. وهذه الخدمة بتمتد لحد جيل 18 أو 21 سنة. أخرى مرة أطفال اللي هم أجوا في ظروف خارج عن سيطرتهم, الأهل ما عندهمش القدرات والإمكانات إنهم يقدروا يرعوهن بشكل سليم, بحاجة لمساعدة, بحاجة لحدا يشارك يأخذ عنهن هذا المسؤولية في هذا الفترة. وأحيانا في أهل هم نفسهم بتوجهوا, كان عندنا حالات من هالنوع, أهل توجهوا وحكوا إنهم مش قادرين يكملوا
1: لهم بنفسهم.
0: نعم, كان عندنا حالات حتى في أطفال انولدوا في المستشفى مع احتياجات معينة خاصة اللي خلوا الأهل يقولوا إحنا ما عندناش القدرة إن نكون بهذا المسؤولية الكبيرة ونكون أهل لهذا الطفل, فهم بنفسهم توجهوا بطلب مساعدة وإنهم يلقوا لهم عائلة بديلة
1: لحتى يكون طفل في هذا الإطار.
0: طبعا كل الهدف أن نعطيهم تجربة إيجابية غير عن التجربة السلبية اللي للأسف مركوها في بيتهم, وإحنا نعطيهم تعويض
1: بعيدا عن الأحكام بيكون في ظروف قاهرة.

0: مرات فعليا مثل ما عم بتقولي.
1: كل إنسان وإله الحياة وظروفه اللي هي مرات بتخليه يضطر يوصل لمحل اللي هو خارج عن سيطرته. طبعا في بهذه الحالة انوجدت هذه الخدمات لحتى تعطي فرصة برضو للطفل طبعا ينمو بشكل سليم, وبرضو للأهل إنهم يمرقوا تأهيل ويرجعوا لقدراتهم وإمكاناتهم لحتى يرعوا ابنهم.
0: حنان, شو بنقدر نحكي اليوم عن الحاجة بالمجتمع العربي وإن لم نتطرق لمعطيات دقيقة أو جافة أو بالأرقام, لأنه فكر يعني صعب نتعامل مع الأطفال في هذا السياق وكأنه رقم, إحنا بحاجة لاثنين أو لعشرة إن يدخلوا لهذا الإطار. من متابعتكم شو حجم الحاجة؟
1: الحاجة كبيرة أخرى زي ما حكيتي, مش بالعدد وبالرقم. الأرقام هي مش هنا المهمة, وإنما الحاجة بالفعل بين قديش في أطفال بيستنوا بقائمة الانتظار لعائلة تعطيهن هذا البيت, ولبين كمان السنين الأخيرة اللي هي زادت من هذه الفجوة بين الحاجة بين الأطفال هذول اللي بحاجة لعائلة لبين العائلات الحاضنة اللي مسجلة في سجل العائلات اللي عندهن هذا الاستعداد. سنوات الأخيرة للأسف الشديد في كل البلاد في تناقص في العائلات الحاضنة المستعدة إنها تكون في هذه الخطوة, من الكورونا للحروب للظروف الأمنية الصعبة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي اللي بالذات بتميز فيه مجتمعنا العربي. طبعا كل هذه الأمور ممكن زادت الفجوة. ما بنحكي بس عن أطفال اللي هن بقائمة الانتظار هسه بدهن عائلة, أنا احنا بناخذ بعين الاعتبار كمان الاطفال اللي هن يمكن صف ثاني اللي هن موجودين بعدهم في بيتهم الاساس, ولكن هم موجودين في ظروف صعبه. قسم الخدمات الاجتماعيه بيحاول بكل الامكانيات والموارد انه يخلي البيت متماسك ويكمل يرعى الطفل, ولكن باي لحظه ممكن يصير تفاقم ويضطر الطفل يطلع ممكن حتى في حاله طارئه لبيت ثاني. فهذول برضو الاطفال بحاجه بكل لحظه ممكنه لهذا الخدمة. فإذا مش بس القوائم الانتظار الموجودة عندنا بالعشرات, وإنما في كمان مئات الأطفال للأسف موجودين في ظروف صعبة في بيوتهم, وبأي لحظة هون مرشحين يستعدوا في هذه الخدمة
0: اللي وارد إن يحتاجوا فعليا للانتقال لهذا الإطار. هذا المعطى اللي عم تحكي عنه وهي الفجوة, حنان بخدني لأني أسألك عن المعايير اللي اليوم توضع إن كان بموجب القانون أو بنود القانون. شو هي المعايير الأساسية اللي بتخلي عائلة بإمكاننا إن تكون عائلة حاضنة, وهل نتحدث فقط عن عائلات أم بإمكان فرد أيضا أنه يحتضن طفل بحاجة؟
1: في موضوع المعايير ممكن نقسم الموضوع لفئتين. ممكن نروح على المعايير اللي هي كثير أساسية, شروط أساسية اللي تتوفر كان في أشخاص لسؤالك منفردين رجل أو امرأة شايفين حالهن ملائمين, وإن كان لعائلة في شروط أساسية اللي هي أكثر تقنية, ما مش تقنية بالجانب السطحي تبعيها, كل شرط من هذا في من وراء تفكير واستناد لاحتياجات الطفل لحتى يكون تتوفر في هذا العائلة. إن كان شروط عمرية, جيل الأدنى هو 25 سنة, إن كان الوضع المادي, ما بنحكي عن وضع مادي اللي كثير مطلوب يكون عالي, وإنما وضع متوسط اللي يقدر يلبي حاجات الطفل في مراحله المختلفة ويكون في استقرار مادي. كمان الوضع الصحي هو إشي اللي بنفحص لأن ما يكون في أوضاع صحية تمنع إنه العائلة الحاضنة تقوم بتأدية وظائفها تجاه هذا الطفل اللي هي بحاجة لإلها. وكمان بنفحص إنه ما في ملف جنائي, ما في بالخلفية صعوبات معينة مثل إدمان وهذه الأمور اللي هي ممكن تأثر. كمان كله من باب إنه إحنا نحافظ قدر الإمكان نوصل لوضع آمن ومستقر لهذا الطفل, ونمنع منه كمان تحديات مستقبلية.
0: طفل بيئة آمنة ومستقرة. صحيح. وهذا هو المطلب
1: طبعا. وبالباب الثاني هي الأكثر المعايير الإنسانية اللي احنا بندور عليها. بعد ما تتوفر هذه الشروط الأساسية كمان التعليم يكون حد أدنى 10 سنين تعليم, نحكي عن أكثر طبعا اللي هي شخصية الناس المتقدمين لهذه الخطوة, يكون الناس اللي عندهم قدرة على احتواء الوضع اللي جاي منه الطفل. نحكي كمان عن إنه بالعائلات الحاضنة العلاقة مستمرة أحيانا كثيرة مع الأهل البيولوجيين, قديش هذه العائلة رح تقدر تحتوي الوضع المركب هذا, قديش بتقبل الطفل, قديش عنده وعي لحاجاته ويقدر يوفرها, كثير مهم كمان انه يقدر يطلب المساعدة وقت اللزوم. احنا ما بنحكي عن عائلات مثالية ولا بنطلب أبطال خارقين في هذا الباب. صحيح. احنا بدنا ناس تكون واعية لقدراتها وتتوجه لمساعدة من الجهات المختصة اللي راح ترافقهن كل الطريق. فهذا أكثر شيء الناس اللي هي متقدمة لأنها تكون

0: من مرافقتكم للعائلات اللي بتحتضن، شو بتكون بالمجتمع العربي طبعا الدوافع الشخصية الإنسانية الاجتماعية اللي بتخلي عائلة أو فرد ياخذوا هاي الخطوة ويتوجه وإن كان يعني بالمستوى الأول للاستشارة؟
1: هذه هي القضية الجوهرية في كل الموضوع هذا. بفكر أنه طبعا في دراسات على هذا الموضوع ودراسات العامة بشكل عام لكل الإنسان كيف في بحثه عن المعنى بتحكي عن عامل كثير مهم، أنه بيعمل شغلة ما في منها مقابل مردود مادي، بيعمل العطاء بشكل عام هو إشي بيخلي الإنسان بالضبط. هذه أمور أكيد بترتبط بشكل مباشر في موضوع العائلات الحاضنة، عائلة اللي بتأخذ على حالها مسؤولية وخطوة مش بسيطة مع كل الظروف اللي الطفل بيجي فيها، هو أكيد إنسان بدور على إنه يعطي. الدافع الديني كمان دافع اللي هو قوي، يعني إحنا بنشوف أكثر نسبة العائلات الحاضنة موجودة في المجتمعات المتدينة إن كان العربية أو اليهودية، لأنه دافع كثير بيخلي الناس هاي تقدم على هذه الخطوة. كمان مرة العطاء هذا إشي كثير مهم، يعني من أنا أخذ ظرف زي هذا، طفل موجود في وضع زي هذا أعطيه فرصة حقيقية إنه يتغير مساره ويطلع من الدائرة الضائقة اللي هو انولد فيها، هو إشي كثير كبير. وكمان في دراسات على العائلات اللي هي موجودة وأخذت طفل لحضنها وأخذت كمان أطفال مع الوقت، وبحثوا معهم شو عن جد المردود بعد ما جربت هذه التجربة، وحكوا إنه شكل إشي كثير مهثير للاهتمام إنه الدخول طفل بشكل بهذه الظروف بدون طبعا مقابل بالآخر تقريبا بدون مقابل مادي أثرت على حتى شخصية الأولاد هم البيولوجيين، كثير قوت العلاقة الأسرية، غرست ساهمت في غرس القيم والمبادئ طبعا الإنسانية والحب العطاء عند هذول الأولاد، وهذا الإشي كثير عزز القيم في البيت.
0: جميل.
1: وهذا الشيء كثير حلو أنك تسمع من هذه العائلات اللي هي كمان إلها إيد في إن إحنا نجند كمان عائلات من تجربتهم الشخصية.
0: طبيعي، وبعيدنا للنقطة اللي افتتحنا فيها هاي الحلقة وقلنا قديش فيها رسالة إنسانية. قبل ما نخرج لفاصل بدي أسألك بالمقابل، شو الأسباب اللي بتخلي عائلة تتردد؟ يعني مثلا بتوجهوا بس برجعوا بترددوا، مثلا أنا سمعت مرة فكرة التعلق، كل موضوع التعلق يمكن هذا الطفل يبقى عندي لسنوات بعد هيك بده يرجع لحضن عائلته. كيف تتجاوزوا هاي الجزئية مع عائلة أو فرد اللي كتير معني بس متردد لأجل هاي النقطة؟
1: بالفعل هي هذه نقطة اللي هي ممكن تشتغل سلاح ذو حدين. موضوع المحدود الزمن، في ناس ممكن هالإشي يشجعهم إنه أنا في مسؤولية لحد معين والطفل بيرجع لبيته أو بتوجه لأيطار ثاني، وفي ناس بالعكس ممكن هذا يكون عامل معيق لاتخاذ القرار لأنه بالضبط بالمحل إنه هو بتعلق فيه. طبعا إحنا واعيين للعقبات والمخاوف اللي موجودة عند العائلات وهي شرعية جدا، أخرى مرة هذه خطوة مش بسيطة وفيها مسؤولية. ممكن الناس زي ما حكينا الخلط بين موضوع العائلات الحاضنة والتبني في الجانب الديني ممكن يكون هذا سبب اللي بيخلوهم يترددوا، ممكن كل موضوع المسؤولية الكبيرة اللي أنا أخذها على حالي وقديش رح أكون إلي جزء كثير كبير في تقرير مصير هذا الطفل، هل رح أقدر أقوم في كل الواجب اللي ملقى علي، هل رح أقدر أعطيه كل الحاجات اللي هي وأتعامل مع التحديات اللي هو جايبها. طبعا الطفل اللي بوصل لهذا الظرف بيكون جاي من خلفية مش بسيطة.
0: صحيح.
1: وممكن في ناس بتفكر إذا هذه الخلفية قديش أثرت على شخصيته، قديش رح أجيب معه تحديات، هل رح أقدر أتعامل مع هذه التحديات. كمان ممكن يكون تخوف من إنه كل موضوع المؤسسي اللي داخلي في الصورة، طبعا المرافقة اللي في الموضوع إن كان الوزارة والأذرع المختلفة عن طريقة رح ترافقه، ممكن يحسوا في دخول للخصوصية.
0: صحيح.
1: ممكن أكون مراقب، ممكن يكونوا كل وقت يفحصوني إذا أنا بالفعل على قدر هذه المسؤولية. هذه تخوفات هي شرعية وطبيعية، ومهم جدا لكل عائلة عندها هذا التردد وهذا التخوف تستشير وتتوجه.
0: صحيح.
1: وتفتح هذا الموضوع لأنه هو عادي جدا، وإحنا عنا أجوبة لهذه التخوفات قدر الإمكان، بس هي إشي عادي جدا لأنه أخرى مرة إحنا بنحكي عن أمر مش بسيط.
0: ويمكن عشان هيك أنتم موجودين كمان في كل ما يتعلق بموضوع الرد على التخوفات والأسئلة والاستفسارات.
1: أكيد.
0: رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل حنان، ولكن نخرج إلى فاصل قصير ومن بعد نواصل هذا العدد الخاص من برنامج المختص المفيد وموضوع حلقتنا العائلات الحاضنة.
2: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الإجتماعي.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 60 50.
4: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الاجتماعي.
5: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، موضوع حلقتنا العائلات الحاضنة، وترافقني في هذه الحلقة اللي تحمل هذه الرسالة الإنسانية حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة في مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. عن جديد برحب فيك حنانك. قبل الفاصل طرحنا مجموعة من المحاور يمكن اللي بتوضح الكثير من التفاصيل، أجل وقت أني أسألك على سيرورة التقدم بالطلب والإجراءات، من وين منبلش؟ يعني العائلة المعنية أو الفرد اللي معني، وين الخطوة الأولى اللي ببلش فيها؟
1: بعد ما حكينا عن ممكن التخبطات اللي بتمر فيها عائلة اللي هي جاهزة، حاسة حالها جاهزة بس بحاجة لتحديد ومساعدة، بعد ما مركت هذا الاستشارة ممكن وقررت هذا القرار أنها هي معنية تتقدم لسجل العائلات الحاضنة، ممكن تتوجه إما لمركز الخدمات 118 التابع لوزارة الرفاه وضمان الاجتماعي، أو لواحد من الجمعيات اللي هي مفعلة، الجمعيات اللي أخذت ترخيص إنها تفعل هذه الخدمات في كل البلاد، هني 5 جمعيات ممكن يتوجهوا لواحد منهم. طبعا في بداية أول مرحلة هي كل المستندات الأساسية المطلوبة اللي حكينا عنها المرتبطة في الشروط والمعايير الأساسية، وثائق اللي هي أكثر بالوضع الصحي، موافقة على فحص الملف الجنائي، توصيات من أشخاص ممكن يتواصلوا معاهن، تعبئة استبرة طبعا عن حياتهن عن الدوافع تبعيهن. بعد ما كل هذه الوثائق تكون مظبوطة بتقدموا لمرحلة الفحص. هذه الجمعية فيها طواقم اللي هي متخصصة في التشخيص ومتابعة العائلات اللي المعنية، بيعملوا معهم مقابلات، زيارات بيتية، حتى بتحدثوا مع ناس اللي هن بيوصوا عليهم، بيفحصوا وضع البيت، الولاد إذا في ولاد بيولوجيين موجودين في البيت بتحدثوا معهم، عدة زيارات
0: من تهيئة يعني كل أفراد العائلة،
1: التهيئة أو الفحص طبعا الاستعداد وفعلا الملائمة العيلة. بعد ما يمرقوا هذه المرحلة اللي هي بين 2 إلى 3 أشهر بتقدموا في عشان ياخذوا صورة قدر الإمكان شاملة عن العيلة، بيقدموا التوصية للتفتيش، بوصل الطلب للتفتيش في الوزارة حسب

0: المحل اللي ساكن فيه، والمفتش بفحص طبعا انه في بتتوفر الشروط المناسبة، وحسب التوصية اللي تقدمت من هذه الجمعية بتقدم مع توصيته للجهة العليا اللي في وزارة الرفاه، جهة مسؤولة شخص ماخذ الرخصة اللي هو يعطي الموافقة النهائية للعائلات، لانه هذه العائلات هي بتاخذ رخصة في القانون بكل ما تحمل الكلمة من معنى بموضوع الترخيص، وهذه سيرورة اللي تمرقها العائلة. طبعا مهم كل موضوع الملائمة ده احنا بدنا نتطرق لها عن طريق السيرورة.
1: هون يتبادر هذا السؤال للأذهان، كيف بتتم ملائمة الطفل للعائلة أو العائلة للطفل اللي عم بنتظر هذا الإطار؟
0: بعد ما العائلة تأخذ الموافقة النهائية على إنها مخولة تكون عائلة حاضنة، بتمرق كمان تحضير، دورة تحضيرية اللي تقربهم من هذا العالم، شو هي العائلة الحاضنة، وظائفها المطلوب منها، وكمان على عالم الطفل اللي ممكن يوصل. وكثير مهم إنه في هذه السيرورة، في هذه المقابلات، الجهة المختصة اللي عادة عاملين اجتماعيين مشخصين بفحصوا النقاط اللي بتميز كل عائلة، شو هي قدراتها، نقاط القوة فيها، نقاط التحسين، وين إمكانياتها، وين حدودها، لحتى في لما بدهم يدمجوا طفل يكون في ملائمة قدر الإمكان، لأنها هذه قضية جدا مهمة. وإذا بدنا نتطرق أكثر لهذا المحور، الملائمة هي إشي كثير مهم وجوهري لإنجاح هذه الخدمة ولإنجاح هذا الإطار. فبتم ملائمة بين طبعا حتى العائلة الحاضنة لما بتقدم الطلب، في عندها طلبات معينة إحنا نأخذها بعين الاعتبار قدر
1: يعني
0: الإمكان.
1: على سبيل المثال ممكن عائلة تطلب إنه ما يكون في مرحلة الطفولة المبكرة
0: ممكن
1: مثلاً.
0: ممكن، وهذا إيش بالعكس إحنا بنحترمه، يعني كل إنسان عنده قدراته اللي بيعرفها وواعي لإلها، بالعكس يحكي أنا بقدر أكثر أتعامل مع مراهق أكثر، بقدر أتعامل مع طفل صغير، فهذه الأمور إحنا بناخذها بعين الاعتبار قدر الإمكان. وإذا بيكون طفل في قائمة الانتظار مناسب لهذا، مش بس طلبات العيلة وإنما طبعا في النقاط اللي طلعت في التشخيص، إحنا بنحاول قدر الإمكان تكون ملائمة كبيرة لحتى نمنع تحديات اللي إحنا ما بدنا إياها، وما بدنا أخرى يصير تنقلات ويصير تغييرات في حياة الطفل.
1: ومن خلال هذا المسار كيف عم بفهم حنان، يعني كل ما يتعلق بتقييم الجاهزية النفسية والعاطفية للعائلة بيكون جزء لا يتجزأ وبستمر كمان كمرافقة من قبلكم؟
0: صحيح، طبعا احنا ما بنحكي عن حالات الطوارئ، في أطفال للأسف بيطلعوا بحالة طارئة من البيت، حتى بيكونوا بالمدرسة بيرجعونش على البيت، احنا بنحكي عن أطفال اللي هن بيستنوا، صحيح ظروف صعبة، ولكن اما موجودين في مركز طوارئ او في مؤسسة معينة مؤقتة لحتى يلقوا العيلة المناسبة. في هذا الفترة من حد ما تتقدم طلب العائلة الحاضنة، عمليا بتبدأ التجهيز، الكشف اللي بتمرك العائلة الحاضنة على هذا العالم الطفل، على احتياجاته، هي عمليا تجهيز. طبعا المقابلات اللي بتنعمل مع العائلة مع أفراد الأسرة هي كلها تتطرق لموضوع الجهوزية، بتنفحص الجهوزية، بنشغل على الاستعداد، طبعا ما في حدا بيكون مستعد 100%، هذا جزء من السيرورة اللي بمركوها والدورة التحضيرية اللي باخذوها، في غلاف كامل متكامل مع العائلة، جهات مختصة بترافقهم لكل هذا الطريق، بتجهز العائلة من جهة، بتجهز الأفراد الأسرة الموجودين فيها، حتى العائلة الموسعة أحيانا. وكمان بالمقابل الطفل اللي بيكون أخرى مرة مش بحالة طارئة، إنما في إمكانية لتجهيز تدريجي، وهذا إشي كثير مهم لأنه ينتقل لبيت ثاني، هذه خطوة مش بسيطة، فقدر الإمكان إحنا بنشتغل على تجهيز الطرفين.
1: فتجهيز الطرفين فعليا بكل ما يتعلق بهذه الجوانب 100%. حنان، خلال هاي المرحلة قديش بتشوفوا بالذات في فترة تجهيز العائلة، قديش بتشوفوا الجانب الإنساني من هاي القضية رجع وبرز؟
0: كثير، أعتقد كل الموضوع بلف وبدور بالآخر على هذا المحور الإنساني، يعني لما بتشوف بتطلع الدوافع طبعا بالمقابلات وبالكل هذه السيرورة التحضير، بتطلع الدوافع الإنسانية الموجودة عند هذه العائلات اللي هي كثير بتقربهم من هذا العالم، وبتبدأ تقربهم من الفعل، من الواقع، من كيف بدهم يتعاملوا مع الطفل. وبالمقابل لما بتشوف طفل كمان اللي هو انتقل لعائلة ملائمة إله، وكيف بتأقلم وكيف بتغير مساره، هذا إشي كثير بقوي الدوافع الإنسانية الموجودة عنده لكل الأطراف، إن كان العائلات وإن كان الجهات على فكرة اللي بتشتغل فيها، يعني إحنا صحيح اليوم تبعنا في الشغل هو مش بسيط، بنتعامل مع حالات إنسانية مش بسيطة، ولكن من هذا الجانب، من هذا الباب بالذات، إحنا بخلينا أكثر نشدد ونشتغل في كل طريقة ممكنة لحتى نأمن هذول الأطفال ظروف أحسن ومستقبل أفضل.

0: بجملة حنان عشان نستغل الوقت للأسئلة المتبقية، الناس كمان يعني بتفكر إنه في دعم مالي بما يتعلق بهذا الموضوع، احكي لي بجملة عن أشكال الدعم اللي بتتلقاها العائلة.
1: هذا مهم جدا، لأنه كمان مرة هذا ممكن يكون شغلة العائلة بتفكر فيها في كل موضوع اتخاذ القرار. أشكال الدعم كثيرة ومتنوعة في هذا الجانب، بداية أخرى مرة من الدورة التحضيرية اللي بتلقوها من جهة مختصة، لا التوجيه اللي باخذه بشكل ثابت ومستمر، الوزارة أخرى أعطى الترخيص لجمعيات اللي هي تفعل هذه الخدمة، بتعطي مخصص شهري، صح المبلغ كثير بسيط ولكن مخصص لأنه يجيب يلبي احتياجات الطفل الرئيسية. هذه الجمعية كمان بتخصص عامل اجتماعي مرافق للعيلة بيزورها بشكل ثابت في البيت، بيكون عنوان ثابت لإلها لكل استشارة لكل توجه لكل مساعدة، هو موجود في كل الوقت لإلها وبجانبها. مجموعات دعم الجمعيات تعملها، أيام تأهيلية، فعاليات ترفيهية، كل هذه الأمور طبعا كمان إحنا كوزارة كل موضوع التفتيش والفحص والمتابعة هذا شيء برضو إحنا بنعمله بطرقنا، كل هذا الموارد عشان الترافق العائلي ونوصل لأحسن ظروف ممكنة في هذه العائلة.
0: حتى الطفل فعليا كمان زي ما قلت الاحتياجات الأساسية والرئيسية تلبى لحد اليوم. حنان أنا متأكدة كمان من حديثنا خارج الاستوديو، بعد في مفاهيم خاطئة، بعد في يمكن تخوفات، بعد في عوائق اجتماعية وثقافية. بفكر وجودنا في هاي الحلقة هيك واحدة من الوسائل اللي فيها عم نحاول نوضح هاي الجوانب. كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع وشو بتحب تضيفي بما يتعلق بهذا الجانب؟
1: كمان مرة فعلا السنوات الأخيرة احنا بنواجه صعوبات في موضوع الخدمات الاجتماعية، لأنه الأزمات المتتالية فاقمت من كل الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها الفئات المهمشة، واحدة منهن هن الأطفال اللي في خطر، وبالتالي كل موضوع العائلات الحاضنة للأسف بمرق في صعوبة. فمن هذا الباب ومن إيمان الإيمان المهني والإنساني في عنا كوزارة وكمجتمع إن نوفر العدالة وتكافؤ الفرص لهذول الأطفال ونطلعهم من دائرة الخطر، إحنا بنشتغل كوزارة بكل طريقة ممكنة أن إحنا نكشف المجتمع ككل ومجتمع العربي بالذات على هذا الموضوع، على هذه الخدمة إنها موجودة. بداية الكشف هو إشي كثير مهم كمرحلة أولى. مجتمعنا الكل بيعرف يعني بمرق بأزمة، ومن يعني بدون علاقة مجتمعنا العربي بيعيش وضع اقتصادي اجتماعي متدنن للأسف. وهذا الأمر طبعا بثقل على العائلات، فيعني بحالهن يقوموا في واجباتهن لأولادهن بيكون صعب، فما بالك يأخذوا على عاتقهن أخرى أطفال وأخرى مسؤولية. ولكن أنا حمن آمن كثير في مجتمعنا العربي مجتمع بحب العطاء وبهمه التكافل الاجتماعي، وكل إنسان عنده إمكانات أكثر يعطي الناس اللي هن ظروفها وحظها مكان عاثر. كل هذا علشان نعمل ونقدم نسيج اجتماعي أفضل، وإحنا كثير من هذا الباب وبنعرف إنه ملان ناس عن جد بدهم وبدوروا على طريقة هم يعطوا، وكل إنسان بيعطي في مجاله في وظيفته في جزءه، كل حدا إله الطريقة اللي هو يعطي فيها لمجتمعه ويساهم في تطوره. وهذه العائلات الحاضنة ممكن هي تكون بالأعداد مش كبيرة ولكن في جودتها وفي تغيير مسار، حرفيا تغيير مسار طفل من دائرة الخطر والضائقة لإنسان عادي بيشتغل بتعلم بيعيش حياة طبيعية.
0: ونرجع مجددا لهي النقطة الجانب الإنساني حنان، وقبل ما هيك نختم برسالتك وطرق التواصل أيضا والاستفسار، خليني أسألك بما يتعلق بالجانب الإنساني. دايما القصة أو التجربة بتوصل رسائل، من خلال تعاملك مع كل هاي الملفات في قصة بتحبي تشاركي فيها طبعا مع الحفاظ على خصوصية العائلات، قصة معلمة أثرت بتعتبريها نموذج أو قصة ملهمة؟
1: أكيد في حالات كثيرة عنا ونماذج عن جد ممكن نشوف قديش تأثير هذا الخدمة وأهميتها وإننا نشتغل على نزيدها ونقويها. بذكر من الفترة الأخيرة طفل، طبعا بدون ما نحكي تفاصيل شخصية، طفل اللي انولد بظروف صعبة والأهل ما قدروا ياخذوا يربوه، انتقل انتظر عائلة ما نجح الموضوع، انتقل لمؤسسة مؤقتة، وبالمقابل ظلينا نشتغل على موضوع التجنيد يعني بكل طريقة ممكنة، حتى بالإعلام بكل طريقة، إنه نلقى له العائلة الحاضنة الملائمة اللي تستقبله. بعد تقريب سنتين من البحث والعمل المستمر فزنا في عائلة حاضنة قلبها كبير وهو احتياجاته مش بسيطة، ومع هيك وهي عائلة حاضنة موجودة.

0: اللي عندها كمان أطفال استقبلته لحضنها بكل معنى الكلمة، والطفل عملت زيارة إله مش زمان عشان أشوف كيف بتأقلم، ابتسامته، تقدمه، تطوره اللي بتقدم، يعني عن جد إشي كثير اللي هو لحظات قمة في الإنسانية وقمة عن جد. هذه اللحظات اللي بتخليك تقول بكل طريقة لازم نشتغل على هذا.
1: أنا حسيت أثرك وأنت تحكي عن هذا النموذج، نرجع منقول هاي فرصة حقيقية هيك تمنح لهدول الأطفال إنن يكونوا وإن كان بشكل مؤقت بإطار سليم وصحي لإلهن. ختاما بحب أسمع منك رسالة وطرق التواصل معك وحنان، لأنه بعتقد هيك في كتير من مستمعاتنا مستمعينا على الأقل بدن يطرقوا الباب للاستفسار.
0: يا ريت يكونوا كثار
1: إن شاء الله، يا رب نكون سهلة.
0: وأخرى مرة إحنا بندعي من هين لكل العائلات اللي هي الفكرة في موجودة في راسها، مش بالضرورة بهذا المصطلح بهذا العنوان، بكل شكل ثاني، أو بعرفوا ناس اللي هن بيقولوا واو هذا الشخص كثير مناسب لأنه يكون عائلة حاضنة إنه يوجهوهن لإلنا. إحنا هنا إن كان في الوزارة، إن كان في كل الأذرع المتعلقة في الموضوع، في مكاتب الخدمات الاجتماعية، في الجهات المختصة، بنناشد هذه العائلات اتجرأوا، اسألوا، استشيروا، توجهونا في أسئلتكم، في تخبطاتكم، في ترددكم. إحنا ما بندور على عائلات مثالية زي ما حكيت بالبداية، عائلة عادية زي كل عائلة.
1: تعرف إحنا حتى العائلة البيولوجية بتعيش مع شعور أنه أنا مش مثالي.
0: بالضبط، فيش عائلة مثالية، كل عائلات إلها تحدياتها وصعوباتها ونقاط القوة والضعف اللي فيها. فإحنا هون بالعكس بدنا عائلة عادية طبيعية اللي تكون مستعدة تحتضن هذا الطفل وتغير مساره وما يضطر يوصل لمؤسسة. احنا ما بنحكي ان المؤسسات هي شيء سلبي، احنا بنشغل هذه المؤسسات صحيح. وبنعرف قدر الاهتمام اللي بتعطيه، ولكن هي ما بتساوي بالذات للجيل الصغير انه يكون في بيته في اسره طبيعيه صحيح. فاحنا بنناشد هذه العائلات توجهوا لنا، استشيرونا، نعطيكم كل المعلومات اللازمه عشان نساعدكم في اتخاذ القرار، وساعدونا كمان اذا بتعرفوا اهالي او شخصيات اللي هي مناسبه تكون في هذا الجانب. لان اخرى مره احنا بنحكي عن مش بس انقاذ طفل واحد فرد، وإنما إحنا بنحكي من فرد لفرد، من طفل لطفل لمجتمع كامل. إحنا كلنا كل واحد فينا بيدور على كيف يعطي ويساهم ويعطي من النعم اللي أخذها عن جد، ويرجع لمجتمعه اللي بناه وأعطاه كمان يرجع بالمقابل. هذه فرصة حقيقية من بين فرص كثيرة طبعا، ولكن إحنا في موضوع العائلات الحاضنة كثير بحاجة أخرى مرة لموضوع نعطي فرصة لطفل يتغير مستقبله، ما بتغير ماضيه ولكن بتغير مستقبله، وممكن يكون في مسار طبيعي يساهم لمجتمعه ويشتغل يحس حاله كزي إنسان ثاني.
1: العائلة طرق التواصل معكو حنان؟
0: إحنا في عنا أولا مركز الخدمات التابع لوزارة الرفاه الاجتماعي 118، ممكن تتواصلوا هناك وهن بوجهوكم لكل المراحل اللازمة. وكمان الجمعيات اللي هي بتفعل، عنا 5 جمعيات اللي الوزارة عطتهم ترخيص يفعلوا الخدمة هاي، ممكن كمان في جوجل تلكوا الطرق اللي هي أورشالوم، شاحر، متاف، سامت، وأدنام. هذا 5 جمعيات اللي هن بعتوا هذه الخدمات عن طريق وزارة الرفاه، ممكن تتوجهوا لهن. وأخرى مرة حتى من التساؤل الأول إحنا مستعدين صحيح. نعطي كل المساعدة اللازمة.
1: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي الرسالة الإنسانية اللي بتحمليها، وإن شاء الله نكون قدرنا نوصلها لكل من يعني يسمع ويشاهد هذه الحلقة. حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة في مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. شكرا جزيلا حنان.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية. وشكرا لكم أيضا المستمعات والمستمعين على مرافقتنا في هذه الحلقة اللي كانت بالتعاون مع وزارة الرفاه الاجتماعي. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: إلى المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
0: أيضا

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل اثنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
2: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
3: عليكم السلام،
2: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: النداء الاخير لاصحاب الاسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. لقي الشاب إبراهيم التبني مصرعه على أثر سقوط

0: مركبة عليها أثناء محاولته تصليحها داخل مرآب في شقيب السلام. أفادت فرق الإسعاف بأنها حاولت إنعاشه بعد نقله إلى عيادة محلية وهو فاقد للوعي، إلا أنها اضطرت لإعلان وفاته هناك. عثرت فرق الإنقاذ على رجل وأبنائه كان الاتصال معهم قد فقد في منطقة ناحل جوف جنوبي البلاد. وقالت فرق الإنقاذ إن العائلة تبدو متعبة بسبب الأحوال الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة، لكن حالة أفرادها جيدة. عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إنقاذ 6 أشخاص بينهم 3 أطفال على أثر اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 3 طوابق في مدينة الرمل. وأفادت سلطة الإطفاء بأن النيران اندلعت في خزانة الكهرباء بالطابق الأول، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان داخل المبنى. جرى إخلاء العالقين ونقلهم لتلقي العلاج. تتواصل أعمال البحث عن رجل في الأربعينيات من العمر بعد أن فقدت آثاره في بحيرة طبرية، ووردت بلاغات تفيد بدخوله إلى مياه البحيرة تاركا متعلقاته الشخصية عند الشاطئ. تشارك في عمليات البحث وحدة الشرطة البحرية. شرعت دائرة أراضي إسرائيل والجهات الحكومية بأعمال تحريش أراض تعود لسكان قرية بئر الحمام في النقب بشكل يثير احتجاج السكان الذين يخشون مصادرة مساحات واسعة من أراضيهم. وفي حديث لراديو الناس قال حسين الرفايعة رئيس اللجنة المحلية في القرية إن المنطقة كانت قد شهدت أعمال تحريش تتجدد اليوم في القرية.
1: قوم الاستيلاء عليها منذ سنوات، وكان عمليات تحريش في سنوات ماضية، وكان هناك مواجهات وخرجت بعد نضال طويل ومرير في هذه المنطقة، واليوم عادت إلى المنطقة من زاوية أخرى من منطقة بئر الحمام.
0: قدمت النيابة العامة تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق رجلين من سكان شفا عمر في أعقاب التحقيق في قضية إطلاق نار في أحد مساجد المدينة. ووفق الشرطة فقد ألقي القبض على المشتبه الرئيس بعد مطاردة استمرت ساعات، فيما اعتقل مشتبه ثان بشبهة إخفاء المسدس المستخدم في إطلاق النار والذي عثرت عليه الشرطة لاحقا. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي شاد سروجي إن إطلاق النار كان في أعقاب خلاف بين مجموعة من الشبان.
2: حالياً بعد ما انفحص الموضوع فيش أي علاقة لأي تهمة أمنية للمتهمين، حتى الشباك ما كملش الفحص، حكي معهم بس بأول يوم، بعدين فهم إنه فيش أي سبب أمني يكونوا موقفين أمني. كان في مشكلة بين أشخاص، المشكلة تفاقمت ووصلوا على المسجد وكان في إطلاق نار بالمسجد. المتهم اللي احنا مندافع عنه بقول إنه أجوا يتهجموا علي فعشان هيك دافعت عن حالي.
0: نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تكون بلاده منخرطة في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك خلافا لما كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح بقائي أن المفاوضات الجارية مع عمان تبحث مسارا جديدا في هرمز يضم ممرات للدخول والخروج من المضيق. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، ومع ساعات المساء والليل تمسي الأجواء معتدلة في معظم المواقع. تتابعون الآن برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. متابعة ممتعة في أمان الله وحفظه.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: تقريبا دقيقة. رايق، هل قال لكم أحدهم أنا مش رايق؟ أو قلتم لأحد ما روق؟ ما أصل مثل هذه التعابير؟ وهل هي فصيحة أم عامية؟ يرد اللفظ إلى الجذر راقة، ب بمعنى

0: صفا. فإذا قلت لصاحبك روق يا رجل، قصدت أن تطلب منه الهدوء والصفاء النفسي. وإذا قلنا الجو رائق، قصدنا أن الجو صاف، والشراب الرائق هو الشراب المصفى، والرائق هو ما أكل أو شرب على الريق لأنه يحصل فيه الصفاء أو يحدث في وقت الصفاء. ومن هنا جاء استخدام لفظ الترويقة للإشارة إلى الفطور أو إلى ما يؤكل في الصباح على الريق. والروق والرواق والرواق هو مقدم البيت أو سقف ممتد في مقدم البيت، والجمع أروقة. ومن هنا جاء معنى أروقة البيت أو القصر بمعنى ردهات، لأنها مساحات ممتدة في البيت بعيدة عن مركزه وضغطه. وبنفس المعنى يأتي تعبير أروقة الحكم أو أروقة المحاكم ليشير إلى المساحات الداخلية في المباني الحكومية والتي يحصل فيها الكثير من المداولات ويلتقي فيها الأشخاص بعيداً عن القاعات المركزية وما تفرضه من ضوابط رسمية. والروق كذلك يعني الإعجاب، وراقني الشيء يروقني روقاً وروقاناً بمعنى أعجبني.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، يسعد هالمساء وتحية لكم جميعا المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا بلشت استراحتنا واجينا معكم لنبدا المشوار الساعة 3:08 حاليا باستديوهاتنا وحركة سير. مبلشين بهاي اللحظات وساعتين انا وانتو من الزمن على الهواء مع الاخبار والمنوعات والكثير الكثير الكثير من الطاقات اليومية اللي بنحاول نمنحكم اياها قدر المستطاع على طرق البلاد، على مهلكم على الطريق أهم إشي، والكثير كمان من الصبر يا جماعة بالازدحامات المرورية، وكمان انتبهوا من درجات الحرارة المرتفعة. يلا احنا صرنا جاهزين نبدأ، وانتو كمان بلشوا سجلوا الحضور على واتساب 050-5577-399.

يلا بدينا بدينا المشوار. اهلا وسهلا، يسعد لي مساك الحلو وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:12 دقيقة ساعتنا، وما شاء الله كثر بلشوا ينضموا لنا على الواتساب ويسجلوا هيك الحضور. على فكرة اليوم في حدا حكالي انه لما بسمع البرنامج بحس هيك ببراد، بحس وكأنه المكيف بكل زاوية يعني. بس حدا زبطولي درجة حرارة المكيف رجاء. أنا ديش اليوم درجة الحرارة اليوم 35 بالناصري.

0: يلا قبل ما نروح نمسي عليكم بالخير ونحكي لكم اليوم هيك موضوع بدي أبلش فيه كتير حلو, موضوع هيك يمكن يعطي شوية شرعية لشو أنتم حاسين بهاي الفترة وإله علاقة هيك بدرجات الحرارة وحالة الطقس. طبعا درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية ويكون الطقس شديد الحرارة مبدئيا.
1: يا محبوبة قلبي يا روحي وكياني.
0: أما على واتساب كمان درجات الحرارة مرتفعة. مساء الخير يا روان, مساء الخير لعلي, تحية لإلك ولكل أصدقائك في وزملائك في مكان العمل. عم بيقول لي احنا عم نسمع بالشغل وبس يبدا البرنامج بنحس انه نهارنا بلش. الله يعطيكوا الف عافيه يا رب. مرحبا فادي, برنامجك ما له تسجيل صح مزبوط, مش موجود على تطبيق ناس, بس ان شاء الله نهتم انه يعني قريبا تكون الحلقات موجوده على التطبيق ليتسنى لكم تسمعوها كمان مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرة وقد ما بدكم. مساء الفل يا أحمد, مساء الورد لإيمان كبهة, يسعد هالمساء الحلو, مساك ورد وفل, يعطيك مليون عافية, شكرا يا مها, السلام عليكم. وعليكم السلام بلال. لا رائدة ليشك حسيت سامع شو بتكتب لي رائدة ميران؟ صوتك اليوم بين عليك مفلس. لا أنا كنت مفلس قبل ما أوصل, يعني قبل ما أفوت على الاستوديو, بس لما أفوت على الاستوديو بطل مفلس خلص بقى هيك باخد جرعة من الطاقة. بس بنفع مرات يعني الواحد يكون مفلس, يعني إحنا زينا زيكو يا جماعة بالضبط. بس حتى هذا لما أكون مفلس بجرب ما أجيبوش معي على الهواء, فأنا بعتذر إذا حسستيني مفلس اليوم, بس بطمنك أنا مش مفلس. مساء الخير فادي, بداية أسبوع سعيد, يسعد هالمساء الحلو. غازي أهلا وسهلا, عم بسمعنا بكندا. محمد مساء الفل في الرملة, أهلا وسهلا. درجة الحرارة 38 بمنطقة الرملي. أنا شادي, ليش شادي يا صوفيا؟ فادي صوفيا. مرحبا صوفيا, احنا بالنمسا حاليا وعم نسمع البرنامج, يسعد لي هالمساء الحلو. انبسطوا في النمسا ودرجة الحرارة 35 درجة مئوية. أول مرة بشوفك شكليا حسيت إنك شخصين مختلفين, صوت وشكل. ولو صوتي مش بهش الشكل, يعني شكلي مش بهش صوتي. صار عندي الفضول دعاء يعرفوا هون بالراديو شو كنت مفكر, يعني اتفاجأتي للمنيح ولا للسيء. مساء الفل أزمخانقة جدا من مفترق الموفيل لاتجاه طبرية. مساء الخير يا رامي. أزمة سير من مفترق عيرون حتى مفترق معامي سرحان سبحات, يسعد هالمساء الحلو. وتحية كمان لرازي, مساء الفل اللي عم بحكي لي عن أزمة سير على شارع ستي شارع.

مساء الخير يا أستاذ باسم. أنا عم بسمعكو بعلوط، شكلك غير عن صوتك شو بوحي. هيك بالضبط، هاي هيك باسل قرر. طب شكلي شو بوحي وصوتي شو بوحي؟ مرحبا فادي، تسجيل حضور من ألمانيا، درجة الحرارة 35، وطبعا مش متعودين بألمانيا على هاي درجات الحرارة، والكل هيك في المسابح. صح، أوروبا يعني عم بتمر بدرجات حرارة مرتفعة ومتطرفة مبدئيا، ويعني 35 بألمانيا هي درجة حرارة قياسية بشكل يعني متطرف. طب مين منكو بهاي الفترة، فترة يعني الصيف، ومؤخرا هيك عم بحس حاله كسلان، عم بحس حاله تعبان، عم بحس حاله هيك منهك وما في طاقة؟ بتوقع انه هذا الشعور عم برافق اكتار من اللي عم بسمعونا، وهذا شعور يا جماعة اللي ممكن الأشخاص تحس فيه مع كل موجة حر. هيك كتار بحسوا بالخمول والإرهاق، حتى ببساطة لما بيعملوا أشياء بسيطة جدا. فما تخافوش، هذا ما بدل على إنكو كسلانين، ما بدل على إنكو مفلسين. ف توقفوا عن انكم تلوموا حالكم، ببساطة استجابة طبيعية من الجسم لمحاولة التكيف مع الأجواء الحارة. وبيحكوا الأطباء انه هذا الشعور وكأنه زي وكأنه الجسم عم بيبذل جهد إضافي للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، الأوعية الدموية بتتمدد وبزيد تدفق الدم للجلد لتبديد الحرارة، وكمان بزيد التعرق تبريد الجسم، وهي عمليات بتستهلك قدر من الطاقة، وطبعا هذا بينعكس على شكل تعب وضعف في النشاط، وكمان فقدان السوائل والأملاح من خلال التعرق، خاصة لما ما منعوضها بشرب كميات كافية من الماء بيؤدي انخفاض حجم السوائل بالجسم، هذا كمان بيؤدي لشعور بالإجهاد والدوخة وجع الرأس وتراجع القدرة على التركيز. فإذا أنتوا عن جد بهاي الفترة عم بتحسوا بأنكوا كسلانين، تعبانين، مش مركزين، ضايعين، مش مبسوطين، حاولوا أعطوا جسمكم يرتاح، وعن جد ما تلوموش حالكم. ببساطة درجات الحرارة المرتفعة هي اللي عم بتأدي لأنه جسمكم يحس حاله هيك بمجهود وبتعب.

ممكن رندا أعرف هذا الفيديو اللي بعتي لي بأي منطقة حالا وسريعا جدا جدا؟ وإذا هاي المنطقة بالبلاد نخلص هوا ونروح. شو هالمحل الحلو هاد؟ وين؟ في الطابغة. أوكي برال، شوفي الفيديو اللي بعته رندا، شوفي هالمكان شو حلو. مساء الخير فادي، معك سامر، احنا متابعينك على طول حتى لما نسافر. الله يسعد لي هالمساء الحلو، انبسطوا يا سامر بمكان تواجدكم، يعطيك العافية يا رب. مساء الخير يا أم معتصم، شكرا جزيلا يا سامية، والله خجلتيني يا سامية. التعرض للمكيف كتير بعمل وجع راس طبيعة الحال، يعني هو كمان احنا بلاش نبالغ بقضية تعرضنا للمكيف. اكيد يعني المكيف بكل ساعات النهار بامكانه انه كمان فعلا يأثر على علينا على اجسامنا، وممكن عن جد يعمل وجع راس. تحية لأميرة، مساء الفل يا أميرة، يسعد هالمساء الحلو. تحية لإبراهيم كمان على شارع ستي وأزمة سير خانقة جدا. يلا عمهلكوا على الطرق، رح نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل راجعين. بعد فينا مليان مواضيع تفرفشكو تبردكو، تهون عليكو حركة السير، تهون عليكو الشوب، وإحنا معكو للخمسة. وكملوا تواصلوا معنا على واتساب على 050-557-799. فاصل ونعود.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
9: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
10: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
9: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
8: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
11: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطوعة.

تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

يلا عدنا لنتابع. مساء الخير، اهلا اهلا ومرحبا. ان شاء الله بتكونوا باحسن حال يا جماعه، وان شاء الله هيك بتكونوا مبردين، هيك مبردين عن انفسكم وعن قلوبكم ايضا، ومركزين معنا اليوم بمشوارنا واستراحتنا اليوميه، حركه سير على هوا راديو الناس. تحيه للي عم ينضمولنا على الواتساب، ابو محمد بسخنين مساء الخير، تحيه لسمير كمان في برطعه، عبد في مصمص يسعد لها المساء الحلو، تحيه لصالح اهلا ومرحبا. انت مو عالقاع بدمي تمشي. اسمعوا، بما انكم بتحبوا هيك الاسئله، وبالاخص هاي الاسئله، انا صرت اعرفكم، صرت اعرف اي نوع من الاسئله بتحبوا، فبدي تجربوا تتكهنوا. اليوم جايب لكم موضوع كتير كتير كتير كتير حلو وكتير مثير. في سؤال واحد يطرح يوميا، تمام، بين الأزواج يوميا، بيطرحوا الأزواج بنات بعض، وهذا السؤال بيعمل 100 خلاف سنويا بين الأزواج. هو سؤال واحد سهل بسيط، يوميا يطرح بالبيت من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها، وهذا السؤال بيعمل بالسنة 100 خلاف بين الأزواج. شو السؤال؟ يلا اكتبولي على 050-557-39.

وبسيط يا جماعة، بس هذا السؤال ممكن انه يعمل بالسنة بين الزوجين 100 خلاف. يلا هاتوا نشوف اجاباتكم. علي عم بحكي لي وين رايح، هذا هو السؤال. ابو بشار شو اطبخ؟ شو بدنا نعمل اكل؟ ابراهيم شو عملتي كل النهار؟ دعاء. رندا عم بتقول لي أكتر سؤال هو وين رايح. أبو تيسير شو بدك توكل؟ وين كاين ومع مين؟ فرج شو أعمل لك أكل اليوم أو شو حابب توكل؟ هذا تركي. آيات عم بتقول لي أكتر سؤال هو شو بدنا نوكل اليوم؟ شو طابخة أو شو بدي أطبخ؟ أماني شو بدك توكل بكرة؟ محمد شو أطبخ على الغداء؟ أميرة مع مين عم تحكي؟ أبو علام. أم وسيم عليها مجرد ما أسأل شو أطبخ هنا تبدأ الحرب. ولا بتعب ولا بزهق، ده مبدأ وأحلف لو. إبراهيم عم بحكي لي سؤال وينك؟ ممكن يعمل 100 خلاف بالسنة. هذا سؤال صراحة ذكي من فادي. مين أنا بالنسبة لإلك؟ لكم مرة بتسألوه بالسنة فادي؟ يعني كم مرة ممكن تنسأله أنت بالسنة؟ يعني تيجي تسألك مين أنا بالنسبة لإلك، أو كم مرة أنت ممكن تسألها مين أنا بالنسبة إليك بالسنة؟ أكتر من 100 مرة. يلا بدي كمان أسئلة. أبو كارم عم بقول قديش بتحبني أو قديش بتحبيني؟ هذا السؤال ممكن يعمل 100 خلاف بالعام. السؤال هو بتحبني ويا ويلك إذا ترددت بالإجابة. هذا فهد. ليش الرجل بتعصبا من سؤال وينك أو وين رايح؟ من أوله ليه بيستفزوا هذا السؤال؟ طب ما انت لما قررت تتزوج وتبني هاي المؤسسة، انت واضح لإلك انك انت مجبر انك تصرح وين رايح او وين انت موجود حاليا، مجبر تصرح مع مين انت. ليه شباب تنزعجوا من هذا السؤال؟ هذا سؤال قوي صراحة. شو أمك بدها مني؟ هذا سؤال بيعمل 100 خلاف بالسنة. هي كم مرة بتسألك يا شو أمك بدها مني؟ كل يوم؟ أو تكون مروح من الشغل وتيجي تسألك وين كاين، وإذا بتجاوبها بالبحر بتزعل. أبو الوليد عم بحكي لي إنه بتصل عليك بتردش أو بتصل عليك بترديش، ببساطة ما في تغطي، بدهاش كل هاي الأخذ والرد. أكتر سؤال ممكن يعمل مشاكل هو معك مصاري؟ بتحير إذا قلت ياخد مني، وإذا لا يسألني وين راحوا. لأنك ما جربتش هيك أسئلة، عشان هيك يا أبو محمد ما زلت أعزب. بس مش إنه أنا بدي أتجوز وأضلني أتعامل كأني أنا أعزب، هاي هي الفكرة. فكرة إنه في كتير ناس بتخربط المعادلات، هيك بتتخربط عندنا، إنه هو مزبوط بده يتزوج وبده يبني عيلة ويجيب أولاد وما إلى ذلك، بس بده يضل عايش حياة الأعزب. فهذا بزبطش يا

فمبدئيا في سؤال واحد، هذا السؤال يا جماعة اللي ممكن يعمل ما يقارب 100 خلاف سنويا بين الأزواج.

في استطلاع اللي قامت فيه شركة وان بول البريطانية بحكي انه الازواج يا جماعة بيختلفوا اكتر من 100 مرة بالسنة على سؤال يتكرر يوميا، وهو سؤال شو بدنا ناكل، شو في أكل، شو بدك تطبخي، شو ممكن نطلب أكل ديليفري. فكل هاي الأسئلة اللي تتمحور حول الأكل ممكن يصير عليها أكثر من 100 مرة خلاف بالسنة. وحكوا بهذا البحث انه اسباب الخلاف هي مش دايما على الاكل نفسه، بل كمان على اذا بدهم يطلبوا اكل مبدئيا من وين يطلبوا اكل، شو نوع الاكل، مين اللي بده يرد على تليفون المرسل، ومين اللي بده يفتح الباب لاستقبال الاكل. هذا في حال كان ديليفري، اما في حال كان اختيار اكله واعدادها بالمنزل دايما في خلاف على فكرة انه بعد نقاش ساعة وساعتين وثلاثة تبع انت اختار مثل ما بدك مثل ما بدك، بس يصير كل شخص يقترح اقتراحات، فعلى الأغلب الأجوبة بتكون لا، وهون بيحتدم النقاش. كمان الأزواج يا جماعة يعني قضاء الوقت على الإشكال وعلى الخلاف ممكن يكون وكأنه تكون مدته أكثر من الوقت اللي بيقوموا بقضائه على أكل الوجبة بعد ما اختاروا بعد ما قرروا بعد ما كل إشي، وبعد نقاش ساعة يا جماعة بتلاقيهن رضيوا بالأمر الواقع إذا كانت الوجبة حاكين عليها لا بس هي الوجبة الموجودة بأكلوها، وإذا كان بعد نقاش على وجبة اللي هي مطلوبة من برا بتلاقيهن بعد هذا النقاش تبع شو بدك شو بدك كيف بدك كيف بدك أكلوا نفس الوجبة اللي بطلبوها دايما. وكمان حكوا بالدراسة إنه أكثر الأشخاص اللي بقدموا تنازلات على قضية الأكل، ركزوا منيح وحطوا تحت 20 خط أحمر، أكثر من يقدم تنازلات بقضية الأكل هم الرجال من أجل إرضاء الشريكي. والسؤال اللي يسأل هل عن جد بهمه يرضي شريكته، ولا ببساطة الرجل بيقدم تنازلات عشان يعبي كرشه مش أكتر.

0: أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: النداء الاخير لاصحاب الاسطح، النداء الاخير لاصحاب الاسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
5: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

بشويش علينا يا دنيا احنا استوينا يا دنيا. هاي الأغنية الجديدة اللي طرحتها النجمة اللبنانية إليسا مؤخرا، أغنية حلوة واقعية مبدئيا، كمان إذا بتحضروها صورتها فيديو كليب كمان فيها إشي حلو، فيها إشي بيشبه الأحوال والأوضاع اللي عم نعيشها. يلا إحنا هون ومكملين معكم بمشوارنا المستمر للخمسة على هواء راديو الناس وحركة سر. يعني هذا الحم شو بده يا جماعة؟ غير البحر، غير بحر، هذا الحم إيش بده؟ وغير المكيف، وغير مي متلجي، وغير عصير زاكي. لما بتحكوا الدنيا حم صيف هيك درجات حرارة مرتفعة، شو بتحكوا؟ هذا الجو بده صحيح. الغرام يعني فيش أحلى منه هيك بيوم صيفي حار، درجات حرارة مرتفعة. أول ما بخطر ببالكم، لا مش النوم يا جماعة ولا العرايس ولا إشي، بخطر ببالكم ببساطة البطيخ. البطيخ البطيخ البطيخ، وما أدراك ما البطيخ، واحد من أكثر هيك فواكه الصيف المنعشي والمشهي والمطلوبي بشكل عام. اليوم بدي أحكي لكم شوية معلومات لها علاقة بالبطيخ، معلومات كتير حلوة كتير مثيرة لها علاقة بهاي الفاكهة الشهية المطلوبة جدا في الصيف.

بعرفش إذا بتعرفوا إنه بكل أنحاء العالم في أصناف عديدة من البطيخ، وهي الفاكهة المنعشة كانت عنصر أساسي لعدة قرون بالواقع عند مجموعة كبيرة من الدول بسبب أنواعها الفريدة. وطبعا هي واحدة من أكثر الفواكه اللي بيستمتع فيها الناس، وفي معلومات ما حدا كتير بعرفها عن البطيخ. أول إشي، في أكتر من 1000 نوع بطيخ حول العالم. تخيلوا، مش بس البطيخ اللي احنا بنعرفه، في أكتر من 1000 نوع، والعالم بنتج حوالي 118 مليون طن من البطيخ سنويا. 118 مليون طن بطيخ في عام واحد. الصين تنتج حوالي 67% من إجمالي البطيخ في العالم، يعني من 118 مليون طن الصين في لها حصة 67%. البطيخ البري قطره عادة بيكون 20 سنتيمتر، وفي أنواع وأصناف من البطيخ اللي ممكن قطر البطيخة يزيد عن 60 سنتيمتر. احنا بنتعامل مع البطيخ على انه فواكه منعشي، ولكن الحقيقة والعلم بيحكوا انه البطيخ هو كمان فواكه وهو كمان خضرة. يمكن شوي تحكوا انه شو هذا الاشي اللي احنا مش فاهمينه. ببساطة، الخبراء بيعتبروا البطيخ فاكهة وخضرة لانه بيحتوي على بذور بالداخل، وكمان بالامكان تصنيف البطيخ على انه فاكهة، ومع هيك بصنفوه على انه خضرة لانه بنت إلى عائلة القرع. وطبعا عائلة القرع كلنا بنعرف إنها تابعة للخضروات.

0: الرطوبة العالية مش منيحة لتخزين البطيخ، ممكن البطيخ يصاب بأمراض فطرية وفيروسية، وممكن بحقل البطيخ إذا وجد هناك نحل، وجود النحل بيساعد البطيخ على النمو بشكل أفضل.
1: كمان يا سلام، وأنا كل ما أقولك نسهر برا تقول من بدري بنام.
0: من التقليدي يا جماعة في مصر بوكلوا البطيخ بالملح، يعني بيرشوا بطيخ على الملح، ويمكن كمان من هناك أجت فكرة أنه نأكل البطيخ مع الجبنة، الجبنة مالحة، البطيخ حلو، فببساطة بزيد هيك إبراز نكهة البطيخ، وهيك بضيف نكهة فريدة للبطيخ الملح. بس تاكلوش مع ملح، كلوا مع جبنة مالحة مبدئيا، بلاش ترشوا عليه ملح لأنه حاسس أنه مش رح يكون طيب، بس بمصر هيك بوكلوه. وكمان الناس، في كتير أشخاص اللي بيعتمدوا بزر البطيخ، ممكن يكون مادة خام ليصنعوا منه الدقيق أو الطحين بعد تحميص تجفيفه تحميصه وطحنه، ممكن يعملوا منه دقيق أو طحين. والصينيين بوكلوا بزر البطيخ تقليديا برأس السنة الصيني الجديد، ظنا منهن أنه بزر البطيخ بيجيب الحظ السعيد. وكمان بالفيتنام بوكلوا برأس السنة الفيتنامية الجديدة، كمان اعتقادا منهن بأنه بزر البطيخ بإمكانه أنه يجلب الحظ السعيد. بهذا الطقس يا جماعة دركوا على البطيخ، اتكتروش بطيخ كتير لأنه البطيخ كمان فيه سكر، كل شيء بإمكانكم استهلاكه ولكن باعتدال. أنا حكيت برشوا بطيخ على الملح، برشوا ملح على البطيخ يا جماعة. يلا ساعتنا انتهت، فاصل، موجز أخبار، وعودي للمتابعة بساعة أخرى.

0: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: اي بليس نشتري ايباد وماك بوك ابتداء من 4649 شيكل ونحصل على ابل بنسل هدية، وبالإضافة ل 6% تخفيض خاص للطلاب. اي بليس مكانك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر اهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما مصرعه في حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 42 جنوب البلاد. كما أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 25 عاما بجروح متوسطة ونقلت إلى مستشفى كابلان، فيما باشرت شرطة التحقيق في ملابسات الحادث. عثرت طواقم الإنقاذ على أب وأطفاله الستة بعد انقطاع الاتصال بهم خلال رحلة تنزه في منطقة نحل جوف، وأفادت وحدة الإنقاذ بأن أفراد العائلة كانوا

0: يعانون من الإرهاق الشديد بسبب موجة الحر، إلا أن حالتهم وصفت بالجيدة وبدأت الطواقم تقديم الرعاية لهم. قدمت نيابة العامة لوائح اتهام ضد عدد من المتهمين في قضية سرقة سلاح من قاعدة عسكرية في شمال البلاد والإتجار بالأسلحة والمخدرات. وبحسب التحقيقات شملت القضية جنديا في الاحتياط ومدنيين وضابطا يشتبه بتورطه في عرقلة التحقيق، فيما أعلن عن تقديم لوائح اتهام إضافية في القضية. قدمت نيابة العامة تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق رجلين من سكان مدينة شفا عمر في عقاب التحقيق في جريمة إطلاق نار داخل أحد مساجد المدينة. بحسب الشرطة اعتقل المشتبه الرئيسي بعد مطاردة استمرت لساعات، كما اعتقل مشتبه ثان بشبهة إخفاء السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار. قال المحامي شادي سروجي في حديث لراديو ناس أن إطلاق النار جاء على خلفية خلاف بين مجموعة من الشبان.
1: حاليا بعد ما انفحص الموضوع فيش اي علاقة لاي تهمة امنية للمتهمين، حتى الشباك ما كملش الفحص، حكي معهم بس باول يوم، بعدين فهم انه فيش اي سبب امني يكونوا موقفين امني. كان في مشكلة بين اشخاص، المشكلة تفاقمت ووصلوا على المسجد وكان في اطلاق نار بالمسجد. المتهم اللي احنا مندافع عنه بقول انه اجوا يتهجموا علي فعشان هيك دافعت عن حالي.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 19 قتيلا بينهم 18 قتيلا جديدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. أضافت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات مع استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. قال رئيس الوزراء اللبناني إن حكومته تسعى إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى انسحاب كامل. وأضاف أن لبنان يواصل اتصالات دولية مع الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى توسيع دائرة التوتر، لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية ووحدة أراضيها. وأضاف بزشكيان أن إيران مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها أو سيادتها. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين خليجيين قولهم إن إيران تسعى إلى إقناع الولايات المتحدة وحلفائها بأن احتواء الأزمة أقل كلفة من تجاهل مطالبها بشأن مضيق هرمز. وأضافوا أن طهران تراهن على تصعيد الضغوط لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم تنازلات، فيما يعتقد ترامب أن الضغط العسكري سيجبر إيران على العودة إلى المفاوضات. إلى ذلك نقلت رويترز عن مصدر إيراني أن القيادة الإيرانية ترى أن إبداء المرونة في السابق أدى إلى زيادة الضغوط الأمريكية لا إلى تخفيفها. أضاف المصدر أن طهران تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفسر التنازلات على أنها ضعف ولا يستجيب إلا للضغط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سير في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الفعل تعال، هل فكرتم في أصل الفعل تعال ودلالاته؟ يستعمل الفعل تعال للعودة والإقبال على شيء أو على شخص. يقول الفراء إن أصل الفعل على وزن تفاعل من العلو بمعنى ارتفع، ثم أكثروا من استعماله حتى جعلوه بمنزلة أقبل صعوداً أو نزولاً. وقد خص هذا الفعل بالأمر دون غيره لأنه فعل جامد، فلا يقال تعاليت بمعنى حضرت. أما كلمة تعالى في قولنا الله تعالى فهي ليست فعلاً ماضياً محضاً، بل صيغة جاية.

0: عبرية على أصلها اللغوي في العلو والارتفاع. استعملها القرآن واللسان العربي في معنى التنزيه والتعظيم، كما في قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم خصت هذه الصيغة بالله عز وجل، فلا تطلق على غيره في الاستعمال المطلق. وهكذا يبين ما سبق أن الفعل تعال قد توسع في الاستعمال ليشمل الدعوة والإقبال والمشاركة، فغدا متعدد الدلالات بحسب السياق، وهو ما يعكس غنى اللغة العربية ومرونتها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. حركة سير متابعين معكم المشوار بساعة أخرى وساعة فيها نقاش، فيها اتصالات، فيها نسمع أصواتكم، فيها رح نتجادل وهيك نتبادل الآراء والأفكار مع بعض اليوم بموضوع جدلي نوعا ما. في هيك وجهة نظر أو جملة مشهورة أو يمكن مثل مشهور ومنسمعه، في أشخاص ممكن توافق معه، في أشخاص ممكن إنها تعترض عليه، واليوم بدنا نسمع منكم ونتناقش فيه. في جملة بتقول: لما بدك تجوز ولادك دور لبنتك قبل ما تدور لابنك. سمعتوا عنه هذا المثل؟ يعني هذا بيقول لك إنه بنفع ومش غلط. أنت إذا عندك، إذا بتشوف شاب منيح وشاب جيد، مش غلط إذا بتلفت نظره وكأنه لبنتك، بتحكي له إنه أنا مثلا عندي بنت منيحة، أنا بنتي مثلا خرج الزواج وما إلى ذلك. بشكل عام حسب يعني الأعراف والتقاليد دايما وكأنه الشاب هو اللي أو دايما وكأنه بيدله على العروس ومش على العريس، وكأنه العريس مفروض هو اللي يسأل عن الصبية، أو مفروض وكأنه يدوره للعريس على بنت ومش للعروس على شاب. فهل أنتم مع هاي وجهة النظر؟ يعني أنتم مع أنه إذا بتشوفوا، وبالأخص الأباء والأمهات، يعني إذا في شاب منيح، هل أنتوا مع أنه نلفت نظر هذا الشاب لصبية معينة؟ دور لبنتك قبل ما تدور لابنك. بدي أسمع منكم اليوم، بدنا نتناقش بهذا الموضوع على 0461116666. دور لبنتك قبل ما تدور لابنك. شو رأيكو بهاي المقولة وشو رأيكو بهاي وجهة النظر؟ يلا أسمع. يعني فيها إشي إذا بتلفت نظر شاب معين لبنت بتخصك، يعني شايفه أنت شاب هيك منيح محترم ممكن يكون يعني صالح، شو المشكلة إذا يعني بتلفت نظره

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع الاتصالات. هل يا جماعة فعلا هيك يحق للأهل السعي وكأنه بنشاط للبحث عن زوج مناسب لبنتهن، ولا عيب مش حلوة ما بنفع وكأنه أنت تدلل على بنتك؟ يلا نروح عند أم باسل. مساء الخير. ألو.
1: مساء الورد.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: الحمد لله. شو أخبارك يا أم باسل؟
1: والله هينا
0: منتنفس. الله يعطيك العافية. أم باسل بيقول لك المثل أخطب لبنتك قبل ابنك أو دور لبنتك قبل ابنك، مع أنت فكرة أنه تلفتي نظر شخص معين لبنتك إذا بتشوفي شاب صالح ومنيح؟
1: والله يا فادي هي كانت أيام سيدي وستك. اليوم هي بتلفت نظرك.
0: كيف يعني؟
1: يعني اليوم البنت هي لحالها بتيجي تقول لك بدي هذا الشاب.
0: يعني وكأنه البنت هي غادرة تقيم إذا هذا شاب جيد كويس. أيوة. ولا لا؟
1: بس الأهل عليهم يعني يعرفوا إذا هو مليح وهيك ويسألوا عنه.
0: طب هاتي أسألك سؤال تاني اليوم برضو. إذا أنت شايفة أنه عن جد عندك بهيك بنت خرج الجيزة وشفتي شاب جيد محترم، هل ممكن أنك تقترحي بنتك؟ يعني شايفتينه مثلا عم بدور على عروس، هل ممكن؟
1: لا ولا عمر بقدرش.
0: ليه؟ من أي محل؟
1: الكرامة.
0: تقولي وكان
1: ما بقدر يعني أعرف بنتي وهو شايفها بنتي لو بده هو بكي.
0: وبركي بعرفش بنتك هو؟
1: فيش حدا بعرفش اليوم بنات بإني بعرفنا أكثر من أي حدا. يعني هو عارفني شخصيا مع كل ما يعرفش بنتي.
0: فبتقولي
1: بدل الوضع حساس إنك أنت تقعد تحكي عن بنتك.
0: بس بقولوا كمان اليوم عشان تلاقي نسيب منيح بالضبط زي لما بدك تجيب كني منيحة، فيعني اليوم لما بدك تجوزي ابنك انت بتسألي وبكون مهم لك تكون كنتك منيحة، فشو المشكلة اذا شفتي شاب منيح تحاولي مثلا تحكي لحد دله عبنتي؟ شو المشكلة؟
1: فادي انا عندي 3 سنوات الله يخليك.
0: الله يحميك.
1: انا جوزت سنه 3 بس الثلاثة هن بدهن اياهم ما انا يعني انا بس
0: في حال في حال في حال
1: لو وفي حال انا ما بقدر يعني.
0: أوكي.
1: المنطق بقدرش.
0: بتقولي صعبه مش كتير ظابطه.
1: مش حلوه مش ظابطه.
0: اوكي شكرا ام باسل، يسعد المساء.
1: هلا
0: الى اللقاء. باي باي. كمان مره، شو المشكله انه اذا انتو شايفين شاب منيح تلفتوا نظره اذا عندكم مثلا بنت جيده وكمان خرج الزواج شايفين انه هو كمان شاب محترم وعم بدور على بنت يعني طلب الزواج والارتباط، شو المشكله يتم لفت نظره لبنت بتخصكم؟ محمد مساء الخير.
2: مساء الخير فادي، شو اخبارك؟
0: هلا، شو اخبارك؟
2: كيف الحال؟
0: هلا يا حبيبي، تفضل.
2: انا حسب رايي عمي فادي يعني ما فيش اي مشكله، يعني لو واحد مثلا استمدق ما اليوم انا عندي صاحب او عندي اخت او بنت استمدق ما
0: نعم
2: او شايف انه شاب منيح وادمي واهله مناح واوادم واجا يعني بدور، فقول لي انا بدور على عروس وهيك.

0: مش مشكله اني انسى نظر اقول له والله في عندي اختي او بنتي لو مش انا مين.
1: برافو.
0: عادي يعني ما فيش فيها اي مشكله يعني مش شايف انه فيها شيء يعني اللي بي
2: ليه في ناس بتشوفها وكأنه زي سمعت أم باسل بتقول لك لا يعني في كرامته وفي كرامة بنتي بالموضوع
0: شو أنا أصلت كرامة طب افرض أقول لك شغلة واحدة افرض أجه واحد دي معرض استمدق ما مش أم باسل ولا أي واحد كلياتين خير وبركة أما استمدق ما أجه استمدق ما واحد طلب إيد بنت وطلع هذا الشاب مش آدم ومش منيح شو عرفه
2: بالضبط هذا سؤالي يعني إحنا لما مندور على بنت لابننا بدنا بنت آدمية ومنيحة وكل شيء تمام ومنسأل عنها شو المشكلة إنه نفس الشيء لما بدنا نجوز بنتنا
0: تسأل على البنت تغرف تسأل على الشاب عادي
2: واضح واضح لا أنا بقصدي المبادرة شو المشكلة إنه إذا في عنا بنت منيحة وفي شايفين شاب منيح نلفت نظره على بنتنا شو المشكلة
0: عادي في شيء مشكلة أنا شايف إنه صاحبي او اي شاب يعني منيح اللي انا بعرفه منيح يعني منيح يعني بعرفه يعني مش اني استنك يعني شفته انه بعرفه يعني ومعاشه
2: واضح واضح اكيد اكيد مش حدا انت بتعرفه مش اي حدا يعني فبتقول فيها شيء
0: فيش اي مشكله عادي بس في التصرف فيش اي شيء يعني
2: شكرا محمد يسعد هالمساء
0: حبيبي تسلم
2: الى اللقاء هلا من محمد لمستمع الو مساء الخير
3: هلا هلا مساء الخير كيف الحال
2: الحمد لله شو اخبارك
3: بشكر الله هيك ما فيها إشي إنه الواحد يشوف إنه يوفر أصلاً بالحلال بس ما عاد حدا يتدخل بحدا بهيك زمن أنا عارفة يعني حتى لو بلاقي لبنتي أو لابني أو إشي أي مشكلة بتصير بكرة بتصير يقولوا لك أنت اللي زوجتينا وأنت
2: لا كمان مرة مش أنت تجوزي أنت تلفت النظر وبالآخر إنه حرين
3: ماشي إشي أنا بلاقيها حلوة لفتة حلوة يعني ليش لا
2: عادي. بتقولي إذا أنت شفتي مثلا شاب منيح وعندك بنت خرج الجيزي أو أخت خرج الجيزي مش غلط تلفتي نظره إذا هو عم بدور على عروس ولا اسمع في أختي أو في بنتي
3: عادي
2: ليه الناس بتشوفها عادي. عيب ليه الناس بيقول لك لا شو أدلل أنا على بنتي يعني ليه في ناس
3: ليش يعني ليش من دلل ليش بالعكس هذا تفكير غلط أنا بالنسبة لي لو أنا بلاقي شاب خلوق محترم كتير منيح وبدي عايش بنتي عيش كتير منيحة بالعكس بقول له يعني هذا نحط زيتاتنا على أمحاتنا وزعتراتنا ويلا
2: حلو برافو عليك
3: عادي شو فيها
2: أوكي ده حييكي صاد لي هالمثل حلو شكرا هلا إلى اللقاء باي باي يلا كمان مشاركة 0461166666 دور لابنك قبل ما تدور لبنتك محمد مساء الخير
4: يك العافية
2: هلا شو أخبارك
4: حبيب قلبي شو الأخبار؟
2: الحمد لله رب العالمين.
4: بالنسبة للسؤال اللي أنت طارحه شرفي إشي مش منطقي شيء اللي يعني
2: ليه مش منطقي؟
4: أول إشي إحنا عنا ما بعرفش يعني إذا عند كل الناس أما إحنا عنا الإسلام بناتنا منعملهم زي الملكات
2: طيب.
4: من حجبهم ومدير بالنا عليهم ومنغطيهم ومنغلفهم طيب. لنقعد ندل بناتنا كل بنت بتكون دايرة بالها حالها ومربي ويش نصيبها لحاله دي يجي ربنا بيجيب النصيب أقعد أدل كيف يعني بدي أدل على أخواتي وأدل على بناتي هاي كل تشرف ودياسي وسمها عرفت إذا كل واحد بحسبها كيف بده أما أنا هيك بحسبها
2: طب إذا أنت في شاب محترم وشاب زي أخوك إذا هو صديقك وانت ضامنه وشايف انه شاب ملتزم وشاب ممكن يصون البنت وعم بدور على عروس وين المشكلة انك تيجي تلفت نظره لصبيه وتخصك
4: يعني يمكن انا لما الفت نظره هو اصلا تنزل من عينه تكل قيمتها لو انه عن جد انا بدي ومعني رح تكل قيمتها بعينه
2: بتحس وكأنه هذا تقليل
4: كيف بدل للعبناتي يعني
2: أوكي. انت بتحس انه هذا تقليل من قيمة البنت اذا انت ممكن تلفت نظر
4: تقليل جدا تقليل من قيمة البنت أوكي. ولو يمكن البنت عن جد هي بكل الصفات اللي بتنحكى وهي لما انت تدلل عليها انت كليت قيمتها
2: أوكي.
4: البنت عنا احنا منعملها ملكي احنا عنا منغلفها منغطيها من الناس منحبش حدا يشوفها جاي تقول لي
2: وصلت شكرا جزيلا يسعد هالمساء
4: الله
2: يسعد. إلى اللقاء يلا كمان اتصال أبو عمر مساء الخير
5: مساء الخير خير
2: شو أخبارك
5: الحمد لله
2: هلا تفضل يا أبو عمر
5: بدك الصح ولا الغلط
2: أنا بدي الصح
5: الصح في كتير ناس اللي كانت تقول عندي بنت بدي أجوزها وهذا الصح وهذا الدين المضبوط
2: مش ما سمعتش أبو عمر شو
5: بقول لك هاي الصح وهاي الدين المضبوط انك انت تجوز بنتك مش حرام ولو كان ابن حلال ولو قلت له في عندي بنت مش حرام لا هاي الدين المضبوط يرجع للدين المضبوط الاخ اللي حكى ابني بعدين يعرف يرجع للدين يسأل مشايخ يسأل مشايخ يروح يسأل مشايخ يا عم احنا قاعدين وجايبين

0: انت بكبر شأنك قدامه, انت بكبر شأنك, صدقيني بكبر شأنك.
1: شكرا ابو عمر, سعد هالمساء.
0: من ناحية مش من ناحية منطقية, من ناحية دينية. انت وروح افتحتوا كتب خليهم يقروا بالقرآن, خليهم يسألوا مشايخ, مش حرام يا زلمة.
1: والله ما اوكي, شكرا ابو عمر, يسعد هالمساء.
0: هلا
1: الى اللقاء, باي باي. بالاخر هون وجهات نظر منوعه مختلفه, نستمع الى جميع وجهات النظر ونحترمها, ولكن مش بالضروره نتقبل او لا نتقبل, تمام, ولكن احنا هون مجبرين نسمع كل الاراء ونحترم كل الاراء. يلا رح نطلع لفاصل اعلاني, وبعد الفاصل راجعين لنتابع معكم بهذا النقاش. دور لبنتك قبل ما تدور لابنك, هذا هاي المقولة اليوم اللي عم نناقشها. وسألتكم إذا بتشوفوا شاب محترم, شاب وكأنه بمقاييس بس بجودة عالية مبدئيا, وعم بدور على صبية من أجل الارتباط, هل عن جد ممكن تدلو تلفت نظره لبنت بتخصكو, بنتك, أختك, صبية بتخصك, ولا بتحس أنه لا مش حلو, مش لطيف الموضوع؟ يلا فاصل قصير ونعود.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية, دكان المستورد بالناصرة.
3: الأردن بانتظارك, اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن, تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة, عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس, السيارة العائلية سي 4 إكس, والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة, وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا, سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة, ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
6: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس, عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل.

0: وصولك يلا رجعنا سعد لي مساكم تحيي لكل المستمعات والمستمعين لكل المنضمين لنا بهاي اللحظات مكملين مشوارنا المستمر للخمسي ونقاشنا وموضوعنا لليوم حكيت لكم من البداية موضوع جدلي نحترم طبعا كل الآراء اللي عم تطلع معنا على الهواء دور لبنتك قبل ما تدور لابنك وهي مقولة مشهورة بقول لك مش غلط إذا أنت بتشوف شاب منيح ومحترم تلفت نظره إذا عندك عروس منيحة لأنه كمان مهم زي ما بتدور على الكن المنيحة لابنك مهم كمان تدور على نسيب منيح زوج لبنتك أنتوا مع أو ضد؟ يلا نروح لعند على خط 3 سمير مساء الخير
1: مساء الأنوار
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله
0: هلا يا سمير تفضل
1: أنا صراحة يعني سادي بحب أسمع دائما خاطة الراديو وكان مواضيعك مواضيعك حلوة يعني.
0: شكرا
1: اسمع تعرف مين يرقب بأمير المؤمنين؟ سيدنا عمر عليه السلام سيدنا عمر رضي الله عنه
0: أوكي.
1: تعرف أن سيدنا عمر طلب لبنته عرضهن على الزواج على عمر على عثمان بن عفان وعلى أبو بكر الصديق يعني شو يعني في يعني ها يعني هو سيدنا عمر فيش عنده كرامة يعني شو الكرامة يعني شو بنقص من البني آدم إذا بده إذا شايف شاب منيح وعرض يعني تشاره حكى معه ولا شو
0: طول مش مش غلط إذا أنت بتشوف شاب منيح
1: بس إحنا عايزين
0: ليه دغري يعني منأخذها سمير
1: جهل أو صعبة أو بعرف
0: بالضبط ليه منأخذها دغري وكأنه إلها علاقة بالكرامة وإلها علاقة بأنه أنا بنزل من قيمة بنتي
1: شو بنقص من كرامة البني آدم إذا بده يجوز بنته لشاب محترم إنه بيهتم إنه بنته هذا بيعرف إنه هالشاب محترم بيعرف أهله بيعرفه منيح شو فيها كرامة بالعكس شو فيها كرامة
0: أوكي فأنت مع تقول بالعكس مش غلط
1: إنه
0: إشي
1: عادي
0: أوكي شكرا سمير سعد هالمساء هلا تحياتي إلى اللقاء من سمير لمحمد مرحبا يا محمد
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: بأكد على كلام الأخ الأخراني اللي حكى بالنسبة لقصة سيدنا عمر رضي الله عنه إنه عرض بنته على سيدنا أبو بكر أول شيء
0: نعم
2: وأبو بكر رفض يعني قال اعتذر يعني فعرضها كمان مرة على سيدنا عثمان بن عفان فبرضه نفس الشيء يعني ما كانش في تجاوب لأن الاثنين كانوا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناوي يخطبها فقضية هاي أنه بنزم الكرامة أو أنه إحنا حاطين البنات مش عارف إيش اللي حكاه الشاب هيك شوي كان متحمس إشي ما خصوش بالدين يعني ولا إشي بس العلاقات الاجتماعية يعني بتبنى على ثقة بين الناس بين الزلام أنا بعرف شاب مثلا ليش شو مانا يعني أن أنا أكون يعني وأقول له في مثلا عندي أخت أو بنت أو كذا فما بشوف أن هذا إشي يعني الجد بنزل من كرامة
0: لا ينقص المرأة. لا من كرامتك ولا كرامة بنتك أو أختك
2: طبيعي إذا أنت متأكد من الشاب هذا فشو المانا يعني
0: أوكي شكرا محمد سعد هالمساء
2: يا هلا بيك
0: هلا تحياتي إلى اللقاء يلا كمان اتصال يا باسم مرحبا وين النساء باسم مرحبا
3: يعطيك العافية يعطيك العافية أخ فادي شو
0: الله يعافيك شو أخبارك أنت
3: شو إن شاء الله أنك بخير
0: الحمد لله رب العالمين طالما عم بسمع صوتك أنا منيح الله يخلي لي إياك يا رب
3: أنت بتعرف بتاكلش خبز معاي أنت بتعرف
0: كيف
3: أنت فيش لك أكل خبز معاي بمواضيعك وبرامجك
0: ليه يا زلمي ليه
3: انت موضوعك شيخ كثير ومليح بس مع احترامي لك وللناس اللي حكت ووجهات النظر وعثمان بن عفان وذكروا القرآن وذكروا كل الاشياء كل الاشياء المليحة ووجهات نظر مليحة والديانات كلها محترمة ومليحة وإلى آخره بس بدي أقول لك شغلي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان والرسول لما خلق أبو بكر وعثمان وخطب وما خطبش ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الإنسان
0: نعم
3: وهو بطن أمه

0: وأربعة أشهر بكون أنا مش شيخ دين بكون عمره أربعة أشهر ونص بعرف شو الدين بتعرف
1: أبيع. أوكي.
0: بنزل ملك من السماء بلقنه شو مصيره لآخر الزمان بلقنه وبيخلق الولد يعني هو مقسوم من الله له قسم من الله كيف مسار حياته يكون.
1: أوكي لحظة عمي باسم بس عشان ما نشتش عن الموضوع تمام هذا موضوع آخر. أنا سؤالي لحظة عمي باسم تمام أنا سؤالي تمام سؤالي واضح هل فيها إشي تمام هل فيها إشي إذا أنت بتلفت نظر شاب محترم أنت بتعرفه بتحكي له عندي بنت خرج الزواج وعندي أخت خرج الزواج هل هذا ينقص من قيمة بنتك أو من كرامتها من قيمة أختك أو من كرامتها؟
0: أكيد.
1: لماذا؟
0: لأنه هاي مثل ما قلت لك إياتها بالقرآن وكيف الملك ينزل وهاي ونصيب نصيبه وقسمته وهاي مقسومة من الله لا مني ولا منك ولا من
1: فلان. تعالوا نحط شوية دين على جانب عم باسم نجرب نتناقش بأعراف اجتماعية أعراف اجتماعية تمام تعال نتناقش مجتمعيا
0: يا أستاذي أنا بالنسبة لي لا
1: ليه لا
0: لا لأنه هاي كرامي وهاي أشياء صعبة شو البنت شو هي سلعة يعني البنت
1: ما هي عشانها مش سلعة لما أنت شايف شاب يعني محترم وملتزم وممكن يعزز بنتك ويكرمها وأنت متأكد منه أنت مش راح تدل أي حدا لما أنت عارف مين هو
0: هو يحكي بيها شو أنا أقول له
1: بس بركي هو مش عارف
0: هو يحكي بيها أنا أقول له جيب العقيدة
1: بركي هو مش عارف هو ما بعرف شو المشكلة أنه يتم لفت نظره
0: أنا بالنسبة لي لا.
1: أوكي. شكرا عمي باسم سعد لي هالمساء. هلا تحياتي إلى اللقاء. باي باي. خلونا يعني بديش نفوت لو سمحتوا الشق الديني بهذا الموضوع أنا غير ضليع يعني ماذا تنص الآيات الكريمة بهذا الموضوع لأنه ما بدي نضيع تعالوا نناقش الموضوع اجتماعيا كعرف اجتماعي هل مقبول أم غير مقبول أنتوا مع ولا ضد هذا سؤالي أشرف مساء الخير.
2: مساء الخير يعطيك ألف عافية
1: الله يعافيك شو أخبارك
2: حبيبي الله أنا والله جيب كل أشي بفوت الدين في كل قضية كل حتى بالأكل جيب لي أنا واحد بأخلاق سيدنا عمر بجوزه أمي مش بس بنتي فبعرفش إيش الناس يعني بتفوت كل إشي الدين بعدين بتحكي على الدين بقول لك النبي وصى على 7 جار جيب لي جيران النبي وأنا بدي
1: وأنا بدوصي على جار 70 واللي
2: الناس تغيرت اليوم الحياة تغيرت وفيش أمان اليوم أول كلمة راح تسمعها من النسيب الجديد لأختك أو لبنتك راح يسمعها إياها عاجلا حطوكي بخشمي هن زبطوكي علي فهم كيف فممكن الدال على الخير كفاعله ممكن هذا اللي نستفيد منه من الدين إنه نيجي أقل ما فيها إنك تدل الطريقة غير مباشرة غير مباشرة الناس تغيرت الناس مش مثل زمان الأخلاق الناس انقلبت خلينا نحكي بموضوعية
1: لحظة
2: يعني
1: تواني شوي أنا تمام أنا بدي أتوقف معاك على شغلي مهمة أنت بتقول وكأنه ممكن هذا الإنسان يضل يعايرها لآخر يوم بعمرها هذا
2: ممكن جدا
1: ممكن جدا تمام حلو متفقين سؤالي اليوم أنت لما بدك تلفت نظر شاب على بنتك على أختك هل أنت أي شاب؟ ما أنت بدك تكون عارفه يعني وعارف مين هو عارف أخلاقه
2: أنا معك اللي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفوش اللي بيجي تقدم لبنتك أو لأختك أو حدا من عيلتك فارد عضلاته وجاي لي بسيارة مفوئرة بس عشان يفرجي هاي وتقبلوه وبعدين تندم كل عمرها
1: بالزبط.
2: لا الأفضل أنه إنسان بيشتغل معك وصاحب دين وتقوى وأخلاق وابن حارتك
1: وأنت عارفه وعارف أهله وعارف أمه وعارف أبوه وعارف كل عيلته
2: ما فيهاش إشي بس مش بطريقة مباشرة خلينا نكون موضوعيين مش بطريقة مباشرة
1: يعني ممكن تحكي لحدا يلفت النظر
2: حدا يلفت النظر بالعقل عشان ما تقللش منها وصارت وأنا بعرف ناس عن طريق حتى الطرفين تجوز صاروا تجوز أولادهم وهن نفسهم بيعرفوش إنه هن كانوا بينش عليه المؤامرة
1: فبتقول بينفع مش غلط بس وكأنه بطريقة غير مباشرة
2: بس رجاء خاص ما تفوتوش الدين وسيدنا موسى كمان اللي عرض عليه اللي اشتغل عنده راعي زوجه بنته بس احنا مش باخلاق الصحابه ولا باخلاق الانبياء ولا بزمنهم فتربطوش الماضي بالحاضر خلينا نكون موضوعيين لو بجيب 1000 شخص اسمع 1000 راي أنا كشخصية كأنا يجي مباشر، لا أنا ضد المباشر. أوكي. بتهز الكرامة في كثير شغلات، هزت كرامتنا وما وقفناش عندها، سمعنا عند الحلال وعند إنسان تقي وبخاف الله وإنسان اجتماعي وفهمان وبتعرف ما بتعرفوش، فجأة حطينا الكرامة قدامنا وصلنا بدنا نرجع لورا فيها.
1: وصلت. شكرا أشرف، سعد هالمسأل حلو.
2: عفوا،
1: تحياتي، هلا إلى اللقاء. من أشرف لعيسى، يا عيسى مساء الفل.
3: يسعد مساك يا خي، يسعد مساك يا ملاك.
1: حبيبي شو أخبارك؟ والله استنيتك اليوم أنا.
3: حبيبي ما أنا حكيت لك القصة، فقلت عشان آخر واحدة في الغلاف بدي أشيل النايلون عنها.
1: شو يا عيسى، شو رأيك موضوع اليوم؟
3: حبيبي وأما مش رأيي هذا أنا. يا حبيب قلبي أنا بسموني أبو البنات.
1: الله
3: ربك انت نصيب، الله يخليك، ثلاثة ربك جاب النصيب. قالت عندي الرابعة. إسا في عندي صاحب عنده ابن وحداني، ومن الوضع اللي في بلادنا الطاخ والطيخ والحشيش والمرخوانة والبدك شياه، الشاب بده يسافر، بده يفتش على مستقبله برا. متعلم، شاب فهمان متعلم ذوق، وبده يسافر لأمريكا، عمل الفيزا وخلص. نعم. معلش اسمح لي يعني، لأنه هذه
1: طبعا مهم أسمع.
3: أنا فكرت فيها هيك، في عندي بنتي الصغيرة اللي ضالت عندي، وهذا صديقي وبعرف ابنه ومربيه عيدي وما شفتش مثله شباب.
1: نعم.
3: رحت بالليل عند أبوه، قلت له السلام عليكم. عليكم السلام. قلت له والله جاي طالب حسبك ونسبك في ابنك، أنا شو رأيك؟ اتطلع فيه هيك، قلت له أنا جاي أطلب ابنك، وإنه بقول لي ما هو ابنك وهي بنتك، أنت اللي بتعرف كيف العرب يعني. قلت له بشرط روح يا ابني إلى أمريكا وارجع، جرب نصيبك وارجع، وإذا رجعت من قناعة انت جوز بنتي هيك. بالحرف اليوم، والحمد لله بدي اختصر كتير يعني. اليوم والحمد لله الملكة مش عارف شو اسمها هاي فشرت تكون جنب بنتي كيف عايشة، ولا بعيرها، هو ابوها، هو امها، هو حبيبها، هو جوزها، هو اخوها. بس ما الشطارة وين؟ مش اي شاب انه انت تعرف وين تعلم، لانه اذا انت زلمة وعندك دماغ بتروح على الناس المحترمة، مش الناس اللي كيف حكى الشاب هذا ممتاز اللي حكى آخر واحد، اللي بيجي بسيارة وبيجي مش عارف حاله ومش عارف إيش. فيشوفوني يا ناس، هذا بمشيش معنا. بس أنا بقول لكل الأبيات، أنا بعمري 63، أسطر على بنتك قبل ابنك. الهنود يا أخي، الهنود كلهم بروحوا يطلبوا لأولادهم لبناتهم.
1: نعم.
3: فاللي هون اللي بصير هذا غلط في اختيارك انت. بشوفني اليوم بعملوا اعراس 6 أشهر روحي عند اهلك.
1: صح صح، للاسف. وعم نشهد اليوم حالات طلاق يعني بوتيري مش مفهومه صراحه ومش واضحه.
3: بالضبط هيك. واذا طلع الشاب بتعرفش يرجع ولا لا. بس انا اسا انسيبي حبيبي، هذا ابني اللي ما جبتوش.
1: انا
3: البيت مستور، وبعدين أنا فاهم إنه يعني رايح وراجع، وعندي منه 3 أحفاد، عند بنتي منه 3 أحفاد بجننه.
1: الله يحمي لك إياهن يا رب. أنا بدي أشكرك يا عيسى، وبدي أحييك وعن جد يعني برافو عليك، بدي أحييك يا صديقي.
3: أنا بنصح كل الأبيات، شوفوا السوشيال ميديا، شوفوا البنات واللي بيفتحوا لايف وشو اللي صار. اللي بيقدر يستر على بنته وبيعرف شاب ابن حلال ما
1: يأثر
3: يا شباب.
1: يا عيني عليك، شكرا جزيلا يا عيسى، يسعد هالمساء.
3: شكرا لك وعلى مواضيعك اللي 100% بالطب القلب.
1: حبيب القلب، خلي لي قلبك. شكرا، تحياتي.
3: الشكر لك. الله معك.
1: إلى اللقاء، باي باي. يعني أعتقد هيك عيسى جابها من الآخر، جاب لكم مثال حي.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لاجهزة ابل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

يلا عدنا للمتابعة وجزء الأخير من مشوارنا لليوم وحركة سير. يسعد لي مساكو جميعا. طيب اليوم كنا عم نناقش موضوع اللي بيحكي أخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. هذا المثل الشعبي أو خلينا نسميها المقولة الشعبية اللي هي ببساطة بتحكي إنه يعني أنت كأهل مفروض تدور على الشاب الصالح صاحب الخلق الشاب بجودة عالية الشاب الرزين ومش مفروض انك تستنى الخطاب بس عشان تهتم لشأن نصيب بنتك وتهتم لشأن حياة بنتك المستقبلية. في شي شك يا جماعة انه كتار منا بشوفوها صعبة لانها بالامر الغير مألوف. فكرة انه والله ألفت نظر شخص لصبية بتخصني لصبية بتهمني لبنتي لأختي هذا مش بالامر الشائع مش بالامر وكأنه المقبول ونحترم وجهة النظر هاي. بس السؤال يا جماعة وبالاخص بهذا العصر لما عم نشوف الانفصالات وعم نشوف نسب الطلاق المرتفعة وعم نشوف الكذب اللي عم بيكون بالعلاقات وعم نشوف الاستعراضات اللي عم بتكون بالعلاقات, شو المشكلة انه نهتم بتأمين مستقبل الفتاة تأمين مستقبل البنت؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة إنه إذا بعرف شخص اللي عن جد عنده كل الصفات اللي ممكن يكون أحسن نسيب لإلي لبنتي أو لأختي, شو المشكلة إنه أحاول ألفت نظره؟ وبتعرفوا شو مثل ما حكى مستمع كريم كان معنا من شوي رأيه, تعالوا ما نجمل الأمور, بنفع ألفت نظره بس بطريقة غير مباشرة. أوكي تمام مقبول, بس الفكرة يا جماعة إنه اليوم من كتر ما صارت العلاقات فيك ومزيفة ومن كتر ما صار في استهتار بمفهوم العلاقات يعني الواحد عن جد بطل عارف الدنيا وين رايحة. بقول لك اليوم هي مش عم تستنى انه يدل عليها, هي بتكون تعرفه وبيكون يعرفها. مش بالضرورة يا جماعة, عن جد مش بالضرورة. بنهاية المطاف في بطبيعة الحال أعراف وتقاليد اجتماعية أوكي تأخذ بعين الاعتبار, بس اليوم زي ما ممكن تدل على إذا بتشوف شاب منيح على بتلفت نظره لفلاني اللي هي ما بتخصك, فبنفع كمان إذا في شاب منيح مش غلط

تلفت نظره لبنتك لأختك وتهتم إنه بنتك وأختك والصبية اللي بتهمك تبني مستقبل وعلاقة زوجية اللي تكون بجودة اللي يكون فيها الأمان اللي يكون فيها الاستقرار اللي يكون فيها الاحترام المتبادل بين الطرفين ومش غلط. وأكيد أكيد أكيد يا جماعة نحترم جميع الأراء اللي طلعت معنا على الهوى, وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا اليوم. بدي أشكركم على حسن المتابعة, شكرا جزيلا لطاقم العمل ميرال صفدي, لياس عبد الملك, جواد العمري وعارين نصار. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية, أنا فادي زغيري, إلى اللقاء.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: iPlace.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: حطمنا الاسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وإليكم العناوين. على الرغم من التوصل إلى تفاهمات المرحلة الثانية في قطاع غزة، الغارات الإسرائيلية تتواصل على القطاع، وميلادينوف على موعد مع مسؤولين إسرائيليين اليوم. إيران تعلن أنها غير منخرطة بالمفاوضات وتؤكد استعدادها للتعامل مع أي هجوم. وقاعة المحكمة العليا تشهد توتراً خلال جلسة للنظر في التماس ضد قوانين تقوض عمل الأونروا. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية التي تأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نبدأ في ملفاتنا كالعادة، نتحول إلى أبرز ما جاء اليوم من تصريحات في برامجنا الإخبارية. أيمن وهيب وهو من قوة للعمال عن تصاعد الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها السائقون سائقو الحافلات العرب تحديدا في مدينة القدس.
1: بنحاول نعالج هاي المشكلة، احنا بنحتاج وبس بنحتاج بنعلن اضراب، وبس نعلن اضراب هاي الشركات بتتحرك. الصراحة الاشي بده شغل اكثر، اذا احنا كنا انتخابات على القليل اعضاء الكنيسة العربي شوي يحطوا على هاي النقطة ويحاولوا معالجتها، او يعطوا برنامج بالنسبة للشفرية العرب. اليوم 25,000 شوفير بالمواصلات العامة، 70% منهم شفرية عرب، يعني هنا في محل انه نيجي ونعطي خطة كيف بدنا نعالج هذا الاشي بالكنيسة، بالنسبة للبوليس، بالنسبة انه نفصل بين الشوفير والركاب، بالنسبة انه الشوفير يكون عنده قانونيا، يعني مش اليوم هذول اللي ضربوه لحد اسنا من مسكوا ملحقاتهم بالمحاكم. هذا الاشي مش موجود اليوم. الدولة اليوم عم بتحاول تعالج هاي القضية كيف تستورد شوفرية، يعني اذا انا ما قدرتش اعمل من الشوفير هون بالبلاد عبد، هات تجيب عبد من بلاد برا.
0: سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم المحلي عن تصريحات وزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن العمل على تعزيز الاستيطان في الجليل.
2: اليوم الحكومة إجا تبعث لنا، لما تقول لنا ما حدث في الضفة بده يكون بجليل، هذه رسالة للجمهورية العربية، هذه رسالة إنه في تهجير إلنا أو في قتل إلنا. واضح إنه الرسالة وصلت امبارح لكل الجماهير الجليل العرب، لأن 50% خطيرة، رسالة فاشية لهذه الحكومة، عندهاش خطوط حمراء. سبنا بعث لرئيس الأشكال يجمع كل الأشكال، أو إحنا بدنا العيش المشترك وبدنا نشتغل مع بعض وبدنا نطور البلاد مع بعض وبدنا نحافظ على أراضينا وعلى مسكننا وعلى هونا. كون أنا عشان إذا مفور رئيس بديل كمان، إذا مجلس الكروم مش بأمان مش مأمان. احنا اليوم الاعمال اللي نعانيه الجمهورية العربية يمكن لم نعانيه يوم من الاحتلال العسكري. اذا الحزب العربي والقيادة العربية بدهاش تأخذ هاي الفترة وتبدأ تتصرف حسب المأساة احنا فيها، احنا رايحين للهاوية.
0: المحامي شادي السروجي عن تقديم النيابة العامة تصريح مدع تمهيدا للوائح اتهام بحق شابين من شفا عمر بعد التحقيق في مسألة اطلاق نار في احد مساجد المدينة.
3: حاليا بعد ما انفحص الموضوع فيش اي علاقة لاي تهمة امنية للمتهمين، حتى الشباكة ما كملش الفحص، حكي معهم بس باول يوم، بعدين فهم انه فيش اي سبب امني يكونوا موقفين امني. كان في مشكلة بين اشخاص، المشكلة تفاقمت ووصلوا على المسجد وكان في اطلاق نار بالمسجد. المتهم اللي احنا مندافع عنه بقول انه اجوا يتهجموا علي فعشان هيك دافعت عن حالي. هو عنده سباقيات نفسية، كان عنده مشاكل نفسية، متعالج نفسيا وبأخذ أدوية، وهذا السبب اللي خلاه ما يفكرش مظبوط قبل ما يتوجه للمسجد.
0: حسين الرفايع رئيس اللجنة المحلية لقرية بئر الحمام في النقب عن كل العمليات تجريف وتحريش الأراضي في القرية من جانب دائرة أراضي إسرائيل.
4: تريد الحكومة الإسرائيلية عليها منذ سنوات، وكان عمليات تحريش في سنوات ماضية، وكان هناك مواجهات وخرجت بعد نضال طويل ومرير في هذه المنطقة، واليوم عادت إلى المنطقة من زاوية أخرى من منطقة بير الحمام. حاولنا اليوم استصدار تصريح لبناء خيمة والشرطة ترفض، طبعا هو مش قانوني، نحن ذاهبون إلى المحكمة من هذا الإصدار تصريح لبناء خيمة في المنطقة. الموقع. الناس مصرين على الدفاع عن أرضهم، تبقى البيت وهو مهدد والأرض مهددة وما في إلا دفاع عن أرض والصمود ولا صبر حتى أنه يتغير الوقت بغير هذه السياسة. ونحن مستمرين في نضالنا ومصرين على بناء القائمة مع رفض الشرطة إعطاء التسريح.
0: مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على الالتماس الذي قدم بعد للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة اقتطاع نصف مليار شيكل من موازنة خطة تقدم خطة 550 المخصصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي.
5: من ميزانية ال 25 أخذوا مبلغ وخضروا 217 مليون شيكل. عدد الضحايا في مجتمعنا العربي 158

0: صحية. يعني في عدم ثقة اليوم بين المجتمع العربي وبين شرطة إسرائيل. الشيء الثاني إنه اليوم حكومة إسرائيل أثبتت إنه عندها كثير مصاري. يعني إحنا نعرف الحرب قديش كلف. إحنا نعرف إنه يعطوا بس قبل أسبوعين مبلغ قدره 1 مليار شيكل للمستوطنات. فالمجتمع العربي اليوم بحاجة لأكثر من 100 مليار شيكل عشان يتساوى مع المجتمع اليهودي. 217 مليون شيكل ميزانية 25 ورحتوا فيهن. يعني مبلغ 717 مليون شيكل من ميزانية 550 طبيعي. يعني لو بيضمنونا اليوم بيجبول والله احنا بدنا نضمن انه ما تكونش ولا اي جريمة ولا اي نقطة دم تنزل في المجتمع العربي, بنقول لهم والله يا عمي شو كل مصاري العالم لا تساوي ضحية واحدة. بس من جهة ثانية زي ما انا قلت في عدم ثقة. هل اليوم شرطة اسرائيل وحكومة اسرائيل ميغذي المجتمع العربي بحساباتها؟ انا بقول لك احنا مش بحسابات لا هاي الحكومة ولا هاي.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: طيب، شهدت قاعة المحكمة العليا في القدس اليوم طبعا جلسة صاخبة خلال جدال وقع بين المحامي شعاع منصور ووزير الأمن الداخلي، وذلك خلال مداولات للمحكمة في بعض الملفات الأمنية، مع التذكير أن المحكمة أيضا كان لها جلسات مهمة في سياق قوانين منع عمل الأونروا في البلاد، ولكن هذا يعني كان في جلسات ربما ومواضيع أخرى. المحامي أستاذ شعاع منصور، أهلا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: شو اللي صار اليوم؟ شو الجلسة؟ ليش أجا بن غفير وتالي قتلب أصلا؟
1: اليوم تعرف المحاكم هي موجودة في عطلة صيفية، ولكن هناك مداولات ضرورية ومهمة للمحكمة بتكرر جلسات فيهن بشكل استثنائي، فاليوم كان مخصص للملفات الأمنية. أنا كان عندي ملفين في سياق أمني،
0: منهن ملوش علاقة بالأونروا،
1: منهن تحرير جثث لشهداء، وكان كمان ملف حول قانون الأونروا. من هذا المنبر طبعا بدي أحيي صديقتي سهاد على الموقف الجريء اللي قامت فيه، وطبعا وجمعية عدالة على العمل الجبار الذي تقوم فيه، وهذا مش مفهوم ضمنا يعني انه هناك من يقوم في الدفاع عن حقوق مواطنين عزل سواء في الداخل او في الضفة. فمن خلال وصلتنا المحكمة طبعا الامن حكالي والاهالي اللي كانوا معاي حكولي انه الوزير على ما يبدو قرر يحضر الملفات الامنية. فتت على الجلسة وإذا بن حقير والرداح غوتليف وبيسموت، وكمان كان هناك كمان واحد مش ذاكر اسمه. أنا كعادي طبعا وقبل ما نبدأ لهذا شافتني غوتليف تعرفني من فترة ما اشتغلت
0: محامية كمان
1: هي يعني. محامية كانت في سانيغوريا تسيبوريت، وإذا بتتوجه إلي بتحكي لي أتاته ما اختيرور أنت تدعم الإرهاب. فطبعا أنا رأسا جاوبتها، وبما أني بعرف الخلفية تأييتها، وإذا كمان الوزير بدأ يتهجم طبعا أنا ما حكيت ما يجب أن يسمعوه. فكان اللي فهمته بعدها أنا تأخرنا في المحكمة إلا بعد الساعة 2 إنه الوزير أطلع بيان للصحافة يتهجم فيه ويثبت ويعرض بطولاته. بعد ما خلصت المحكمة أمن المحكمة طلب مني أن أتأخر شوي لأنه قسم من المتطرفين كانوا يقفون باب المحكمة. بعد تقريبا ساعتين 2:30 انهينا كل شيء وعدت على المكتب.
0: يعني بعد هذا الكل سمع وشاهد هذه المشادات، الوزير وصل يعني لمتابعة هذا الملف وقضية تحرير جثامين.
1: أجا هو كان عنده علم مسبق انه في هناك اليوم جلسات في خلفيات أمنية، وطبعا ملف الأونروا كمان. فوصلوا مشان هاي الملفات، كانوا هم مشحونين جدا وجايبين معهم كام الواحد من زعرانهم على اساس انهم يتهجموا، يعني بحق رئيس المحكمه القاضي اوفر اخرج غوتليف من

0: الجامعي وحكى لها يعني انت طول الوقت بتعارضي لسيرورة العمل، فهي حكت له شغلة اللي هي طبعا بتقولها دائما ولكن كان عندها جرأة تقول له، قالت له انه انا فوقك، انا السلطة التي فوقك. فوقتها انا حكيت للقاضي ولها، حكيت لها انت لا تعترفي في المحكمة العدل العليا، ترفض المحكمة العدل العليا وجاي هنا تكمل المسرحية وتحكي، الناس شافوك وخلص بكفيك بما معناه. فالقاضي أخرجها من الجلسة، وبعدها صارت شوية فوضى طبعا انه كيف تطلع عضو تكنيست ومش عارف ايش، وتكمل المحاكم.
1: استاذ شعاع، الان في القضية بما انه ايضا نتحدث عن قضايا مهمة في نهاية المطاف، في قرارات ما الذي قالته المحكمة؟ اذا نبدأ بموضوع احتجاز الجثامين، ونحن نتحدث عن عدد كبير من الجثامين سواء من الضفة او من البلاد او من غزة.
0: صحيح، هناك طبعا هذا الموضوع يتطيط او متعلق في قرار حكومي وقرار للكابينيت الأمني، مجلس الوزارة المصغر اللي هو لازم يأخذ القرار في نهاية الأمر، وقائد لواء المركز في الجيش. أولها كان الخطاب تأيهم أنه ما زلنا في موضوع 7 أكتوبر وهناك مختطفين وهناك محتجزين، فلا يمكن البت في هذا الموضوع. بعد ما انتهت أزمة المحتجزين في الأسرة في 7 أكتوبر، المحكمة أوعزت للمجلس الوزارة المصغر أنه أعطوا قرار كمان مرة، طبعا بدوا يماطلوا. ففي الأخير تقدمنا في الاستئناف لمحكمة العدل العليا، واليوم كان الجلسة مطولة في الموضوع. وأهم شيء أنه أخيرا، عادة المحكمة يعني ما بتأخذ أدلة أو أوراق تفحص المضمون، هل فعلا نتكلم عن عمل على خلفية أمنية أم حادث طرق مثلا في أحد الحالات، حالة المرحوم الشهيد رامي نصر الله من كلنسوي اللي يتهمون أنه
1: الشاحنة.
0: فجميع الأدلة القليلة التي عرضت لنا لهيئة الدفاع تدل أنه هناك كانت عبارة عن حادث طرق مؤسف، وهناك من أخذ القانون إلى يديه وعمل محاكمة ميدانية وقتل في دم بارد الشهيد رامي نصر الله. هذه الأدلة لأول مرة تقبل المحكمة أن تعرض لها، والقضاء أخذوا الملف كلياته كما يشمل التقارير للاستخبارات للشباك، ورايحين طبعا بعد ما يقرؤوها يقرروا في القرار. وبنفس الوقت يعني القاضي عوفر جروسكوب اللي هو رئيس الهيئة كان يعني توجه للنيابة العامة وحكى لهم انتم ما بتقدروا يعني على طوال اكثر، هنا في عندكم جثث اللي صار لها اكثر من سنة وسنتين موجودة،
1: سنوات طويلة،
0: سنوات طويلة، يجب ان تاخذوا قرار نهائي شو بتلكم تساووا معهن. يعني انتم كل مرة بتطلعوا في أمر جديد، قبل زي ما تفضل المحامي منصور، قبل كنتوا تحكوا في موضوع الأسرة، بعدها الجثامين الأسرة، بعدها صرتوا تحكوا أنه الكابينيت لسه ما اجتمع قرار الحكومة. فاليوم أعطاهم مهلة أنه يردوا للمحكمة خلال فترة وجيزة، وبنفس الوقت في ملفات معينة أنه سوف تعطي محكمة العدل العليا قرار خلال 10 أيام
1: في الجثامين محدد. بنقدر نعرف الحالات ولا
0: لا حاليا لا.
1: عندك توقعات انه يكون في رد يعني بالزام الدولي بتحرير الجثامين؟
0: في الحالات العينيه هناك في امل لتحرير الجثامين، لانه الدلائل كمان مره التي عرضت لهيئه الدفاع واللي يعني انا قريتها عده مرات تدل أنه لم تكن هناك أي عملية على خلفية أمنية، بل حوادث طرق مؤسفة التي أودت بحياة ناس اللي راحوا ضحيتها، كمان اللي هو ناس اللي نتيجة عن حادث الطرق، وكمان كما قلت بالنسبة لرامي نصر الله الذي فقد حياته واستشهد نتيجة انه احد المواطنين
1: اصطدم بمحطة الحمل،
0: أخذ القانون ليديه

0: وأطلق رصاص سيل وقتله.
1: نعم أستاذ شعاع، قبل الختام لابد أن أسألك، يعني تابعت أيضا ملف الأونروا وهناك طلبت المحكمة؟
0: طبعا أنا كنت أنا مع سهاد شفت أولا هذا ملف مبدئي يعني حتى على الصعيد الدولي، عشان هيك أنا حييت جمعية عدالة والأخت سهاد على العمل الجبار الذين يقوموا فيه. طبعا كل من كان في المحكمة كمان حتى القضاء يعني كان موقفهم ضد الالتباس، سمعوا الأخت سهاد بإسهاب، وفي النهاية يعني عرضوا على الأخت سهاد إنها تفكر كمان مرة إنها تكمل في الالتماس، وهي طبعا أخذت عشرات أيام لكي تستشير وتعود.
1: كان في توصية بسحب كل الالتماس،
0: القضاء أوصوا بسحب الالتماس للأسف.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ شعاع منصور.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية. إذن تحدثنا مع المحامي سيد شعاع منصور عن سلسلة من القضايا، كان موجودا في المحكمة العليا في ملف الاحتجاز أو الجثامين المحتجزة في لدى السلطات الإسرائيلية. يقول قد يكون هناك انفراجة في بعض الملفات محددة التي قدمنا فيها أوراق بأنه تدلل على أنه ما كان هو حوادث وليس عمليات، ولكن المحكمة ستأخذ يعني بضعة أيام لاتخاذ القرار. في ملف الأونروا واضح أنه طبعا عدالة بالأساس تتابع هذا الملف، القوانين التي سنت وشرعها الكنيست ضد عمل الأونروا في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وتقطع كل العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية ويعني الأونروا وغوث وتشغيل اللاجئين. فبالتالي أيضا المحكمة أوصت عدالة والمؤسسات الأخرى بسحب التفكير بسحب الالتماسات، ولكن طبعا أيضا هذا سيحتاج إلى رد من عدالة خلال الأيام المقبلة. المحكمة عمليا تتبنى رواية الدولة في هذا الإطار. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
8: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
9: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: اي بلاي

0: غزة، على الرغم من الإعلان عن التوصل لتفاهمات بموجبها ستبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار خلال أيام، ذلك في وقت من المفترض أن يصل خلاله رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إلى البلاد للقاء مسؤولين إسرائيليين وبحث آخر تطورات التقدم في مسار هذا الاتفاق. من قطاع غزة الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد فياض. مساء الخير أستاذ أحمد.
1: أهلا
0: بك. إذن يعني ما من تطور سوى كل ما يجري على الأرض، الأعداد بتزايد في الأيام الأخيرة من ناحية من يعني الغارات، من ناحية أيضا أعداد الذين يقتلون في هذه الغارات.
1: يعني واضح أنه منذ الإعلان عن أن هناك تحرك لونية توقيع اتفاق ما بين حركة حماس ومجلس السلام على مسألة تفكيك السلاح، والأمور على الأرض تسير في قطاع غزة بعكس ما يتمنى قطاع غزة، بمعنى أن هناك وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية على كافة المستويات كبيرة، وواضح أن هناك يبدو أن هناك ردا إسرائيليا عمليا على هذه التحركات السياسية، وهو يعني مزيد من القتل، توسيع حجم ودائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة بوتيرة أكبر من الأيام الماضية ربما اليوم، لأنه هناك حديث عن زيارة لملدوف إلى إسرائيل، فهناك ربما انخفضت قليلا، ولكن بشكل عام هذا المستوى من العمليات يشير إلى أن الرد الإسرائيلي على هذه المبادرات وعلى مسألة التحرك السياسي هو باستمرار السياسات الأمنية الإسرائيلية بحق قطاع غزة، وهي الهدف إلى توسيع رقعة العمليات العسكرية وصولا إلى تحقيق الأهداف والاشتراطات الأمنية الإسرائيلية التي تريدها، وهي تنص بالدرجة الأولى أن إسرائيل ستأخذ على عاتقها مسألة تفكيك سلاح حماس، بمعنى أن مسألة تفكيك السلاح وغيرها من المتغيرات على الأرض ستبقى بيد إسرائيل وليس بيد مجلس السلام ولا الوسطاء.
0: فبالتالي ما المتوقع الآن؟ ما الذي يمكن للولايات المتحدة التي تقود هذا المسار وأخذت تفعيله على عاتقها في الأيام الأخيرة، وكذلك لميلادينوف نفسه أن يقوموا به في ظل هذه السياسة الإسرائيلية؟
1: يعني شيرين، أنا بصراحة يعني لست متفائلا كثيرا من الضغط الأمريكي أو تحرك ترامب على المستوى، لأن عمليا الحكومة الإسرائيلية عودت الحرب الإبادة بأنها لا تنصاع إلى أحد طالما الأمر يتعلق بالمصالح الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هذه يمكن أن تؤثر في المعادلة، على اعتبار أن إسرائيل استطاعت في يعني مرات سابقة خلال نحو أكثر من 3 سنوات من هذه الحرب الإبادية في يعني دعيني أقول التملص، أو ربما أن تتجاوز الضغوطات الأمريكية المتكررة، بدءا من إذا دعيني أذكر بتصريحات بايدن التي كان مصرًا بأنه إسرائيل لن تدخل إلى رفح، وتباهل نتنياهو بأنه دخل إلى رفح وحقق الأهداف التي كان يرجوه الجيش الإسرائيلي، وبالتالي أعتقد أن هذا هو المضمار، وأن إسرائيل تسير بهذا الاتجاه. الواضح أيضا سليم أنه عمليا مسألة الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بإبقاء هامش المناورة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من جانب، وتفكيك سلاح حركة حماس بالطريقة التي تريدها إسرائيل، هذا أيضا يعطينا مؤشر بأن إسرائيل الماضية في تنفيذ السياسات الإسرائيلية العسكرية على الأرض، مع أنها لا يمكن أن تأمن بأن يكون هذا السلاح في حوزة لجنة الديمقراط أو غيرها، وأنها هي التي تريد بالفعل أن ترى تفكيك السلاح بشكل كامل، لأنه التصريحات الإسرائيلية سواء كان من وزراء هذه الحكومة أو من غير المسؤولين الإسرائيليين كانت واضحة بأن إسرائيل تريد تفكيك كلي للسلاح وبالطريقة التي تريدها إسرائيل وليس بالطريقة التي تريدها مجلس السلام أو حتى الضغط الأمريكي المرتقب.
0: عمليا كان هناك توجه من مجلس السلام لبنيامين نتنياهو بضرورة وقف الهجمات حاليا على القطاع والغارات بناء على التعهد في الاتفاق إسرائيل، وكأنها من خلال رسائل وزراء تضغط على نتنياهو من خلال متحدثين باسمه في وسائل إعلام أجنبية أنه لن تقبل قبل التفكيك وقبل يعني التشديد في شروط التفكيك بأي لا انسحاب ولا تخفيف على ما يبدو أيضا.
1: هذا كلام صحيح، يعني واضح أنه حتى اجتماع الكابينت الأخير كان يعني نص حول هذا المضمار، عندما يعني تحدث أحد الوزراء الإسرائيليين لبن غفير وقال بأنه نحن لا نريد أن نظهر وكأننا نحن الذين نشكل خطة 20 خطة ترامب.

0: كثير هذا، يعني أن إسرائيل ماضية في في في القرارات التي وضعتها الآن في الأهداف. دعين أيضا أشير إلى مسألة الانتخابات، يعني لا يقال أن أيضا نتنياهو في ظل هذا الضغط الكبير من داخل هذه الحكومة، وأيضا الحملة الآن التي والمزايدات التي أيضا الآن من المرشحين لنيل الكثير من وقائع من الأحزاب التي تشكلت كأيزن كاوت وغيرها الذين يزودون الآن على نتنياهو، أعتقد أن نتنياهو أيضا سيرفع السقف أيضا، لأنه هناك مرحلة انتخابية أيضا تدفع باتجاه أن تبقى ساحة قطاع غزة مستهبة، لحين على الأقل يعني ربما تتضح الأمور بعد هذه الانتخابات. أعتقد أن حتى وأنا يعني لا أقل من إمكانية أن إسرائيل ستبقي بالإمساك بنواصي قطاع غزة إلى حين تحقيق الأهداف التي يريدها المستوى أيضا العسكري في إسرائيل، لأنه يعني تمدد الخط الأصفر إلى وصول إلى مشارف المدن الفلسطينية غربا، هذا يعني الكثير أنه خلال أيضا كل الشهور الماضية لم تكف إسرائيل عن تمديد الخط الأصفر واحتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أنه فعلا إذا صار هناك الحديث عن تطورات سياسية أو مجلس السلام أو دولة طبعا فإنه سيكون هناك يعني انسحاب لبضع مئات الأمتار في محاولة إرضاء ترامب وإرضاء
1: أستاذ أحمد. نتحدث عن الموقف الإسرائيلي وتداعياته في قطاع غزة، ما الذي يمسك بزمام الأمور إن كان هناك بالفعل يعني شخص أو جهة فلسطينية أو عربية كهذه في المقابل؟ أمس كان هناك تصريحات أو تغريدة على الأقل للقيادي محمد دحلان، وكأنه يعني هو جزء من المطلعين على كل ما يجري. حماس والفصائل أيضا لديها تحفظات
0: أخسرين، يعني المسألة شوف يعني دحلان وقربه بالإمارات والتحرك الإماراتي في هذا الموضوع المليان خضراء والدعم المرتقب لمسألة البند الثامن المتعلق بالموظفين لدى حماس، أعتقد أن هذا كل هذه التحركات الآن لن تجعل إسرائيل ترضخ لأي من هذه الشروط، سواء كان دحلان أو حماس لا يملك أحد في قطاع غزة بعد هذا التدمير الهائل في قطاع غزة أي من أوراق القوة التي يمكن أن يبادلها بإسرائيل، أو يمكن أن أدعين أقول يجعل إسرائيل تبادل خطوة مقابل خطوة. المسألة ليست سهلة، لأن عمليا ما حدث في قطاع غزة وما يحدث الآن في قطاع غزة واضح أن إسرائيل يعني العمل العسكري والحالة الإنسانية التي وصلها في قطاع غزة و هذا التفتيت الذي حصل في قطاع غزة من تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وتجزيء المجزأ، هذا يعني على أن إسرائيل هي التي تمسك الآن بنواصي كل ما يتعلق بقطاع غزة، وأعتقد أن هذه الأصوات التي تخرج سواء من حركة حماس أو من أي من المسؤولين الفلسطينيين هي محاولة الضغط على نتنياهو، ولكن أعتقد أن نتنياهو ماضي في سياساته المتعلقة بمستقبل قطاع غزة والتي يريدها نتنياهو بالمقاييس الأمنية الإسرائيلية وحسب.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من قطاع غزة أستاذ أحمد فياض الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ويعني بما أنه أستاذ أحمد أنهى أيضا بكل ما يريد بنيامين نتنياهو، لن ننسى أنه العام هو يعني بعد أشهر عمليا الانتخابات، وأيضا قطاع غزة تدخل أو يدخل ضمن الحسابات الانتخابية لنتنياهو وغيره. قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن بلاده لا تسعى للتوتر في المنطقة، لكنها ستكون مستعدة للتعامل مع أي هجوم لحماية أمنها القومي وسلامة مواطنيها وأراضيها. جاء هذا التصريح بعد أن نفت الخارجية الإيرانية انخراط طهران في أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وذلك خلافا لما يعلنه الرئيس دونالد ترامب في هذا الإطار. دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، مساء الخير دكتور.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: دكتور أيمن، واضح الجانب الإيراني ماض في تصريحاته وفي نفي أن تكون هناك مع مفاوضات مع الولايات المتحدة، المفاوضات مع عمان فقط بشأن مضيق هرمز، بينما ترامب في اتجاهات أخرى يتحدث.
2: لا لا، هو تصريح إعلامي مضاد تماما، لأنه ترامب خرج البارحة وقال تلقيت يعني طلب واضح من السعودية وقطر والإمارات وإيران بأهمية وقف العملية، يعني كأنه كان في هناك طلب إيراني ورجاء إيراني من ترامب، هيك تم توصيفه من قبل ترامب. وبالتالي جاء التصريح الإيراني ليقول لا مفاوضات ولم نقدم أي طلب، وأنه إيران ثابتة على

0: موقفها، وكأنها لعبة شد الحبل، يعني شد الحبل باتجاه والدولة الأخرى تقوم بشده بالاتجاه الآخر، وهذا جهد يعني جزء من التوازن النفسي. بتعرف شيرين، هذا جزء من التوازن يعني النفسي، لأنه في نهاية المفاوضات لا يمكن نهاية المطاف، لا يمكن فصل المفاوضات عن هذه الحرب النفسية الإعلامية التي يمارسها الرئيس ترامب على وجه الخصوص. يعني غريب جدا أنه رئيس دولة ينشغل في المفاوضات وعنده فرق ومؤسسات ووزارات خارجية وما إلى ذلك، وليل نهار قاعد على السوشيال تروت وعلى إكس وعلى كل هذه المنصات، يعني يصرح ليل نهار وكأنه معركة الشخصية وليست معركة الولايات المتحدة الأمريكية في ماضي هرمز.
1: فبالتالي إذا كنا نتحدث الآن فقط في إنه هذه في الجانب النفسي للأمور وفي الضغط الذي يمارسه كل طرف على الآخر ولي الذراع، كيف ستتطور الأمور؟ هل توافق من يقول إنه كل مسألة التهديد بالضربات الأمريكية ستستمر حتى الانتخابات النصفية والحسم في الولايات المتحدة، أو قد تستمر؟
0: أنا بعتقد نعم، أنا بعتقد قضية التهديد والتهديد المضاد وهذه التصريحات الإعلامية إلها عدة يعني أسباب ومبررات في السياق الأمريكي، أو أهمها إرسال رسالة للناخب الأمريكي إنه الرئيس ترامب يقود الدبلوماسية الأمريكية وإنه قادر على حسم هذا الملف بشكل واضح، إما من خلال المفاوضات أو من خلال الحرب. والإشي الثاني إشي شخصي مرتبط في الرئيس، على أساس يقول إنه هو يتصدر المشهد، وبالتالي في حال صار أي يعني انتصارات للحزب الجمهوري كأنه هو المسؤول، وبالتالي هو بيمسك في كل هذه الخطوط في هذه الفترة يعني الحساسة. أعتقد أنه قضية يعني شد الحبل وارتخاء الحبل ستستمر في فترة ما. الرئيس ترامب ممكن يطلع بعد يومين ويقول أجتني تطمينات من الوسطاء الإقليميين بطلبوا مني أني أمدد عملية وقف إطلاق النار، وفي لا داعي أنه نهجم على إيران، لكن برضو في نفس الوقت يجب أن لا نستبعد خيار العملية العسكرية يعني الساحقة الكبيرة، لأنه بتعرفيش انفعالات الرئيس وتوجهاته وإحباطاته وكل هذه الأمور التي يمكن أن تؤثر على قراره السياسي.
1: في الجانب الإيراني ما ذكر أظن في الول ستريت جورنال، لا أذكر، أنه قضية توجيه ضربة إيرانية مفاجئة، وارد برأيك؟ هل تلجأ إيران إلى هذه الاستراتيجية أو التكتيك بالأحرى؟
0: لا أعتقد إيران هي التي ستبادر بتوجيه ضربة إلى السفن الأمريكية والبوارج وإلى مصالح أمريكا في المنطقة وإلى إسرائيل. بالعكس، إيران التزمت كثيرا بقواعد الاشتباك، لم تهاجم إسرائيل تقريبا في آخر 3 شهور، على اعتبار أن إسرائيل ما كانت جزء من العمل العسكري المباشر الذي مورس على إيران. أكبر قضية إيران هي تدرك تماما من المنظور الاستراتيجي، أكبر قضية حاليا بيد الإيرانيين هي مضيق هرمز وليس العمل العسكري. ميزان القوى يميل لصالح الأمريكان بشكل واضح، وإذا رغبت أمريكا يمكن أن تدمر مدن إيرانية كاملة، لكن قوة الإيرانيين أنا برأيي في مقدرتهم بالتأثير على مضيق هرمز وصحة الاقتصاد الدولي. في هناك علاقات ثنائية جيدة مع العمانيين وتنسيق، وحتى علاقات جيدة مع الوسطاء الإقليميين بما في اليوم قطر والسعودية وباكستان، وبالتالي لا تريد إيران أن تخلط الأوراق، هي في موضع دفاع، لكن يعني أهم نقاط القوة في هذا الدفاع الإيراني هو المضيق نفسه، وهو ما صرح أنه يعني هو ربما يعادل قنبلة نووية بيد الإيرانيين.
1: أسألك أخيرا دكتور أيمن، بما أنه أيضا كان في تفاعلات بقضية المبادرة السعودية لتحالف البحري، مصر على ما يبدو تتحفظ أو ترفض المشاركة، هل بالفعل ستكون يعني هذه خطوة جدية ستتحقق من جانب الدول، بعض الدول في المنطقة، وأسباب رفض أو السياسة المصرية التي ترفض الانضمام؟
0: يعني أنا بعتقد في هناك جهد أمريكي لإقناع الدول العربية أنه تتبنى هذه المبادرة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، للرد ربما على الحوثيين. مصر المتضرر الأكبر، لأنه باب المندب يؤدي في نهاية المطاف إلى قناة السويس، وهي تمثل ثلث الاقتصاد المصري. أي حالة إرباك يعني حاليا تحالفات أو تحالفات مضادة مع الحوثيين وما إلى ذلك سيؤدي ربما إلى تشويش حركة النقل عبر عبر قناة السويس، في عامل آخر مهم. اليوم إثيوبيا تتمدد في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وبالتالي مصر لا تريد أن تشتت جهودها وتقوم بخوض معركة مع اليمنيين ومع الحوثيين، في نفس الوقت اللي إثيوبيا تتحالف فيه مع إسرائيل ومع أرض الصومال وبعض الدول الأخرى في شرق إفريقيا. وبالتالي أنا برأيي الحظر المصري مفهوم و

0: يمكن إدراكه بشكل واضح في ظل هذه المعطيات المرتبطة في البحر الأحمر وشرق إفريقيا وحتى امتدادات البحر الأحمر وقناة السويس.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: طيب يعني إلى هنا في هذا الملف، نبقى مع كل تطور وتوتر كذلك في المنطقة. سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود إلى يعني شؤون انتخابية، ابقى معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: راجعين على التعليم؟ خبرائنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: تقريبا دقيقة. في عقر داره. كثيرا ما نسمع التعبير في عقر داره، فما هي جذوره اللغوية؟ نرى عند البحث في المعاجم أنه يمكننا اشتقاق ألفاظ عديدة من الجذر عقر، تختلف معانيها واستخداماتها. فنقول عقر بمعنى جرح، وعقر الدابة بمعنى قطع إحدى قوائمها لتسقط ويتمكن من ذبحها. والعقار هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والضياع، والجمع عقارات، والعقار هي أصول الأدوية وجمعها عقاقير. ومن هنا جاء تعبير عقر داره بمعنى أصل الدار، فالعقر في المعاجم هو أصل كل شيء أو معظمه. فإذا قالوا غلبوهم في عقر دارهم، أي غلبوهم في أصل دارهم.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
6: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى أجواء الانتخابات في البلاد وبداية الحملات الانتخابية. آخرها كان إطلاق حزب عتسما يهوديت الذي يقوده الوزير إيتمار بن غفير حملته الانتخابية من خلال شعارات تركز في مسألة إعدام الأسرى والإبقاء على الظروف التي يعانونها في السجون.

0: دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية الباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، مساء الخير.
1: أهلا، مساء الخير شيرين لكم جميعا.
0: بدنا نحكي عن بن غفير وعن غيره، لأنه في كثير كمان قرارات وصفت بأنها جزء من الحملات الانتخابية، ولكن البداية يعني واضح الآن اتجاهات كل حزب وين راح تكون. بن غفير اختار ملف على ما البداية على الأقل قضية الأسرى والسجون.
1: نعم، ولكن كنت بربط بن غفير مع الليكود الحقيقة وقضية إسرائيل كاتس.
0: هاي كنت أنا بدي أعملها لحق، بس طبعا تفضل. طبعاً.
1: لأنه بن غفير يعني غير مفاجئ. بن غفير هو تلميذ مير كهانة وممثل مير كهانة وباروخ جولدشتين في الكنيست، ولذلك هو يجب أن عمليا يعمل على نفس الأجندة وعلى نفس الأفكار، ولذلك يعني هذا غير مفاجئ. كل قضية الأسرى وقضية التماسيح وأمور من هذا القبيل، ولكن يعني بن غفير يريد أن يحافظ على الإلكتورات بطريقتين. الطريقة الأولى التشديد على كراهية العرب وعدم إنسانية العرب كبشر، وأنا أعتقد مش بس الفلسطينيين اللي في السجون إلا بشكل عام فلسطينيين. ولكن والأمر الثاني بن غفير بيشدد عليه وهو عمليا وكأنه محافظة على القانون بين هلالين في داخل المجتمع العربي في إسرائيل في قضية هدم المنازل وكل الأمور هاي، طبعا راح تكون في غلب الأجندة، وسنراها أيضا بكل ما يتعلق في النقب على سبيل المثال، يعني
0: الحوكمة اللي مجننا فيها عمليا.
1: نعم يعني هي العمليات، يعني أن يقوم وزير بتوزيع أوامر هدم بشكل شخصي هذا أمر غير مسبوق. يعني نحن شايفين فجأة الآن بيتحدثوا عن هدم بيوت في دير الأسد وهدم بيوت في طمرة، يعني هذا قسم من الكامبين الانتخابي. وبن غفير قلق عمليا من انزلاق أو هروب أصوات من عصمة يهوديت إلى الليكود، لأنه في الليكود الآن هناك معسكر كبير في قلب الليكود اللي هو عمليا كهانيست، يعني معسكر سمعنا مثلا جوتليف بتقول انه او سمعنا عنها انه هي بتفكر انه تنقل لبن غفير، يعني البعد بين الليكود وعصمة يهوديت اصبح
0: لم يعد كبيرا.
1: نعم، لم يعد كبيرا نهائيا. يعني في بعض اعضاء الكنيسة من الليكود اللي ممكن يكونوا بسهوله بحزب كهانه، يعني هاي القضيه الاولى. قضيه ثانيه
0: يعني تنافس داخل معسكر نفسه ايضا تقول، ليس نعم بين المعسكرين.
1: نعم الحزب الثاني المقلق لبن غفير هو الشاس، ولذلك كمان شاس الإلكتورات هناك هو مش بس الكيبا أو التوجه الديني. بن غفير طبعا مع كيبا، ولكن كمان كراهية العرب، ولذلك بن غفير يريد أن يحافظ على الأقل، هو ينظر إلى الاستطلاعات ويريد أن يحافظ على الأقل على 8-9 المقاعد، أن لا تقوم شاس بمهاجمة هذا الإلكتورات. وهذه هي الطريقة التي يستطيع من طريقة بن غفير المحافظة حسب وجهة نظره.
0: يغذي حملته الانتخابية من خلال كل هذه الشعارات المعادية للعرب وللفلسطينيين بشكل خاص ربما. طب دكتور سليم، أردت أن تربط أيضا بمسألة إسرائيل كاتس، ويعني أريد بالفعل ذلك. إسرائيل كاتس الآن يجرب ما جربه وأداه بن غفير مع الشرطة، ولكن من خلال الجيش. هاي المناكفة وصفت أيضا في أروقة الجيش مع رئيس هيئة الأركان بشأن إقالة يعني قائد لواء المركز، كانت جزء من الانتخابات.
1: طبعا يعني، ولكن أنا بدي أرجع لتاريخ إسرائيل كاتس. يعني إسرائيل كاتس بدي تاريخه السياسي كبلطجي في الجامعة العبرية، والبلطجية هي نوع من الصفات النفسية للإنسان اللي صعب جدا نتخلى عنها. وما رأينا بتصرف تبعه مع الضابط بلوط هو نوع من البلطجية، يعني أن نكون في التلفزيون ونقول ونصرح بعمليا بقطع رأس هذا الضابط، يعني بالمفهوم طبعا الرمزي وليس المفهوم الحقيقي. نعم، الإطاحة. ولكن هذا في نهاية المطاف بدل على أمرين خطيرين. الأمر الخطير الأول هو تسييس الجيش، كما تم تسييس الشرطة تحولت لشرطة بن غفير، كما تم تسييس الشباك تحول لجوف لجسم يميني يخدم اليمين، ورأينا هذا مثلا في الضفة الغربية. بالمناسبة بلوت يعني كان هذا بنظري يعني شيء غريب، لأنه بلوت يعد من أكثر المقربين المستوطنين، هو يعني
0: على هذا الأساس أصلا انتقدوا تصريحات الوزير قادة المستوطنات.
1: طبعا لأنه هو يعني ليس فقط يسمح للمستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين، هو عمليا يدعم دعم الجيش لهذا النهج. يعني الجيش يقف احيانا كمتفرج واحيانا هو شريك لما يحدث في الضفة، ولذلك يعني غريب. ولكن ما يريد كاتس، وانا لا اعرف ربما رئيس الحكومة يقف وراء هذا الموضوع لانه لم نسمع من رئيس الحكومة اي تصريح في هذا الموضوع، على ما يبدو هناك رسالة للجيش عليكم ان تتخذوا مواقف يمينية كما هو اليمين. هاي النقطة ترتبط كمان بالسرطون أو اللي طلعوا إسرائيل كاتس للبرايمرز في الليكود، إنه كيف يعني وزير دفاع من اليمين وكأنه يعني جالنت لم يكن من اليمين
0: ومن نفس الحزب،
1: هو نعم يتباهى بقصف الفلسطينيين، بقصف إيران، بكل هاي الأمور. طبعا يعني هذا كامبين هابط جدا، ولكن هذا الكامبين
0: هاي ملامح الحمل اللي راح نشوفها على طول الأشهر المقبلة برأيك؟
1: نعم على ما يبدو نعم، لأنه الليكود موجود في ضغط، ولكن هذا الكامبين الهابط ومستوى فعلا حتى السفيه يعني الغير لائق والغير محترم هو المناسب للليكود، لأنه مصوتين الليكود بغالبيتهم من اليمين بمستويات شوي منخفضة. يعني هذا الموضوع يؤثر عليهم، يؤثر على أنماط تصويتهم. الآن في هناك مشكلة عند إسرائيل كاتس، وهذا السبب لهذه التصرفات. إسرائيل كاتس كان وزير خارجية، كان وزير مواصلات، كان وزير مالية، الآن هو وزير دفاع. يعني إذا كان كاتس في البرايمرز أقل من رقم اثنين بعد نتنياهو فهذا فشل. يعني لا يوجد طبعا في الليكود أي شخص كان في كل هذه الوزارات، وخصوصا بأنه كاتس يعني في هناك إجماع على أنه وزير الدفاع لا يعرف شيء عن وزارة الدفاع. يعني هو يتعلم تقريبا فقط من خلال وظيفته، ولكن هو غير
0: ليس له تجربة
1: عسكرية. نعم ليست له تجربة ولم يأتي من الجيش، لم يأتي. ومع هذا هو يريد تسييس الجيش والسيطرة عليه. يعني في نهاية المطاف أولا بلوت لم يقدم التماس ضد وزير الدفاع، وزير الدفاع لا يستطيع. كل الموضوع بيتعلق بمستوطن عنيف اللي عمليا
0: نكل بفلسطيني واعتدى عليها ايضا جنسيا.
1: فاذا هذا يعني ليست قضية كاتس، فاذا لماذا تتدخل في هذا الموضوع؟ هو يتدخل لتسييس الجيش وليقول انا شخصيا قائد الجيش. الان حسب قانون اساس الجيش في اسرائيل الجيش يخضع للحكومة بواسطة وزير الدفاع وليس لوزير الدفاع. هنا في باعتقادي أمر دستوري خطير، هو محاولة وزير الدفاع أن يضع الجيش تحت سيطرة وزير الدفاع وليس تحت سيطرة
0: سياسيين
1: حكومة إسرائيل بواسطة وزارة الدفاع.
0: دكتور سليم أسألك أخيرا عن بنيامين نتنياهو. من المفترض على كل رئيس حكومة عادة أو حزب حاكم أنه يعني تكون حملته مبنية على الإنجازات. أحد الإنجازات بين هلالين كان القانون، بالنسبة لنتنياهو كان القانون أنه اللي يعفي أو يمنع اعتقال الحريديم. أمس إذا المتخلفين عن الخدمة أمس ناقد نفسه بنيامين نتنياهو، أيضا هذا يأتي في إطار الحملة الانتخابية.
1: نعم هو يريد أن يبعد نفسه عن الحريدين لأنه بيعرف بأنه قسم من مصوتي الليكود اللي حاليا لم يصوتوا للليكود قد يصوتوا مثلا لجلاد أردان وآخرين إذا كان جلاد أردان في نهاية المطاف سيدخل الحلبة السياسي، أو ربما ينتقلوا حتى لأيزنكوت. فهو يريد أن يبعد نفسه عن الحريديم، ولكن هو يقوم بهذا بشكل يعني الخداع واضح، الخداع مكشوف، وهو منسق مع الحريديم. نحن نعرف أنه كان في توجه حتى من يهدوت التراء وبالأخص من ديجل التراء بأنه يجب أن تكون هناك لعبة نبتعد ونهاجم واحد الآخر، ولكن باعتقادي هذا إن دل على شيء يدل على أنه نتنياهو لا يحترم المصوتين، وكانوا جميع المصوتين أغبياء وممكن أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد. يعني قبل أسبوعين فقط نتنياهو تجند بكل قواه من أجل الحريديم. بالمناسبة حاليا باعتقادي بكرة أو بعد بكرة سيمر أيضا ميزانيات ستمر للحريديم بشكل
0: صحيح، لأنه كان مفترض أنه تناقش.
1: نعم يعني فأنت لا تستطيع من ناحية أن تقوم بكل هذا، من ناحية ثانية أن تهاجم وتدعي بأنك نعم تريد تجنيد الحريديم. ولكن على ما يبدو أن نتنياهو موجود بفترة صعبة هو والليكود، وباعتقاد أنه هذا ممكن أن يؤثر على المصوتين أنا لا أعتقد.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية الباحث في السياسات البرلمانية والحزبية. ستكون لنا أيضا وقفات أخرى في إطار كل هذه التطورات. شكرا جزيلا. شكرا. بالفعل من المهم أن يعني نضعكم دائما في

صورة من خلال كل ما يجري. أحيانا التفاصيل وإن كانت للوهلة الأولى غير مهمة، ولكن أيضا في النهاية تؤثر في النتائج، نتائج هذه الانتخابات. بهذا الملف عمليا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. كنا قد تحدثنا فيه عن سلسلة من القضايا، ما يجري في قطاع غزة، اللقاء الصعب الذي وصف أيضا بشديد اللهجة الذي جمع ميلادينوف برئيس الوزراء الإسرائيلي وطاقمه في إطار ما يجري في قطاع غزة، التحفظات الإسرائيلية والتصريحات الصادرة عن مصادر إسرائيلية حول عدم نية سحب القوات من المناطق التي تتواجد فيها حاليا في القطاع، إلى جانب طبعا الالتماسات التي تحدثنا عنها المقدمة ضد عدم تحرير أو ضد احتجاز جثامين منفذي أو من تهمهم إسرائيل بأنهم نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وقضية قوانين الأونروا التي تمنع عمل الأونروا في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. وطبعا وصلنا في الختام أيضا إلى الملف الانتخابي. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: دائما كنت حاطط براس اني رح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
8: كنت اجي وكيف دبر حالي،
9: سكني خامي،
8: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
8: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
1: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح متوسطة أثر حادث سير وقع على ما يبدو بعد اصطدام مركبة بعمود في بلدة درحنة، كما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، وقد نقل المصابان إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج. أصيب 6 أشخاص بجروح بعدما صدمت دراجة نارية عددا من المشاة في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب، وأفاد طواقم الإسعاف بأن بين المصابين راكب الدراجة البالغة من العمر نحو 30 عاما وامرأة تبلغ من العمر 31 عاما، وقد وصفت إصابتهما بالمتوسطة، فيما أصيب 4 مشاة آخرون بجروح طفيفة. قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد عدد من المتهمين في قضية سرقة سلاح من قاعدة عسكرية في شمال البلاد والإتجار بالأسلحة والمخدرات، وبحسب التحقيقات شملت القضية جنديا في الاحتياط ومدنيين وضابطا يشتبه بتورطه في عرقلة التحقيق، فيما أعلن عن تقديم لوائح اتهام إضافية في القضية. طالب الوزيران الإسرائيليان بتسلال سموتريتش وأوريد ستروك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني والسياسي لوقف إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، كما دعوا إلى وقف تنفيذ خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام، معتبرين أنها تختلف بصورة جوهرية عن الصيغة التي عرضت على الوزراء ولا تنسجم مع أهداف الحرب والتعهدات المقدمة لإسرائيل. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول

0: 19 قتيلا بينهم 18 قتيلا جديدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. أضافت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات مع استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. قال رئيس الوزراء اللبناني إن حكومته تسعى إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى انسحاب كامل. وأضاف أن لبنان يواصل اتصالات دولية مع الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى توسيع دائرة التوتر، لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية ووحدة أراضيها. وأضاف بزشكيان أن إيران مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها أو سيادتها. أفادت وكالة رويترز بأن 6 ناقلات نفط سعودية غيرت خلال الأيام الأخيرة مسارها لتجنب المرور عبر خليج عدن والبحر الأحمر في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف السفن السعودية. وبحسب بيانات تتبع السفن، اتجهت الناقلات الفارغة نحو جنوب إفريقيا بدلا من عبور مضيق باب المندب بعد عودتها من وجهات أسيوية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية تتحلى بالجاهزية واليقظة وهي مستعدة لتنفيذ أي مهام تكلف بها. أضاف أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مطلع شهر أيار أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توقيع اتفاق لزيادة إنتاج مكونات منظومتي باتريوت والثاد الاعتراضيتين في ظل تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي. وقالت الوزارة أن الاتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج المنظومتين في ظل استنزاف المخزون الأمريكي بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقاً عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
11: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما أن

0: قلته حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء عند الساعة 2:00 PM ويعاد الجمعة.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات نوجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا. جميل، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الاثنين مثل دائما الحلقه اللي نفتتح فيها اسبوعنا في ميكس. فوين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيره بهالطقس الحار جدا اليوم. نحن بهالساعة من ميكس مثل دائما نطلع لجولة فنية منوعة فيها مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة، الأغاني العاملة الترند، الأغاني الناجحة، أغاني من بلادنا وكمان من العالم العربي. بالإضافة للأغاني الحلوة كمان منكون مع مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، منكون مع فقراتنا المتعودين عليها، فقرة الريمكس وفقرة المنافسة اللي من خلالها بيشرفنا تكونوا معنا بتواصل على واتساب راديو الناس 050-5577-399. اللي بسمعونا بالبيت منوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، اللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوق عمهلكو يا جماعة علوا صوت الراديو، وإحنا منوعدكم نسمعكم أغاني حلوة وناجحة بهالساعة. حي لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل ياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، وعارين نصار وجواد العمري موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعاً.

بلشنا برنامجنا مع جديد الهضبة عمرو دياب من أحدث ألبوماته الغنائية ألبوم حبيتك. سمعنا هالأوني أونية قلت لك أنجح أغاني هالألبوم لحيث إسه هالأوني مع أكثر من 4 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. بقى الأغاني كمان عم بتحقق نجاح حلو, ولكن هالأوني هي أبرز أغاني هالألبوم لحديث إسه. وفي هالأوني في تعاون مميز جدا بيجمعه مع روزام اللي كتب كلماتها ونادر نور المسؤول عن ألحان وتوزيع هالأوني. أما إسه ومثل دائما نبدأ حلقتنا مع مقطعين من أغنيتين بتحبوها, ونطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. اليوم اخترنا أغنيتين لفنانين تنين بيشاركوا في مهرجان جرش في الأردن. الأول سلطان الطرب اللي امبارح كان له حفل بارز جدا, هل بدكم تسمعوا من خلال أغنية ليلة وداعنا؟

0: ما احنا حسينا.
1: محبين ومحبات السلطان وينكم؟ بدكم تصوتوا لجورج وصوف حتى يفوز بهالمنافسة على 050-55-77-399 050-55-77-399. مع كيت امبارح سلطان الطرب أحيا الحفلة المركزية في مهرجان جرش، حفلة لقت نجاح كبير جدا وحضور لافت لمحبي ومحبات السلطان. سلطان الطرب عنده منافسة قوية مع فناني رح تحيي حفل يوم السبت القادم، حفل مشترك بجمعها مع مروان خوري. عم نحكي عن الفنانة اللبنانية عبير نعمي. هل بدكم تسمعوها بأغنية بصراحة؟ بصراحة

القرار مثل دائما لإلكم انتو بس. خبرونا على الواتساب مين بدكم تسمعوا، سلطان الطرب جورج وصوف أغنية ليلة ودعنا، ولا عبير نعمي وأغنية بصراحة؟ خبرونا على الواتساب على 050-55-77-399 050-55-77-399، والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا رح نبلش نختار الأغاني، ومثل دائما نختار لكل الأغاني الناجحة، الأغاني اللي عم بتحقق إيرادات كتير عالي، كمان عم تعمل ترند على منصة يوتيوب. رح نبدأها مع كمان ثنائي رح يشارك في مهرجان جرش بالتحديد يوم الجمعة، الشامي ولين الحايك.

الثنائية الحلوة اللي بتجمع لين الحايك الفنانة اللبنانية الشابة، واحدة من مشاركات برنامج ذا فويس اللي فازت فيه كمان قبل كم من سنين، مع الحكم حكم بهالنسخة، النسخة اللي كانت مؤخرا على قناة ام بي سي الشامي. وكيف ما حكينا رح يحيوا هالأسبوع حفل في جرش في الأردن ضمن مهرجان جرش لهالسنة. بمهرجان السنة في مجموعة كبيرة من النجوم اللي بيشاركوا، مثل إليسا، مثل السيدة ماجدة الرومي، مثل أحمد سعد، مثل مروان خوري، مثل تامر حسني اللي رح يقدم ألبومه الغنائي الجديد. كمان رح نسمع هناك الفنان الخليجي عبادي جوهر مع عبير نعمي والشامي ولين الحايك. كل هذا بمهرجان جرش الموجودين في الأردن هالأيامات، ممكن يتابعوا ويحضروا المهرجان. بالأردن قبل يومين كمان كان في حفل ناجح جدا لزياد برجي بالمشاركة مع الفنان نصيف زيتون، منه بدنا نسمع جاي

المبدع نصيف زيتون بهالعمل الغنائي الحلو أغنية هدية من الأغاني الناجحة هالصيف صيف 2026. وإحنا في ميكس عم نسمعكم أحدث وأحلى وأجدد الأغاني العربية. حكينا عن مهرجان جرش وبدنا نسمع كمان فناني رح تشارك هالسنة في مهرجان جرش وبتقدم لنا أغنية جديدة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية. أغنية نزلت قبل ربع ساعة تقريبا على قناتها الرسمية في اليوتيوب ولأغاني ألبومها الغنائي الجديد. عم نحكي عن النجمة إليسا اللي رح تقدم يوم الخميس حفل في مهرجان جرش، وقصة بدنا نسمعها بأغنية جديدة بعنوان لعبة الأيام.

0: إيسا اللي طرحت خلال الأسبوع الماضي ألبومها الغنائي أنا سكتين اللي نزل قبل سنة أكتر شوي. الألبوم اللي منعته يوتيوب لفترة طويلة، قبل 10 أيام تقريبا قدرت تنزل كل أغاني هالألبوم على اليوتيوب، وإسا عم بتبلش تسمعنا أغاني جديدة من ألبومها الجديد. هالأغنية الحلوة قدمتها إيسا قبل أسبوع أكتر شوي خلال الحفل الأخير اللي أقامته في القاهرة. لعبت الأيام أولى أغاني ألبومها الجديد من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى وتوزيعات إلهامي. طيب احنا منذكركم انه عم نستقبل رسائلكم على الواتساب، وشكر كبير لكل من عم يبعث لنا على 050-55-77-399 طلبنا منكم تختاروا واحدة من هالأغاني اللي رح نسمعكم اياها اسم لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل الختام رح يكون بصوت السلطان؟
1: يا

حلو هالأغنية من سلطان الطرب جورج وصوف. إذا بتكون تسمعوه في ليلة ودعنا بدك تبعتوا له رسائل كتيرة وتصوتوا له على الواتساب 050-5577-399. سلطان الطرب بيتنافس مع النجمة اللبنانية عبير نعمي. هل بدكم تسمعوها بأغنية بصراحة؟ بصراحة.

0: انتو بس اللي بتختاروا ايقوني رح نختتم فيها حلقتنا. خبرونا على الواتساب، بنفع تبعتونا رسائل صوتية، بنفع رسائل نصية، بنفع كمان توجهوا تحياتكم واهداءاتكم، كل هذا على 050-5577-399. أما أساس رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا، وبعد رجعين لنسمع كمان وكمان أغاني جديدة وحلوة، نسمع فقرة الريمكس، ورح نرجع لنسمع جديد رامي عياش. إعلانات ورجعين، خليكم معنا.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

البوب ستار اللبناني رامي عياش. رجعنا مباشرة من بعد الإعلانات لنسمع هالعمل الغنائي الجديد والحلو اللي نزل نهاية هالأسبوع. أغنية مسؤولة عن كلماتها كاترين معوض وألحان رامي عياش، توزيعات عمر صباغ. هالأغنية كمان صور لها كليب غريب عجيب. هالأغنية عم بتحقق نجاح كتير كبير، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال 2 أو 3 أيام على اليوتيوب. دوجة شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب، يسعد مساكو جميعا. عم تختاروا بين سلطان الطرب جورج وصوف وبين عبير نعمي، واحد منهن أو واحد منهن رح يختتم حلقتنا اليوم. كل عليكم تعملوا تخبرونا على الواتساب أيوني حابين تسمعوا. نوجه تحية كبيرة لمريم موجودة معنا على السمع من حيفا، يسعد مساكي. كمان تحية لجمال حسين من يافت الناصر، يسعد مساك. كمان لحسن مصالحة، يسعد هالمسا. تحية لألاء من ترعان، يسعد مساكي. تحية كمان لروان من كفر قرع، يسعد هالمسا. سمر من اشفى عمر بنوجه لك تحياتنا الكبيرة. كمان لأمر بنوجه تحية كبيرة، وكمان لحنان. وكل حد عم بيبعت لنا رسالة على الواتساب. هسه الريمكس، وريمكس اليوم

من كلمات سين الحان وتوزيع طارق أبو جودي. سمعنا شو مشتاق لنسخة الريمكس الأغنية اللي نزلت قبل شهرين تقريبا, أكثر من 22 مليون مشاهد في هالأغنية. ملك فوري مع هذا الصيف عم بقدم لنا أغاني رائعة جدا. مؤخرا قبل أسبوع تقريبا قدم لنا أغنية جديدة بعنوان ما في غيرها. هالأغنية وصلت ل 2 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب, وإحنا سمعناكو شو مشتاق لي بنسخة دي جي حجازي. باقيين بهالإيقاعات الحلوة وبدنا ننتقل للبنان أو نكمل في لبنان, وبدنا نسمع جديد هاني العمري بقدم لنا أغنية جديدة بعنوان أنت الأصل.

هاني العمري مع انت الاصل. كمان هاني العمري عم بيحضر لنا كم اغنيه رح ينزلوا خلال هالصيف. ابرز هالاغاني قام بتسجيلها قبل يومين بالضبط في الاستوديو، هون عم بيسجلها بتقنية الذكاء الاصطناعي، عمليا عم بجدد واحدة من أنجح أغانيه هاني العمري. بذكركم اشتهر جدا في أواخر سنوات التسعين مطلع سنوات الألفين.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: اي بليس

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين

0: يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.

وير فرانسيس لما لموني هلوني قريبة جدا من حاجز المليون مشاهدة نزلت قبل 4 أيام على قناته الرسمية في اليوتيوب. كلمات تميم أبو دقش وتوزيع ياسر القاسم وراوي موسى. كاملين مع أغاني أخيرة في ميكس. بذكركم بعد شوي رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا اليوم. هل رح تكون بصوت السلطان ولا رح تكون بصوت عبير نعمي؟ فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399. إسا جديد باسكال مشعلاني.

شوفك يا حبيبي اليوم جديد النجم اللبناني باسكال مشعلاني عادت لنا هيك بالسنوات الأخيرة تقدم لنا أغاني حلوة وهالأغنية أغنية صيفية بامتياز من كلمات وألحان ملحم أبو جديد توزيعات حبيب الشاعر مالوني كمان صورت لها فيديو كليب مميز وهالأغنية اللي نزلت قبل 5 أيام كمان هي وصلت اليوم لحاجز 1,000,000 مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. طيب بدنا نوجه شكر كبير لكل مين عم ببعث لنا وما زال يبعثوا لنا على رسائل على الواتساب. نوجه تحية كبيرة لسميرة موجودة معنا على السمع يسعد مساكي. تحية كمان لجمانة شو أخبارك يسعد هالمساء. تحية لعلا كمان موجودة معنا على السمع نوجه لك تحيتنا الكبيرة. تحية لخليل كمان بينضم لنا. تحية لمي يسعد هالمساء يا مي. تحية كمان لأميرة ولكل مين ببعث لنا رسالة على الواتساب. احنا اسا بنوقف الامكانية للمشاركة منعد الاصوات وبعد دقيقتين رح نكون مع اغنية الختام. اما اسا فارس كرم

على الخير ناوي فارس كرم بهالعمل الغنائي الجديد والحلو, كمان من الأغاني الناجحة اللي نسمعها في هالصيف, صيف 2026. طيب احنا معلومين نوصل لختام حلقتنا, بدنا نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع, لكل حدا كمان بعت لنا رسالة على الواتساب, شكر كبير لرسائلكم الحلوة. تم اللي قضيتوا معنا ساعة ممتعة من ميكس. خير كمان لمحمود اللي بينضم إلنا, يسعد هالمساء يا محمود, شكر كبير لكم جميعا. شكر كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم, الزميل ياس عبد الملك كان معنا بالهندسة الإذاعية, رياض فضل رفقنا في الإنتاج, حي كمان لجواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. بذكركم ميكس عم نلتقي معكم كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة, بكرة راح يكون أنا لقاء جديد بنفس الموعد من الستة للسبعة. الختام مثل دائما راح يكون حسب اختياركم أنتوا, بس اليوم كان عنا منافسة قوية من فنانين تنين بيشاركوا وراح يشاركوا في مهرجان جرش لهالسنة, سلطان طرب جورج وصوف اللي كان له حفل ناجح مبارح, ومن الناحية الثانية عبير نعمي اللي راح تحيي هالأسبوع حفل ضمن مهرجان جرش بالمشاركة مع الفنان المبدع مروان خوري. بعد ما عدينا الأصوات أنتوا اخترتوا أنه نسمع السلطان, السلطان جورج وصوف مع أغنية ليلة ودعنا. على أنغام الأغنية بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن, مني ناصر طاهر لكم أحلى تحيات, إلى اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوه. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة أثر جريمة عنف وقعت في منطقة غير مأهولة قرب جلجولي. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى مئير، وهو يعاني من إصابات نافذة. أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عاما بجروح متوسطة أثر جريمة عنف وقعت في مدينة صفد. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى زيف لاستكمال العلاج. طلب الوزيران الإسرائيليان بتسليل سموتريتش وريد ستروك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني والسياسي لوقف إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، كما دعوا إلى وقف تنفيذ خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام. إلى ذلك فادت مصادر في مجلس السلام بأن المبعوث الأعلى للمجلس إلى قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الغارات وعمليات الاغتيال لمدة 14 يوما لإتاحة بدء المفاوضات حول تفاصيل الاتفاق مع حركة حماس. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خلال غارة نفذها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. قال الجيش أن القيادي شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز أحد الأسرى الإسرائيليين واتهمه بالعمل مؤخرا على التخطيط لهجمات، وذلك بحسب بيان الجيش. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعلن رفض التفاوض رغم استمرار الاتصالات معها، متهما قيادتها بازدواجية المواقف. أكد ترامب أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحصارها خلافا لما تؤكده إيران. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مطلع شهر أيار أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق. أفادت وكالة رويترز بأن 6 ناقلات نفط سعودية غيرت خلال الأيام الأخيرة مسارها لتجنب المرور عبر خليج عدن والبحر الأحمر في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف السفن السعودية. وبحسب بيانات تتبع السفن،

جهة الناقلات الفارغة نحو جنوب إفريقيا بدلا من عبور مضيق باب المندب بعد عودتها من وجهات أسيوية. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية والدبلوماسية وسبل تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار. من جانبها أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية وجه دعوة إلى عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.

0: هذه المعزوفة الجميلة على آلة الناي قد عزفها طبيب، وهو دكتور رزق عدنان نخاش ابن مدينة الناصرة، الذي يعمل طبيب أطفال في مدينة القدس، وهو عازف ناي وبزق وآلات أخرى. قبل أن ندخل إلى هذا العالم الجميل الذي يربط بين الموسيقى وبين الطب، لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونبحر.
1: ولد الطبيب رزق نخاش لعائلة عصامية أصلها من بلدة المجادل المهجرة في مدينة الناصرة، وتتلمذ في مدارسها. بعد إنهاء المرحلة الثانوية في مدرسة تيرسانتا في مدينة البشارة، التحق بالجامعة العبرية في القدس، وتخرج من كلية الطب فيها عام 1992. تخصص دكتور رزق نخاش في طب الأطفال، وزاول مهنته في عيادات القدس حتى اليوم. خلال مسيرة العلم والعمل تبع قلبه ودخل مملكة الموسيقى، وهو يواظب على ممارسة هوايته بالعزف على البزق والناي، بل يصنع نايه بيديه. دكتور رزق نخاش متزوج من السيدة مرام نخاش، وهو أب لصبا، وعلاوة على الطب والعزف فإنه حاضر في مملكة الأدب، يكتب الشعر والنثر.
2: أنتم تستمعون

0: تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: الدكتور رزق عدنان النخاشي من مدينة الناصر المقيم في القدس، أهلا وسهلا مرحبتين.
2: أهلا فيك أستاذ وديع.
1: شو جاب الطب على الناي على الموسيقى؟
2: الموسيقى والطب ثنائية قديمة جدا.
1: تعطينا بثلاث ثواني عن البدايات، كما فهمت أنا من سيرتك الذاتية يرتبط موضوع العزف على الناي بشبابي ويرتبط بجدك الله يرحمه ويسهل عليه،
2: الشعبية الفلسطينية حياة سيدي. صحيح، هو أول أستاذ موسيقي لي، هو بالأساس عازف شبابي أيامات طفولته في المجادل،
1: القرية الفلسطينية المهجرة قضاء الناصري.
2: قضاء الناصري كان راعي غنم وأسوة برعاة الأغنام، كانت الشبابي رفيقته.
1: صحيح،
2: والشبابي مقارنة بالناي، وأن ببين أنهن نفس الآلة ولكن هن عوالم موسيقية مختلفة، مع أنه نفس نظام العزف، النفخ نفس المادة المستعملة، القصب، ولكن اختلاف كبير من حيث المجال الصوتي. الناي بتغطي كامل المجال الصوتي، ثلاث أكتافات إذا بنفوت على مصطلحات الموسيقية على السريع، والمقامات الموسيقية. الشبابي مقاماتها محصورة أساس باللون النغمي الفلسطيني الشعبي، البياتي، الصبا، شوي السيقال، الوزام، الرست مرات، ولكن الناي إذا بدنا نحكي يعني على الناي هي آلة النفخ الوحيدة، إذا بدنا نحكي بمصطلحات أكاديمية، اللي نجحت في اختراق التخت الشرقي. للأسف إحنا الموسيقى النفخية عندنا في الشرق هي ضحلة، وإذا حكينا بالذات عن الموسيقى العربية عم بتلاقي وتريات، قانون وعود وكمنجة وما إلى آخره، نقريات، إيقاع، ولكن سفيرتنا إلى الأكاديمية هي آلة الناي.
1: جميل.
2: الناي هي آلة عالم متكامل تحتوي كل المقامات الموسيقية اللي ممكن تخطر على بالك.
1: لاحقا خلال البرنامج دكتور رزق نخاش، وأنت طبيب أطفال وتعمل في القدس في هداسة وفي عيادتك، سنتوقف بشكل موسع عند موضوع الموسيقى وموضوع العزف على الناي وعزف البزوك، وخاصة أنك أنت يعني تجاوزت مرحلة الهواية، وأنت أكاد أقول أنك احترفت العزف على الموسيقى على الأقل في موضوع الناي والبزوك. لكن قبل ما أنه نفوت لهذا العالم ونتوقف فيه، بدي كنت أسألك، طالما ذكرت جدك تنطينا فكرة عنه، اسمه الكامل، هل علمك هو بوعي كامل، كان عنده قرار انه يعلمك، ولا انه انت تأثرت بكونه عازف شبابي؟
2: لا، الاشي اجى بشكل تلقائي، جدا تلقائي. سيدي ورث الشبابي من طفولته، ولما كبر صارت هواية، يعني هو مش العازف اللي كان يطلع في مناسبات او يعزف في اعراس، او كانت الآلة يعني هواية يعزف عليها، تعرف بالأيام اللي هو يختارها، يعني مش بشكل سيدي سعد مرعي، سعد نخاش، احنا مواليد المجادل الأصل، نقلنا في معظمنا
1: في نكبة 48
2: على الناصري، وأنا ووالدي احنا ومواليد الجيل الثاني والثالث
1: في الناصري، انت وابوك.
2: صحيح.
1: بعد النكبة افترض انه استمر في عزف الشبابي،
2: استمر في عزف الشبابي كهواي. وابوي ورث الموسيقى من جدي، ولكن كعازف عود،
1: ما شاء الله،
2: عازف عود، ما اخذ الشبابي، لكن صوت الشبابي انا تواصلت معه اكثر، تواصلت معه اكثر لدرجة انه اصريت انه سيدي يبلش يعطيني المقاطع الاولى، فأهداني الشبابي اللي كانت
1: هاي معها. بأي جيل كنت؟
2: هذا الحكي بدك تقول 7-8 سنين
1: ما شاء الله،
2: بلشنا نوع على الحياة وعلى الموسيقى.
1: لما استجاب لك جدك وأعطاك الشبابي وتعزف وعلمك وكذا، كان من المرة الأولى ولا
2: لا.
1: أنه
2: لا لا،
1: ليه؟
2: هناك فهمت أنا معاناة أنك تكون عازف ناي، عازف الناي وعازف الشبابي بالأساس هي النفخة، بخلاف كتير آلات موسيقية اللي تيجي بمعظمها مش كلها جاهز انك تطلع الصوت فيها، سواء اذا كان دوزن او لا، مثل البيانو، مثل الات الايقاع، مثل النقريات، الوتريات. الناي بتجيك انت بجهدك، يجب ان بالاول الدروس الاولى انك تطلع النفخة، صوت الناي، وهناك كل عازف بيترك بصمته على الآلي، لذلك الناي تعليمها وعزفها له خاصية
1: تختلف من شخص لآخر؟

0: طبعا.
1: يعني عادة الانطباع العام انه الاصابع اصابع الزمار هن كل شيء، انت بتقول انه
0: هذا الانطباع الخاطئ
1: الطاقة على النفخ هي الاهم.
0: الامر في عزف الناي يبدا وينتهي بنفخة العزف.
1: بتكلفك جهد طاقة
0: بداية التعليم
1: اكثر. لا لما انت بتعزف على الناي تحتاج إلى طاقة، إلى قوة، إلى نفس، كما هو الحال مع عازف المزمار مثلا المجوز، ولا يخف.
0: لا شك، لا، عازف المزمار هو أكثر شغله على عضلات التم، على عضلات الصدر، ولكن هذا ما بيقول إنه عازف الناي ما بده كمان عضلات صدر متطورة جهاز التنفس. ولكن العزف يبدأ في الأساس بالتعلم على النفخة، ومعظم اللي حاول يجرب يعزف على الناي وما تطور لأنه حركة الأصابع سبقت النفخة. فبفطرة الإنسان لما بدي يعزف على آلة نفخ بصير يركض، بدي يلحق يطلع النغمات، بدي يعزف المقطوعات، وهذا الإشي للأسف بيجي على حساب النفخة، فبوقف تطور النفخة بروح أكتر في التكنيك وهناك يسقط العازف.
1: هاي تعلمتها انت في الممارسة؟
0: هاي تعلمتها من اساس من عازفين كمان. انا يعني بلشت اعزف على الناي، ولكن اذا سألتني في الموسيقى انا ميال اكثر للوتر من ناحية العزف.
1: جميل. طيب اذا جدك اعطاك الشبابي واعطاك الدرس الاول وانت في جيل الطفولة 7-8 سنوات، وبدأ المشوار.
0: بدأ المشوار وبشكل متقطع.
1: وانت صار في عندك شبابي لإلك؟
0: اخذتها منه.
1: هو أعطاك إياه؟
0: شبابي عمره يمكن 40 سنة،
1: وهو صنعها في إيده؟
0: هو صنعها عند صانع شبابات صديق له.
1: أعطاك إياه؟
0: أعطاني إياها وبقيت عندي وتعلمت عليها السلالم الأولى،
1: ولا تزال تحتفظ فيها؟
0: هاي الشبابي قصة حزينة. هاي الشبابي طلعت مع أصدقاء على رحلة في جبل الجرمق في وادي، وهناك بعشكي فقعت من الشنطة سهوا، ومن وقتها وأنا حنين.
1: شو بتحكي وبتتنهد من فعل كثير أنت وأنت تتحدث عن شبابة جدك؟
0: هاي الشبابة الأولى دائما الآلة الأولى
1: فيها شيء وجداني،
0: مع أنه هي آلة كانت من الحاس صدقني مش من قصب. ولكن
1: ما حاولت رجعت تسأل تبحث من جديد؟
0: هذا المسار رجعت مشيت فوق 10 مرات
1: بحثا عن الشبابة.
0: المشكلة مش عارف وين وقعت.
1: طيب أسأل اللي بسمعنا في كل منطقة الجليل الأعلى حتى لبنان، من قد وجد شبابة في وادي
0: بسيطة ولكن عميقة، عميقة
1: في منطقة الجرمك؟ إذا بدك قول كمان وين بالتحديد.
0: مسار القمة تبع الجرمك،
1: مسار القمة لجبل الجرمك قريبا من بيت جن وحرفيش.
0: صحيح.
1: يعيدها للدكتور رزق نخاش، وإله هدية من الدكتور ومن راديو الناس.
0: أنا تسلم. أنا أعتقد هاي الآلي إلها ميزة خاصة بحيث أنه أبارك للي لقاها، وبتمنى أنه أصبح من وراها عازف محترف أو عازف يعشق هاي الآلة.
1: شو هاي حكاية؟ مش بس آلة عزف.
0: هاي حكاية أنه حتى أنا مرات بديش أحكيها لأنه هي بتعطي نوع من إهمال، بس هي مش إهمال. أنا وقعت من الشباب.
1: عندك شعور بالذنب أحيانا؟
0: شعور بالذنب يمكن الظهر أنا بعوض لاحقا ببناء العديد.
1: جميل. طيب سنعود إلى الناي وإلى الشباب استمرارا لحديثك عن جدك. أجيته من الناصرة واستوطنت فيها بين قوسين، وأنتم من بلدة المجيدة الأخت معلول في قضاء الناصرة، هاتان القريتان الفلسطينيتان المهجرتان. سكنت وين في الناصرة؟
0: في جبل الدولة.
1: في جبل الدولة.
0: جبل الدولة. أوكي. أقسمنا بين البير والجبل، بير الأمير وجبل الدولة.
1: وكانت هذه تجربة صعبة بطبيعة الحال.
0: صح. أنا كالجيل الثاني بعدك، يعني لما نشأت أنا ما، وأبوي حتى لما ولد كانت الحارة اللي كانت أشبه في مخيم بلشت تنبنى على غرار حارة
1: أول بأول،
0: فأنا ورثت القصة وحفظتها واستمرت فيها. أما أنه عيت على التفاصيل الأساسية كنت أنا الجيل الثالث، شايف كيف؟ ولكن القصة موجودة وشاهدها موجودة في أزقة الحارة عندنا.
1: جميل.
0: في قصص الختيارية الرعي للنكبة اللي نقل التفاصيل بصعوبتها، وإحنا نستمر في نقل القصة.
1: جميل. تعلمت في المرحلة الابتدائية بالناصري؟
0: في الناصر في مدرسة الحارة بير الأمير، وإسا بس فتحنا النافذة الشرفة الرهيبة،
1: شباك راديو الناس المطل على هذا المشهد،
0: شفت مدرستي اللي
1: البانورامي.
0: فيها ذكريات الصقل المراهقة والشخصية والمستقبل، مدرسة التيرا سانتا، مدرستي
1: الثانوية
0: صف 7 على صف 12، المدرسة اللي منها

0: نشأت انطلاقا للحياة.
1: طيب بدأنا هذا الحديث يا دكتور رزق عدنان نخاس عن الناي وعزفك على الناي والبزق، هذا الحب للموسيقى الذي سنعود ونتوقف عنده، وتتحدث بتقول أنه جدي كان الملهم والمعلم والموسيقار الأول اللي علمني وأحلاه، أعطاني الهدية الأجمل في الحياة اللي هي الشباب الأولى اللي فقدت أنت للأسف في المرحلة اللي بتتحدث عنها، مرحلة الثانوية في الناصر في الترسانطة، ولد هناك حلم الطب.
0: حلم الطب بدايته كانت أقول بصف تاسع عشر، بلش يعني يترسخ لشهر لامتحانات النهائية كان القرار جاهز. يعني
1: في حدا شجعك من البيت كما هو الحال في حالات كثيرة أخرى؟
0: عندي أنا في البيت إخوالي أطباء اثنين، يعني كنت منكشف لها البيئة.
1: إخوالك أيضا أطباء وهم من المجيدة أيضا؟
0: لا هنا من شفاعمر.
1: شفاعمر.
0: من شفاعمر. في خالي جمال الكبير طبيب قلب قسطرة، مدير وحدة القسطرة في مستشفى برزيلاي.
1: وكنت بدي أصير زي خالي
0: في بن غوريون في بير السبع،
1: وطلع الثلثين الولد لخاله وقالوا انه فعلا
0: يعني هو طبيب اطفال اعصاب اطفال خالي جعفر، كمان في برزيلاي نقل للقدس، ومن هناك انا تبلور القرار. يعني
1: طبيب اطفال اعصاب وانت طبيب اطفال عام؟
0: عام. انا كنت مفروض ابلش رئات ولكن ضغط الوقت وضغط الاحلام
1: اخذتك الناي. طيب ومين اثر، الولد ولا خاله في طب الاطفال؟
0: خالي مشهور وانا بالطريق ان شاء الله.
1: الله يخلي الولد ويخلي الخال.
0: تسلم الله يخليك.
1: وامك كانت يعني فخوره جدا، على يمينها صحيح. طبيب وعلى يسارها طبيب صحيح. وكلاهما طبيب أطفال،
0: فخورين فيها وبتربيتها وبجهودها وتضحياتها.
1: موجودة؟
0: صحيح. والوالد
1: شو اسمها الكامل؟ هيك تنطينا موجز إخبار عنها وعن الوالد، الاسم الكامل والبعض اللي هيك التفاصيل.
0: أبوي عدنان مرعي نخاش، أمي لطيفة سليم جعفري، أبسموهني الحج بشفع عمر دار الحج في الميدان.
1: وكان لها دور في انك انت يعني تذهب باتجاه الطب كما هو الحال مع اخوتها، ولا انه ما تدخلت في هذا الموضوع؟
0: تشجع كل قرار بحبه عن جد.
1: طيب شو اخذت بكلمتين من والدك واخذت من والدتك، شخصيتك اولوياتك؟
0: خلينا نقول التنين العصامية عن جد، خذ القرار كمل احنا معك واستمر. ابوي مع الوقت استنتجت انه خديش انا كنت أحب الشباب والنفخيات، ولكن مع الوقت حسيت من الداخل أنه أنا قريب للوتر، لدرجة أنه كعازف بالبيئة المقربة اللي يمكن أنا على الفيسبوك ببين أنه أكثر في عالم النيات وأبحاث النيات، بس بالجلسات الأصدقاء واللي بواكبوا حياتي أنا عازف بزق بالأساس. يعني ما بنشرش يعني الفيسبوك هو عندي أكثر، هو لنشر الأبحاث أو ما يتعلق في تطوير الناي.
1: ما شاء الله يخزلين عنك أنت جامع الوتر والنفخ.
0: من هيك جزء من العيلة
1: تعوم في بحرين.
0: تقريبا كهاوي بس أكثر البزق هو العالم تاعي
1: بحر الموسيقى الكبير. من الثانوية في الترسانطة ذهبنا إلى الجامعة العبرية، بتقول أنا أخذت العصامية من والدي ومن والدتي. ضيفنا العزيز في خارج دو في راديو الناس دكتور رزق عدنان نخاش، وأنت طبيب أطفال يعني ما شاء الله غسلين عنك، لك باع في هذا المجال. ذهبت إلى الجامعة العبرية بعد الثانوية مباشرة؟
0: قعدت سنة، أنا هاي السنة اللي كنت عجب بدي أرتاح فيها، وكان عندي هوس تصميم جرافي و...
1: أكم دكتور على اتجاه آخر؟
0: لا هواي كهواي، وكانت فرصة عن طريق أصدقاء اللي أشتغل في وقت حياة لطفي المشروع، كان في
1: صحيفة السنارة
0: اشتغلت سنة هناك، سنة اللي قعدت فيها في التصميم، هي هواية كانت تجربة أجربها،
1: بس برضو اشتغلت لميت لك شوية كروس يعني.
0: صحيح، منه عملت رخصة السواقة وقتها، كان يعني مشاريع اللي عملها، وحضرت حالي
1: ليش اخترت في الكوتس؟ لأنك انقبلت هناك ولا لأنك يعني؟
0: أنا بالأساس قدمت بالأساس لحيفة للتخنين، أنا تعلمت السنة الأولى طب في حيفة، بس
1: ما عجبتك عروس الكرمل؟
0: حيفة جميلة ولكن جو التخنيون حسيته ما خاطبني. التخنيون هو يعني معهد مشرف جامعة حيفة
1: علمية،
0: مستشفى رمبم طبعا، أكتر كان بدي البيئة الموسيقية الحاضنة، حسيت أنه هذا الإشي بدي إياه، وهذا كان موجود في القدس
1: مش موجود في حيفة.
0: في الأكاديمية روبين هناك، وفي أصدقاء بلشت أتعرف عليهم اللي بتعلموا هناك، فقلت
1: فيش موسيقى في حيفا، في موسيقى في الجامعة العبرية.

0: اشتغل انا 7 سنين خلال تعليمي اشتغلت في مستشفى للامراض العقليه دير ياسين
1: سمعت عنه طبعا كريات مش
0: هنا قوي مساعدي قوي مساعد الى الطاقم التمريضي
1: قلبك قوي
0: صحيح تواصلت مع هذا العالم وهذا العالم اللي شجعني ارجع للموسيقى على فكره
1: بعد موجود المستشفى لليوم ولا اغلق
0: موجود تغير كتير انا من وقتها ما رجعت اللوش ولكن 7 سنين شغل هناك كل فتره تعليمي الجامعي كان اساس الدعم مصروفي
1: انفقت على احتياجاتك
0: الاهل طبعا كطالب. ساعدوا يعني الاكل تعرف الاشياء الاساسيه
1: كانت تصلك الموني على الجامعه العبريه
0: تصل الموني مع
1: من الزعتر لمرطبين اللبني
0: كله يصل
1: طيب بس انت يعني ما انت مش مش وحداني كنت انا درست في الجامعه العبريه 99% كانوا من يشتغلوا المدللين بعرفن على الأصابع من بين 1100 طالب اللي كنا
0: نشتغل. كنا نشتغل
1: اللي ما كانوا يشتغلوا اتصلهم دولارات بدل مرتبين لبني بس الباقي اشتغلنا بعد اقول لك وين اشتغلنا بكم مره اشتغلنا وين اشتغلنا بخلصش
0: لا شغل ملان كان يعني
1: طبعا الشغل شرف
0: طبعا ساعات بعد الظهر نهايه الاسبوع نقضيها شغل وكانت لا جو المستشفى كمان هناك في دير ياسين كان مساعد للدراسة
1: جو يعني دافئ بيتي اللي يطيح لك انك
0: يعني بتعرف الامراض هي مستوى اللي فمش انه امراض اللي بدهن يعني اكثر مرافقة قعدات موسيقى وكان يعني يتوفر لي ساعات الدراسة هناك فكان الاشي مناسب لي انه اقدر اشتغل واقدر اكمل تعليمي في القدس
1: جميل جميل جدا فاصل ونعود سيناف هذا الحديث معك ضيفنا العزيز دكتور رزق عدنان النخاش

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. ضيفنا العزيز اليوم الدكتور رزق عدنان نخاش. قبل الفاصل كنا توقفنا عند هذه الرحلة العصامية التي توجت بإنهاء دراسة الطب في كلية الطب في الجامعة العبرية في القدس. وكنت يا دكتور قد أنهيت عملية تدرب فترة استاج في مستشفى هداسة في القدس، وفجأة لقيت حالك ولا أنت في القارة السوداء في غينيا. شو جاب القدس على أفريقيا؟
2: صحيح، كانت أيضا حلم عابر ولكن جدا كنت حابة أحققه، أنه نجرب طب من نوع آخر. طب
1: في بعثة إنسانية،
2: في بعثة هي في خضمها إنسانية، ولكن أيضا كان في دفع مقابل، يعني مش أنه ما دفع اللي تمشي حالك. يعني قلت بطلع 3 أشهر منجرب عن جد
1: على غينيا.
2: غينيا الاستوائية، خط الاستواء بجانب الكاميرون والنيجيريا، نجرب طب من نوع آخر، أمراض اللي بس تعلمنا عنها في كتب الطب ما شفناها،
1: داك تشوفها وتحسها وتعالجها،
2: ملاريا، السل، أمراض اللي أغلب التطعيمات قضت عليها، هناك ما في تطعيمات، هي نوع معين من مخاطرة مغامرة، ولكنها أكيد تجربة اللي راح تثريني كطبيب وكإنسان.
1: وعدت نفسك أن تبقى هناك لمدة 3 شهور؟
2: 3 شهور كان العقد، 3 شهور ورحت 3 شهور على أساس أنه 3 شهور، ولكن كمية الحالات والمجتمع الإنسان الطيب الأفريقي، الثقافة، الحضارة، حتى الموسيقى، بدي أحكي لك كمان الربط هذا، ما غمضت عيوني وفتحتن ولا أنا 3 سنين
1: حبيتن وحبوك.
2: 3 سنين كانت قابلة للتمديد لو أنا لحقت حالي، قلت بدي ألحق، أنا بدي أعمل تخصص، يعني بدنا نبني حالنا كمان في الأكاديمية. فعلى عجلة يعني قررت أنه بمرحلة أنه أقطع، لأنه
1: إذا لا بظني في غينيا
2: الوقت، يعني بلشت هناك زي أبني شروش.
1: شو أخذت منها التجربة هاي كطبيب؟
2: تجربة ساعدتني بالأساس في سرعة اتخاذ القرارات، تشخيص. أنت بتنكشف لحالات صعبة كونك أنت هناك الطبيب اللي بدك تقرر في معظم الحالات كل القرارات لحالك، بخلاف الآلية الموجودة عندنا أنه في طاقم، في ناس تلجأ لها، في تيكست بوكس متوفرة، في الدكاترة اللي مع تجربة غنية اللي بتتوجه لهم، في اللجان، في هنا عدة محاور أنت بتمشي حتى تصل لقرار طبي، بالذات لما في حالة طبية تحتاج إلى دراسة وبحث قرار مدروس مع نتائج مضمونة. أو
1: شو اللي بيميزها غينيا عن غانا وعن دول أفريقية كثيرة، أو ماذا يميز هاي البلد؟
2: أعتقد هاي البلد هي صغيرة،

0: مقارنة بالدول اللي حواليها. يعني بتيجي بين مثلث ثلاث دول كبار، الجابون، وحتى الجابون تحت حوارت يعني بتحدى دولة أكبر اللي هي زائير، الكونغو الديمقراطية والشعبية، الكونغو البلد الوحيد. ومقابل وين احنا كنا، كنت أشوف دولتين كبار، احنا على مثلث حدودي لدولتين عظيمات، كنا نشوف جبل الكاميرون اللي هو أعلى جبل في أفريقيا الغربية، أو تاني قمة بعد جبل كليمنجارو نشوفه في النهارات الصافية. وهناك النهارات الصافية في منطقة موسمية، الأمطار موسمية طبعا. كانت ما قبل الصيف وما بعده، نشوفه لمدة أسابيع، جبل شاهق 4000 متر
1: واو،
0: ونشوف بداية سواحل نيجيريا. فإحنا كنا بداخل المثلث
1: فعلا بين دولتين عظيمتين.
0: إحنا كنا على شط البحر على ساحل جدا هادي، لأنه فايت زي فيورد زي خليج هادي. فهناك أنا قعدت 3 سنين في البيئة الأفريقية الاستوائية.
1: تدبرت أمرك من حيث المناخ؟
0: هوين تتأقلم مع مناخ استوائي، الغروب والشروق ثابت، هناك النهار عن جد 12 ساعة يعني ثابت، كل موجود في مركز الكرة الأرضية، طقس هوين تتأقلم معه. كانت مفاجأة اللي بالسنة الأولى مثل بالنسبة للأمراض اللي كنا نصادفها، غير أن الأمراض هي غريبة علينا، موجودة فقط في الكتب مثل الملاريا على أنواعه، السل، الـ HIV للأسف، ولكن أمراض موسمية مثل اللي عندنا هنا منشوفها، أمراض البرونكولايتس في الأطفال، يعني حد جيل سني كنا احنا منشوفها إسه آخر شهر إنه في البرونكولايتس، هناك منشوفها على مدار السنة. هاي كانت مفاجأة إلي لواحد جاي من الشرق الأوسط يشوف هذا المرض متوفر، يعني كانت تجربة.
1: تدبرت أمرك في موضوع المناخ، تدبرت أمرك في موضوع الطعام، الغذاء؟
0: الطعام أغلبه كان يجي مستورد، ولكن اكتشفنا سريعا انه هاي البلد الساحلي على المحيط الاطلسي فيها اسماك انت بس ممكن تحلم فيها، والاسماك متوفره بس روح اشتري. فاغلب الوجبه الرئيسيه كانت عندنا هي الاسماك،
1: صرت بحري
0: مشوي ماخلي اللي بدك اياه، حتى في نوع بتاكله ني هناك وحتى طبعا في جزء من الطاقم يعني تبنى مهنه الغوص بشكل احترافي
1: بحثا عن السمك،
0: خلص هوايه. المحيط نظيف، منطقه جميله واستوائيه، والحيتان اللي كانت تيجي تسلم علينا، في هذا حوت مشهور
1: طبعا
0: بيمشي بيعمل مساره من كندا بيجي على حدود أفريقيا، يمشي يعمل النوافير هاي بشهر 9-10 إله موسم، بيجي بيكمل لنيوزيلندا وأستراليا. نروح على جزيرة بيوكو في الجنوب شهر 11 وين السلاحف تبعت المحيط بتيجي بتبيض. كنا نمشي هاي المواسم تبعت الشعب الأفريقي،
1: مغامرة جميلة
0: طبعا. خلال رحلاتنا، لأن أغلب رحلاتنا كانت هي بين القرى، تطعيمات، كانت التطعيمات الأساسية للهيباتيتس بي، للأسياء البنويموكول، الأشياء الأمراض الأساسية نحاول نطعم. قديش نجحنا كنا نحاول يعني نصل، ولكن الانضباط هناك ووقتنا
1: بس انت عامل
0: التطعيمات اللي تيجي مش دائم، يعني كان في أشياء مرات لوجستية تعقد الإشي، بس بشكل عام هي تجربة رائعة.
1: بزنس أند بلجر
0: نوعا ما،
1: خاصة انه النهار طويل 12 ساعة بيعطيك فرصة انك صحيح. انت بعد الشغل تروح تعمل كثير اشياء،
0: من ناحية الوقت، من ناحية المناخ، من ناحية انك تعمل كثير اشياء.
1: قديش عمر التجربة هاي؟ قبل قديه؟
0: 3 سنين، 2012 لـ 2015، يعني رجعت بشهر 9 2015، بـ 11 2015، بعد اسبوعين بلشت تخصصي.
1: وما زلت تحن لهناك؟
0: احن للتجربة كنوستالجيا،
1: للبحر والسماء.
0: أرجع شوي يمكن صار متأخر.
1: جميل. طيب عدنا من هناك والتحقت من جديد في السلك الطبي في القدس أيضا.
0: صحيح، في مستشفى شعر تزيدك، تخصص أطفال.
1: وما زلت هناك؟
0: ما زلت، ولكن بتواصل أقل بسبب حكم الضغط في العيادتين اللي أنا بلش أشتغل فيهن في القدس،
1: بالإضافة للمستشفى؟
0: مرضى ساعات الشغل، لا حاليا بقدر أقول أنه تقريبا أنا طلعت من المستشفى بسبب ضغط العمل في العيادات، إضافة لبروز شغف مواهب تانية ضغط على
1: إلا الموسيقى على كمان بتأخذ منك
0: حيز الوقت.
1: صحيح. جميل. طيب لما بتقول أني أنا طبيب أطفال ومختص بطب الأطفال، في كمان تخصصات فرعية، قلت في بداية هذا الحديث أنه أنا خالي طبيب أطفال اللي كمان مختص في قصة الأعصاب.
0: صحيح صحيح، أنا كان في عندي برنامج اللي تقريبا بدأت فيه تخصص رئات، ولكن الوقت ما ساعد.
1: كم سنة بيحتاج التخصص الفرعي بعد التخصص العام؟
0: بين 2-3.

0: حسب
1: على طبيب بقضي عمره ويتعلم.
0: طبيب ببلش بسبع سنين طب، سبع زائد سنة ستاج زائد تخصص الأطفال، وأربع سنين ونص. الباطنية بين أربعة لخمسة، الجراحات بتكمل مرات لسبع سنين ست سنين حسب كل نوع تخصص. بعدين في الفيلوز تخصصات التخصص صحيح.
1: طيب لو سألتك هيك سؤال مفتوح اللي ممكن جوابه بده ثلاثة أيام تنجاوب عليه، بس أنا بدي تجيبه بدقيقة، بتجربتك الفارق الأساسي بين طفولة العرب واليهود من حيث المناعة، من حيث تشكيلة أنواع الأمراض، التهديدات الصحية اللي يتعرض لها هذا أو ذاك، إذا توفرت عندك دراسة أو أرقام أو معطيات، ولا أنه إحنا نكاد أقول أنه لا يوجد هناك فارق
0: في داخل الخط الأخضر حسب معطيات إبيديميولوجية يعني من وزارة الصحة؟ المجتمع الفلسطيني بالداخل من ناحية التطعيمات هو مجتمع منضبط وملتزم، من ناحية الأمراض نحن نحكي الأمراض المعدية، يعني كمية الأمراض المعدية مش الأمراض الجينية أو الوراثية، هاي لها أبحاث تانية. أعتقد أنه في نفس
1: الوراثية لا تزال موجودة بسبب زواج الأقارب،
0: زواج مثلاً. الأقارب كمان في أمراض وراثية تتبع للأشكناز حسب يعني في أمراض هذا الموضوع شيء تاني، ولكن من ناحية المناعة، من ناحية التطعيم، من ناحية الأمراض التلوثية، ما أعتقد أنه في اختلاف كبير داخل الخط الأخضر.
1: جميل.
0: إذا نقارن مع المناطق 67 أعتقد يمكن في اختلافات اللي أنا مش مطلع عليها بشكل جدي، ولكن مش اختلافات جذرية.
1: طب يا دكتور، وأنت ضيف عزيز في هرج دوب في راديو الناس، دكتور رزق عدنان نخاش طبيب أطفال، لما بيجي عندك طفل مرات ما احنا كنا أطفال وعنا اليوم أولاد وأحفاد، مرات زيارة الطبيب مع الطفل نوع من الصدمة، نوع من التراوما. حصل مرة أنك أنت عزفت لطفل متعالج عندك أنك تهدئ من روعه؟
0: مش دائما، ولكن في شغف في العيادات عند الأهل وعند الطاقم عن موضوع إنه بشوفه ما بتابعه إنه في أشياء
1: معهن طبيب وعازف ناي
0: بجيب
1: وعازف بزوك الأهلي.
0: بجيب في الأهلي
1: بقولوا لك اشحنا بالطاقة نبدأ نهارنا بمعزوفة حلوة.
0: أكثر الطاقم مش الأهل، الأهل دائما بيجوا معنا الخمس عشر دقائق مستعجلين، ولكن مرات في استراحات قصيرة. هي مش بالشتاء طبعا، الشتاء هو فصل الضغط عندنا احنا، فصل الامراض التلوثيه والفيروسات. بالصيف ممكن انه بتكون زي استراحات حسب نصيب الاهالي الموجودين،
1: استراحه المحارب
0: صحيح، ولكن الاطفال طبعا حسب الجيل، يعني طبعا من جيل 8 9 اشهر لا بتبع كل طفل وبيئته. مرات بيجيني طفل كمان 10 سنين وبخاف، يعني مرات بيجيني هذا الطفل اللي من سنتين ولا هم مش يفحص، فبتبع طبيعته. اما بشكل عام الخوف من ببلش يعني من
1: بس الطفل لما بسمع الطبيب تاعه بعزف على الناي معزوفة أو على البزوك بالمؤكد بهدأ.
0: مش دائما بتبع كمان البيئة اللي جاء فيها الطفل، يعني طفل مريض صعب، ولكن طلع فيه. أنت بتطرح هون موضوع مهم، العلاج بالموسيقى، بس هذا بأخذ جوانب تاني لأمراض تانية عادة، أكثر في الإيموشنال المزاجية العصبية ممكن هناك نلاقي نوافذ للعلاج بالموسيقى، بس هذا بيتم عن طريق علاج مدروس، يعني عن طريق خلق بيئة خاصة. للأسف هذا الإشي مش متوفر حتى في الطوارئ في المستشفى لما حاولنا مرة نعمله، وفي العيادات
1: موجود في البلاد ولا في العالم أكثر؟
0: موجود، هو تحت أغلبه ضمن إطار أبحاث ولكن مش في أمراض عضوية،
1: بعد بداية الطريق.
0: ولكن إنه الموسيقى إجمالا لها أثر إيجابي.
1: طيب طالما بنحكي على العلاقة بين الطب وبين الموسيقى، دكتور رزق نخاش ابن مدينة النصر المقيم في هذه المدينة الجميلة زهرة المدن مدينة القدس، كان سبع سنوات، يعني هذولا ناش نقول سبع سنوات عجاف بين قوسين، لأنك كنت تضطر يعني تدرس ساعات طويلة وتعمل وإلى آخره، انقطعت عن العزف في هذول السنوات فترة الدراسة الجامعية؟
0: أنا صدقا انقطعت عن العزف حتى في المرحلة الثانوية. أنا الشبابي لما أخذتها من سيدي كان هذا الشغف، وبعدين المرحلة الثانوية كمان هي مرحلة مرهقة، يعني تحضر حالك لموضوع مثل الطب بدك انت،
1: يعني انقطعت فترة طويلة،
0: انقطعت ورجع هذا الشغف فجأة مع رحيلي للقدس. القدس كان نوع من غربة طوعية، انت يعني كان عندي هاي الرغبة انه امارس هالغربة شوي،
1: بتعبر عن النوستالجيا للناصري
0: شوي ابعد، اللي كمان اشوف حالي في بيئة اللي اقدر اصقل حالي بشكل أشوف شو أنا بدي.
1: ربما حاجة عميقة في ذاتك في عالمك الروح الداخلي أنك العزف
0: نقل نوع من حيفا للقدس كان واحد من أسبابه مش بس الموسيقى كمان نوع من غربة طبيعية.
1: لا أنا بحكي كمان على الإشي الاتجاه المعاكس إنه ربما العزف يعطيك الاستجابة لنداء الحنين ترجمة الحنين.
0: هناك أنا رجعت للموسيقى
1: للناصري مثلا
0: رجعت للموسيقى وكانت
1: أخذتها معك الناي يا دكتور لغينيا الناي أو أي آلة موسيقية ولا هناك
0: لا أفريقيا أخذت معي نايات وأخذت معي البزق وأخذت معي الددك
1: وكنت تعزف هناك قبل مغيب الشمس على ساحل المحيط الأطلسي.
0: غينيا كان وقت كثير للموسيقى هناك
1: ما شاء الله
0: مع كل ضغط العمل بس كان معنا وقت كثير السهرات يعني عندك احنا أصدقاء كمية محدودة يعني فبدك كانت الموسيقى اشتغلت
1: جميل
0: كانت أخذت حيز منيح.
1: طيب بعد ما عدت وبدأت مزاولة الطب كطبيب أطفال في المستشفى وفي العيادتين كما تقول في القدس تحرص على أنك أنت تبقى على صلة وعلى تواصل إما مع البزق وإما على الناي وأنت كمان اللي فاتوا يعني في بداية هذا البرنامج أنت تعوم في بحرين الطب والموسيقى ولكن في داخل الموسيقى والعزف أيضا أنت تتعامل مع نوعين من العزف النفخ اللي هي الناي وكذلك الأمر مع الوتر الآلات الوترية اللي هي البزق بالأساس وأنت تجيد العزف هناك ربما أهم من الناي مع أنه الناي فيه شيء وجداني لأنه موروث من جدك.
0: الناي بضل آلي اللي عن جد تعكس روح العازف لأنه هي جزء منه بخلاف باقي الآلات عن جد طريقة العزف فيها
1: يعني ما. أنا لا أبالغ إذا قلت أنه أنت الشبابي الناي رفيقتك رفيقة العمر في الرحلات في الجولات في كل مكان
0: نقدر نقول هيك مع أنه البزق أخذ حيز أكثر لقربي لإله.
1: كداش تتواصل معها بالأسبوع مرة مرتين ولا كم مرة في اليوم السؤال الصح؟
0: أنا أكثر جهدي راح على التصنيع فأكثر عزفي على الناي هو فحص الناي خلال التصنيع أما أنه أعزف عليها أنا قلت لك أنت سمعت عزفي
1: طبعا
0: هو عزف ويعد عزف مقبول ولكن لما أنا بلشت أتواصل مع العازفين الكبار فأنا أخذت خطوة هيك لورا وقلت خليني في الصناعة. أنا بعزف يعني بنقعد مع أصدقاء كيف قعدت معك اليوم يعني من دندن كيف بنحكي فهم علي.
1: لا ما شرحت عنك أكاد أقول إنك على حافة الاحتراف
0: بس العازف
1: زغرش بكتافك
0: تسلم. لا العازف المحترف أنا بشوف كيف ممارسة يومية وتضحية
1: بدها تفرغ
0: بدها تفرغ
1: تضرغ.
0: كامل يومي فهم علي وأنا بحكم
1: وبدها شغل. لياقة يمكن قصة النفس والطاقة
0: نفس رياضة حتى الشفاف جرب إذا ما تعزفش أسبوعين وإرجع عازف
1: بصير
0: نفخة بتتغير
1: أبدا
0: بدها أنا بحكم كمان يمكن نبين على الفيسبوك إنه أنا بس هون بصدقني إن هذولا 10% من وقت فراغي
1: الناس فكروك إنك بتعزف 90% من وقتك وعشرة في المية تتعلم تشتغل في الطب هي الحقيقة معكوسة.
0: أنا يوميا لازم أقسم يومي بين النوم لا أنا 80% من وقتي اللي أنا صاحي أو في العيادات أو برد على أهالي أو بشوف حالة طبية
1: في الشغل
0: كله
1: عالم العمل
0: بضل لي نهاية الأسبوع أو إذا نهار صافي هيك في وقت ما فيش علي إشي بعد المساء أو بديش أقعد مع بنتي أدرسها أو يعني بقعد مع الناي أو بصمم شغل جديد
1: طيب
0: أو
1: بصور شغل جديد. شو بتعمل لك المعزوف على الناي من ناحية روحية من ناحية السكينة الداخلية
0: أنا بسميها الثنائية مش الجدلية بين الطب والموسيقى يعني بقدرش أتخيل تاني يوم أصحى الصبح وأروح على الشغل إذا ذاك النهار المساء ما سمعتش موسيقى أو ما عزفتش على الأقل شيء
1: ترتاح
0: عشر دقائق
1: تعطيك طاقة المعزوفة
0: على الناي عندي أعزف على الأقل أسمع موسيقى طبعا
1: طيب يا دكتور بتقول إن أنا كمان في هذا الموضوع بعد ما بعد العمل في موضوع العلاقة والتواصل مع الناي أو مع البزك بتقول إن أنا كثير من طاقتي ووقتي في إنتاج في تصنيع الآلة بإيديك أنت بتصنع الناي؟
0: موضوع التصنيع بلش من أو باختصار أنا قلت لك لما رجعت أعزف تواصلت مع البزق الناي أنا بعشق صوتها وبحب أعزفها بس مش بالاحتراف اللي أنا وصلت له في البزق يعني كان طبيعي أنه أصنع بزق الواحد بصنع عالي بحبها بس رحت للآلي هاي لأنه عجد في عشق مدفون أنا بكتشفه مع الوقت مع آلة
1: طبعا الناي. وفي رابط وجداني قصة سيدك اللي أنت ورث منه شبابي
0: ولأنه في إشكالية جدية في آلة الناي أنا كعازف اللي دائما أشتري آلات ناي من صناع وهي بيشاركوني فيها كل العازفين إلا ما يكون في خلل في دوزان الآلي مش لأنه الصناع بيعرفوش يشتغلوا لا في صناع محترفين. المشكلة إنه الناي تنبنى من القصب تنخلع كيف ربنا بيخلقها، فأي خلل أو أي تغير في اختناقات الناي، الناي هي آلة ساحرة.

0: حتى إذا منقارنها في النيات من ثقافات تانية الغربية إلها تعقيد خاص الناي الشرقي، إلها عدد عقد معينة ومواقع ثقوب معينة، آلة اللي بدها عن جد دراسة فيزياء صوت وهندسة جدا معمقة حتى تفهم كيف يطلع فيها الجزان صح.
1: جميل.
0: وهي مشكلة صناعة الناي، إنها تواجه إشكال بسبب خامة الأصل. الخامة جميلة، صوتها ساحر، ولكنك تصل لآلة بجزان دقيق، هذا الإشي مش موجود إلا فيما نظر. وهي مشكلة العازف إنه يلاقي طقم أو مجموعة نيات تمشي على جزان صحيح
1: من القصب ومن الخشب.
0: من القصب. من القصب أساسا، هي الناي القصب، الأصل الصوت الأصل للقصب.
1: لك أنت تحتفظ هنا يعني على تشكيل من النيات اللي كمان فيها من خشب، أي أنواع خشب؟ خشب.
0: حاليا أنا جبت هنا
1: خشب
0: النيات
1: الزيتون
0: الموجودة اللي بلشت في البحث الأخير السنة الأخيرة، هاي زيتون اللي جربناها اليوم.
1: كاتب عليها كمان بخط جميل أنت اسمك.
0: خط الثلث، هاي الخطاط الصديق الفلسطيني بن حيفا أحمد الزعبي،
1: هو اللي كاتب اسمك على الشبابي ولا كاتب غير اسمك؟
0: لا، اسم جملة، هو الاسم اللوجو، اسم الناي، واسم الناي كمان بالإنجليزي مع درجة النفخة، وجملة أنا اخترتها تكون لوجو للناي الخشب بما أنه ناي جديد، لجلال الدين الرومي: ثمة صوت لا يستخدم الكلمات فأنصت. طبعا جلال الدين الرومي هو أخذها للصوت الداخلي للإنسان.
1: جميل.
0: ولكن أنا خطت لعالم الناي بما أنه من عالم الروحانيات وعالم الصوفية.
1: طبعا
0: جلال
1: طبعا
0: الدين، فلقيت هذا الرابط اللي يعبر عن ناي الخشب. فالتصنيع لا، هو مش بإيدي، هو أغلبه في تقنية CNC، لأنه الناي آلي حساسي، أي جزء من المليمتر اختلاف في الاختناق أو في موقع الاختناق أو حتى في تناسب الأقطار أنت طلعت من الجزء،
1: لذلك يتم الاستعانة بالحاسوب وبالتكنولوجيا
0: CNC معقدة، ولاحقا كمان شغل يدوي أنه أرجع أسكر الناي،
1: والناس فكروا أنه بعيد أنه خشبة فيها كم خزق والأصابع اللي بعزوا وضعوا.
0: هذا كل ما أنت تكون بعيد عن الناي بتفكر هي.
1: طيب هذا الموضوع بدون من بطول سيرة، سألتك أنا عن المقامات في الناي، قلت لي أنه في الناي الواحدة موجودة كل المقامات، وكل خزق عمليا في الناي في الشبابي له درجة مع بعض البعض بشكله هني سلم النوتة.
0: الناي هي تشمل مجال صوتي اللي ويشرف التخت الشرقي انها تكون فيه، فيها ثلاث أكتافات. نحكي شوية مصطلحات انا بدي احاول
1: اوضحها.
0: طبقات الصوت الكاملة اللي ممكن تعطي المجال صوتي لأي مقطوعة او معزوفة انت بتعرفها او بدك تسمعها. في الناي مبني من ثلاث ثقوب هنا وثلاث ثقوب، ست ثقوب أمامية وثقوب خلفي. الدمج بين هدول الثقوب، فهم علي، كل مرة أنت بتعمل زي خلطة بين ثقوب انسيابية أو تسلسل بين نغمات معينة، بيعطيك مقام. المقام هو سلم موسيقي بيعطي هوية للمعزوفة أو لللحن. عندك الصبا إذا بدك مقطوعة حزينة، عندك العجم إذا بدك مقطوعة فرحة، عندك الرصد أو السيق إذا بدك سلطنة، عندك البيات إذا بدك شجن، عندك نهوان إذا بدك رومانسي. فكل مقام له عالم الموسيقي تاعه.
1: جميل.
0: كيف إسا كل آلة هي بتعطيك، كل ناي هي كفيلة إنه تعطيك كافة المقامات الموسيقية الأساسية،
1: قوتها ببساطتها،
0: ولكن على درجة معينة. يعني بتلاقي عازف بده على درجة الري، فبتجيب له مثلا بيات الري، بتجيب له الدوكا. عازف أو مغني بيعزف على الصول، بتجيب له النوى. عازف بده المي، بتجيب له البوسلك. فهيك بتشكل ما يسمى طقم النيات.
1: جميل.
0: بتلاقي العازف بيكون معه طقم أساسي من 7 قطع أو طقم كروماتيك 12 قطعة لأن كل أنصاف.
1: طب بتقول يا دكتور أنه في 6 ثقوب في المقدمة وفي ثقوب خلفي. إيش بيسري هذا؟ أول مرة بشوفه أنا.
0: هذا الناي
1: ببينش
0: هذا الناي الشرقي اللي خلينا أخذ الصيغة النهائية تاعته من شيء 800-900 سنة.
1: هيك المزمار كمان أنه في له ثقوب خلفي ولا؟
0: ومش هيك الشباب ومش هيك الكو
1: أبدا، كل واحد عالم.
0: الشبابي فيه لخمس فتحات أو الكولة
1: والمزمار
0: أو ستة يضيفوا عليها ثقب سادس، وما فيش ثقب خلفي. والاختناقات يختلف، الناي حكمها لازم يكون 9 اختناقات مع خزني،
1: 9 عقد
0: وتجويف معين، وفي عندك خزني هنا
1: عقد. لما أنت بتكون اختناقات
0: نسميها العقدة. كل عقد شايف كيف، أي اختلاف هي طلعت من الجزان تاعها من الأوفرتون.
1: جميل جميل جميل. طيب يعني أنت لما تعلمت وصرت لمرحلة اللي أكاد أقول احترفت فيها، ما حدا علمك، كله تعلم ذاتي؟

0: حسب
1: علمني النفخة
0: على السمع مش على النوتة.
1: التعليم كله سمعي ما مش نوتة، لا كله سمعي.
0: هذا أهون، هاي الطريق أسهل ولا أصعب؟
1: التلقين السمعي هو بيطور عندك السمع المطلق، بيطور عندك الأذن الموسيقية، بيطور عندك كثير أشياء، إنك تفهم المقامات بشكل أسرع، إنك تتشخص المقام في أي مقطوعة. ولكن افتقار التعليم الأكاديمي هو بيحددك إنك تمشي مع أوركسترا أو مع تخت لما عندنا أوراق نوتات. فأفضل دائما أنت تدمج إن يكون عندك الأذن الموسيقية وإنك تكون أكاديمي. أنا بحكم الوقت والتعليم ما فتت في غمار التعليم الأكاديمي الموسيقي بشكل تنويت وقراءة النوتة. أنا بتعليم ذاتي مرة فتت على قراءة النوتة، ولكن لما أنت بتمارسش هاي القراءة ما بتقوى فيها. فالتعليم كان سمعي، تلقين سمعي، هيك أنا تعلمته عن طريق سيدي الله يرحمه، وهيك أنا استمريت في تعليم الناي. لما نقلت من الشباب للناي أنا نقلت لعالم موسيقي تاني، وشوي شوي التعليم بمعظمه كان ذاتي.
0: تشارك أحيانا دكتور أنت كمان في مؤتمرات، في ورشات موسيقية اللي فيها بالذات عازفين على الناي؟
1: آخر مؤتمر وأهم مؤتمر كان مؤتمر منتدى الناي في عمان، في مؤتمر جرش 2024
0: اللي جمع عازفين من العالم العربي.
1: 24 اجتمعنا، كانوا صفوة الصناع والعازفين من كل العالم العربي.
0: التقى صانع الناي
1: حتى من إيران ومن تركيا، يعني كل ما يتعلق في
0: المشرق،
1: في المشرق اللي هو موطن آلة الناي الشرقي، كنا هناك. وأنا تشرفت في مواكبة عن جد كبار العازفين وكبار الصناع التقليديين اللي بيصنعوا ناي القصب.
0: موطنها وين كمان مرة قلت يا دكتور؟ موطنها
1: موطن الناي
0: الأصلي.
1: الأصلي إذا نرجع يعني لأربعة آلاف خمسمائة سنة، أول توثيق للناي كان عند الفراعنة وعند السومريين ولاحقا البابليين. أنت بتلاقي النقوشات هناك بلش الناي
0: من القصب،
1: البداية الأساسي الخماسي القديم هناك بلشت. يعني حضارة الناي موجودة متجذرة في مصر،
0: ويعتقد إنه هذا من القصب.
1: قصب؟ لا لا، هو قصب
0: على ضفاف دجلة وفرات.
1: صحيح، وعلى ضفاف النيل، ولاقوا يعني في القبور وفي المعابد لاقوا قصب عمره آلاف السنين من هذيك الفترة.
0: يا أخي هي ساحر الناي، الشباب ساحر، المجلس
1: وهي
0: ساحر.
1: تطورت هي نقلت، عملت ثورة بالحوالي القرن لك تقول 13-12 قبل 800-900 سنة للشكل المعتمد اليوم.
0: جميل. طيب دكتور، كنا في بداية هذا البرنامج قد استمعنا هيك لمعزوفة تقسيمة على الناي اللي مصنوعة من خشب الزيتون. خلال الحديث معك عن فنجان القهوة أيضا تحدثت أنت عن أنه في إمكانية للعزف كمان غربي مش بس شرقي على
1: إحنا
0: الناي.
1: إجمالا الموسيقى الشرقية تستطيع أنها تحتوي الموسيقى الغربية من ناحية النغم. الغرب عندهم سلمين ميجور وماينور، يطابقهن تنين من عدة مقامات أو تمن مقامات أساسية. يعني الميجور إحنا بنطابقه عندنا في العجم، الماينور إحنا بنطابقه في النهاوند. يعني إحنا الشرق بنقدر نقدم للغرب، بنقدر نحتويهن، الغرب بيقدرش يحتوي موسيقتنا.
0: أكثر ثراء وتعقيد
1: عالمنا الموسيقي أثرى. صحيح، لأن إحنا عندنا ربع نغمي، هاي مش موجودة في الموسيقى الغربية. ولكن لكل عالم موسيقي له، هذا ما بقول ينتقص من الموسيقى الغربية. أحيانا أنت بتقدر على سلم واحد تبني عالم موسيقي وثقافة موسيقية كاملة. بس إحنا يعني بالنغم الموسيقي إحنا بنقدر نعزف مقطوعات غربية على آلة شرقية.
0: طيب بدي تكرم علينا بمقطوعة ولو هيك لبضع ثواني من لونجا رياض، وتكلنا شو قصتها هاي المعزوف هاي لونجا رياض.
1: هاي كانت واحدة من التمارين اللي أنا
0: رياض الصنباطي
1: لما قبل ما يصير الأستاذ الكبير رياض الصنباطي الملحن المعروف والتاريخ المشرق مع السيدة أم كلثوم، كان واحدة من شروط القبول أو التعلم، أنا القصة مش بالتفاصيل ذاكرها، في الأكاديمية أو في القاهرة في معهد الموسيقى، أنه يقدم لحن مقطوعة موسيقية من تأليفه ويقدمها لهناك. فهو ألف لونجا. لونجا هو قالب موسيقي، الموسيقى فيها قوالب موسيقية.
0: صحيح.
1: هو قالب موسيقي اللي أجا من البلقان أو من تركيا قبل حوالي معش قديش 100 سنين احنا بنحكي، وأجا من تركيا لعنا للشرق للعرب، اللي هو عبارة عن إيقاع سريع بسموه إيقاع الفوكس. فهو قالب موسيقي راقص سريع، نغماته سريعة،
0: نقلاته سريعة.

0: طقطقة هو كمان قالب موسيقي تاني
1: مختلف.
0: مثل ما السماعي قالب موسيقي، مثل البشرف قالب موسيقي، حتى التقاسيم اللي بدون إيقاع كمان هي نوع من قالب موسيقي.
1: شو طلع معه باختصار؟
0: موشح قالب موسيقي. فطلع معه احنا بنسميها لونجا رياض، لانه بيختلفوا عليها هل نسميها لونجا فرح فزا ولا لونجا نهوان، لانه الجمله الافتتاحيه مقام والتسليم فيها مقام، فقالوا بنسميها لونجا رياض. وهي المقطوعه اللي هو قدمها كمجرد لحن صارت من اجمل المقطوعات واكثرها انتشارا في الموسيقى الشرقيه.

0: إذن هذه مقطوعة من لونجا رياض من ناي مصنوعة من خشب الكرز.
1: صحيح، خشب الكرز.
0: جميل جدا. طيب في ختامها مسك يا دكتور لمن انضم علينا الآن وأنت ضيف عزيز في برنامج خارج الضوء، طبيب الأطفال رزق عدنان النخاشي من مدينة النصر الذي يعمل طبيب في القدس وتعوم كما كنا في بحرين، بحر الطب وبحر الموسيقى، وتحدثت عن همزة الوصل ما بينهما في الماضي وفي الحاضر. بدي أسألك إذا في عندك حلم حتى الآن تصبو له في هذا المجال أو ذاك في الطب أو في الموسيقى.
1: في حلم يدمج الطب مع الموسيقى بشكل عن جد أكثر محسوس، وهو مع صديق متخصص في الهندسة الوراثية. التحدي القادم للناي بما أنه حكينا عن إشكال القصب، وهذا راح يكون لقاء قريب أعتقد في الشهر القادم، وراح نعلن عن الإشي أنا وياه مع بعض على بناء أساس بحث علمي لاستنساخ القصب بشكل أنه يعطي إجابة لصناعة ناي دقيق. يعني بنرجع للخام الأم ولكن بمقاييس جدا ممتازة
0: حديثي ودقيقة. جميل. طيب يا دكتور، هذا جزء من حلمك الذي لا يتحقق لفت نظري، وأنت تتحدث يعني قبل قليل استذكرت موضوع العمل وأوقات الفراغ وكذا، تنبهت أنه بنتك سميتها صبا. هذا صبا. مش صدفة.
1: لا، هذا من عالم الموسيقى، مقام الصبا. مقام الصبا بخلاف باقي المقامات، كل المقامات تنتمي لعائلات موسيقية من ناحية المبنى تاعها، من ناحية التركيب تاعها، إلا مقام الصبا هو يحلق في عالمه إله.
0: ولا ميول موسيقية ولا بعدها صغيرة؟
1: إلا أكثر هي على البيانو، بس إلا الموسيقى.
0: جميل، الله يحميها وخليها.
1: تسلم، الله يخليك.
0: طيب ظل عندك هوايات أخرى ما بعد العمل وما بعد العزف وما بعد الإنتاج؟
1: مرات شوي بنحب نطلع مع الكاميرا على الطبيعة نصور
0: تصوير شوي.
1: مرات بس
0: تنبهت أيضا أنك أنت تكتب مرات نصوص نثرية وشعرية.
1: هذا حلم، ولكن أعتقد بالفترة الأخيرة بسبب النكاف على
0: انقطعت عنه.
1: بحب أقرأ أكثر، ولكن كانت محاولات. صحيح، وربما تكون أيضا محاولات. اللغة العربية إلي عشق خاص للغة العربية،
0: لأني شفتك مرة كاتب قصيدة عن قرية ديشوم المهجرة قضاء صفد.
1: كيف لقيتها من زمان؟
0: موجودة وأنا أنبش في سيرتك في الإنترنت.
1: ولاي كأن شيئا لم يكن.
0: طبعا إلا بدي أغوص في بحرك الواسع.
1: ولاي القصيدة صحيح هاي على قرية مهجرة، إذن على وادي الحنداج قضاء صفد.
0: صحيح،
1: من القرى المهجرة ديشوم،
0: منطقة مدهشة مثل مناطق غين اللي أنت كنت فيها وأدهشتك. إذن باختصار لتلخيص، أنت بعد الطب من هواياتك العزف، القراءة، المطالعة، التصوير في الطبيعة، كتابة النصوص الشعرية، في كمان هوايات سرية ولا كيف؟
1: أعتقد يكفي، وربما نحتاج الكثير الكثير من الوقت حتى نوفي كل هواية لو قليل من وقتك.
0: وبسيرة الوقت نختم هذا الحديث معك اللي كان ممتع جدا، وهو موال معزوفي على الناي من أوله لآخره. بنتمنى لك كل الصحة وكلك ينطيك العافية والنجاح في العون في البحرين الجميلين في بحر الطب.
1: شكرا.
0: هذه المنة المقدسة، وكذلك الأمر في الموسيقى، هذا العالم المدهش الذي يشحن الروح بالمزيد من الطاقة كل صباح لما بصير لك. بقول لك أهلا وسهلا، شرفنا في راديو الناس يا دكتور. شكرا. رزق عدنان نخاش ابن بلدة المجيد المهجرة قضاء الناصري، ابن العائلة المقيم الآن في الناصري تعمل في القدس، وهذه فرصة لنقول شكرا لمن يستمع إلينا من القدس إلى الناصرة في كل مكان.

0: وشكر الموصول للزملاء الياس مرجي، الياس عبد الملك وجواد العمري، ومرة أخرى من كلك دكتور رزق أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: شكرا لك، تشرفت باللقاء وعن جد كان طاقات إيجابية ورائعة، وعلى أمل اللقاء مستقبلا قريبا إن شاء الله.
0: يا مرحبا بك
1: حبيبي أستاذ الياس.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
3: اي بلاي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة أثر جريمة عنف وقعت في منطقة غير مأهولة قرب جلجولي. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابات نافذة. أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عاما بجروح متوسطة أثر جريمة عنف وقعت في مدينة صفد. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى زيف لاستكمال العلاج. طلب الوزيران الإسرائيليان بتسلال سموتريتش وأوريت ستروك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني والسياسي لوقف إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، كما دعوا إلى وقف تنفيذ خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام. إلا ذلك، فادت مصادر في مجلس السلام بأن المبعوث الأعلى للمجلس إلى قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الغارات وعمليات الاغتيال لمدة 14 يوما لإتاحة بدء المفاوضات حول تفاصيل الاتفاق مع حركة حماس. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خلال غارة نفذها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. قال الجيش أن القيادي شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز أحد الأسرى الإسرائيليين واتهمه بالعمل مؤخرا على التخطيط لهجمات، وذلك بحسب بيان الجيش. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعلن رفض التفاوض رغم استمرار الاتصالات معها، متهما قيادتها بازدواجية المواقف. أكد ترامب أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحصارها خلافا لما تؤكده إيران. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية ساعدت منذ مطلع شهر أيار أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق. أفادت وكالة رويترز بأن 6 ناقلات نفط سعودية غيرت خلال الأيام الأخيرة مسارها لتجنب المرور عبر خليج عدن والبحر الأحمر في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف السفن السعودية. وبحسب بيانات تتبع السفن، اتجهت الناقلات الفارغة نحو جنوب إفريقيا بدلا من عبور مضيق باب المندب بعد عودتها من وجهات أسيوية. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية والدبلوماسية سبل تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار. من جانبها، أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية وجه دعوة إلى عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن.

0: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توقيع اتفاق لزيادة إنتاج مكونات منظومتي باتريوت وثاد الاعتراضيتين في ظل تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي. قالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج المنظومتين في ظل استنزاف المخزون الأمريكي بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمشي خلاص القلب دب دوبان وعبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد.

0: بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة أثر جريمة عنف وقعت في منطقة غير مأهولة قرب جلجولي. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابات النافذة. أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة عنف وقعت في مدينة صفد. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى زيف لاستكمال العلاج. أكد مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال نزع سلاح حركة حماس، وفقا لما قال إن الحركة تعهدت به أمام الوسطاء. وجاء ذلك ردا على تقارير وصفها المجلس بغير الدقيقة من دون التطرق إلى توسيع الخط الأصفر وإلى حجم سيطرة الجيش الإسرائيلي على القطاع. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خلال غارة نفذها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. قال الجيش أن القيادي شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز أحد الأسرى الإسرائيليين، واتهمه بالعمل مؤخرا على التخطيط لهجمات، وذلك بحسب بيان الجيش. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعلن رفض التفاوض رغم استمرار الاتصالات معها، متهما قيادتها بازدواجية المواقف. أكد ترامب أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحصارها خلافا لما تؤكده إيران. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية ساعدت منذ مطلع شهر أيار أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق. أفادت وكالة رويترز بأن 6 ناقلات نفط سعودية غيرت خلال الأيام الأخيرة مسارها لتجنب المرور عبر خليج عدن والبحر الأحمر في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف السفن السعودية. وبحسب بيانات تتبع السفن، اتجهت الناقلات الفارغة نحو جنوب إفريقيا بدلا من عبور مضيق باب المندب بعد عودتها من وجهات أسيوية. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية والدبلوماسية سبل تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار. من جانبها أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية وجه دعوة إلى عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توقيع اتفاق لزيادة إنتاج مكونات منظومتي باتريوت وثاد الاعتراضيتين في ظل تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي. قالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج المنظومتين في ظل استنزاف المخزون الأمريكي بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة.

0: في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي ابقى اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
0: حطمنا الأسعار.

سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران بطلب منها وبدعم من السعودية والإمارات وقطر ودول أخرى، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران. أضاف ترامب أن العمل جار لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول الغد، مؤكدا أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة بحرية كاملة على المضيق وأنها لن تسمح لإيران بفرض رسوم على الملاحة. وشدد ترامب على أن تجريد إيران من قدراتها النووية يبقى الهدف الأساسي، مضيفا أن واشنطن كانت تعتزم توجيه ضربة لإيران يوم أمس لكنها تمنحها فرصة أخيرة. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين منذ استئناف الحصار على إيران. وأضافت القيادة أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران بصورة صارمة. أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء أجرى اتصالات مع وزراء الخارجية الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين لبحث جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم، مجددا دعم قطر لكل الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والباكستاني التطورات الإقليمية والدبلوماسية وسبل تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار. من جانبها أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية وجه دعوة إلى عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توقيع اتفاق لزيادة إنتاج مكونات منظومتي باتريوت والثاد الاعتراضيتين في ظل تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوية. وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج المنظومتين في ظل استنزاف المخزون الأمريكي بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. أكد مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال نزع سلاح حركة حماس، وفقا لما قال إن الحركة تعهدت به أمام الوسطاء. وجاء ذلك ردا على تقارير وصفها المجلس بغير الدقيقة من دون التطرق لتوسيع الخط الأصفر أو إلى حجم سيطرة الجيش الإسرائيلي على القطاع. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل قياديين في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارتين في دير البلح ومخيم الشاطئ بقطاع غزة. وقال الجيش إن أحدهما شارك في هجوم 7 أكتوبر، فيما اتهم الآخر بالعمل مؤخرا على التخطيط لهجمات ضد قواته ومواطنين إسرائيليين بحسب بيان الجيش. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

الحبيب واخدانا السنين، ياريتنا نبقى قريبين، كان لينا دنيا لوحدنا.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.